وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان فام صباح الخير. نقابة القطاع العمومي للصحة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب سلطة الإشراف بإقرار إجراءات الطوارئ الصحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت نقابة لإعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. ودعت نقابة قطاع الصحة العمومية إلى إجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجة حر قادمة. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة برمته. والملحق التعديلي الثاني المبرم بتاريخ 15 من جوان يتعلق بتمويل إضافي ثان بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي. ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط، من بينها نسبة فائدة قرى قدرها 5.86% سنويا ومدة تسديد قدرها 7 سنوات، منها سنتين إمهال، مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للقسط الأول و73 مليون دولار للقسط الثانية. في العالم، جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران تعلن عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بالهجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وكالة مهر للأنباء تنقل عن نائب محافظة بوشهر أن هجمات أمريكية استهدفت مدن بوشهر وجم ودشتي ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وكالة لتحليل البيانات البحرية تفيد بأن وحدة تخزين العائمة للغاز الطبيعي المسالة تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في دمياط بمصر أثناء تفريغ الحمولة، مما أدى إلى امتداد النيران إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسالة وتم إجلاء الطواقم والسيطرة على الحريق. وقد غادرت سفينتان الميناء بحلول صباح باتجاه الشمال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
0: تسمعون نفيس في قصة على الفريكونس
4: 9.2. وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس مع

0: Les hits sans limite, only on Nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me si fiala. D1FM. Soutkom. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: السبعة وخمستاشر دقيقة، صباح النور، نهاركم مبروك يا توينسا لما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، صبحيتكم اليومية على ديوان فهم، صوتكم من السبعة للعشرة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. لغان عزيز في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور سماح، صباح النور
2: بونجور عميد،
3: صباح النور نور، صباح النور سليم،
4: اهلا وسهلا سيد العميد.
3: البارحة على قناة الميادين سألوني سؤال.
2: ايوه،
3: قالوا لي شبينا هكا، شبينا المسلمين هكا، دخلنا بعضنا كل شيء. قلت لهم لأنكم نسيتوا جملة بسيطة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولو احتها ما 14 قرن. هذاك علاش صار فيكم هذا الكل؟ شنية كلمة، شنية الجملة؟ فهمتني؟ يعني المسلمين كالبنيان المرصوص يشده بعضا بعضه بعضا. ايش معناه؟ احنا زوز مليارات تفرقنا، هذا بالكبير، والأمة العربية تفرقت، وكي نخزر لتونس توا، تونس توا قلت نفسي نفسي لا رحم من مات. راو الجملة هذية لو كان كل واحد يحطها في ذهنه وقول شنو القصد منها، اش معناها؟ معناها تعاوني ونعاونك، معناها وقت الشدة نلقى المسلم كيفي، وقت الطيح بيه الدنيا يقف معايا. فهمتني؟ هذا هو اللي خلانا نضيع. قلت لهم لو كان توصلوا نهار تفهموها الجملة هذية تو نرجعوا أقوى أمة أخرجت للناس. وهذه هي الحقيقة، اللي ضيعنا هو تفرقنا وكل واحد شاب في ثنية. جاء وقت يا سماح باش كل واحد ينظر ويخزر ديننا الحنيف ويخزر تقاليدنا اللي هي راو جات من الدين. تقاليدنا ما جاتش وحدها، راو ما كان تقبل الديار الكل محلولة، الجار مش على 7 جار، على 20 دار تلقاهم عيلة واحدة، معناها في العرس يقفوا مع بعضهم، في المأتم يقفوا مع بعضهم. اليوم اصبحنا في الخو ما يكلمش خوه، اصبحنا في اشياء غريبة وعجيبة على مجتمعنا وعلى ديننا. بالله يحبكم تتدبروا هذه الكلمة. راهو اللي ضايع اليوم، الحرب اللي شفتها بين الخليجيين والإيرانيين والباكستانيين ومش عارف شكون، كلها مردها أن لو احنا أهم جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الأمة متاعه، لو كان نهار من نهارات انفقوا على احنا، شوفوا مركز الثقل ونمشي يولي عنا احنا المسلمين اللي ضيعنا روحنا لأن ما فهمناش.
2: ضيعنا روحنا بروحنا. شكرا سيد عميد توفيق ديدي بن سينا. دكتورنا محمد سليم العسلي، صباح النور، مرحبا.
4: صباح الفل سماح،
2: بونجور دكتور
4: لاتكيس، صباح الفل نوروز سيد العميد عزيز إيمان ليكيب كل البنات اللي معاهم. شو سميهم؟
2: مرام ونسرين.
4: مرام هي حلو، مرام ونسرين هي فهمت. اسامي حلوين. صباحكم الخير الناس كل، الكتيبة السادة المستمعين المشاهدين الناس كل. تعقيب صغير على كلام سيد العميد. انا متفق معه 100%، اما باش نعالجوا الامور يلزم نفهموا علاش نحن تفرقنا. فهمت، فما برشا عوامل، فما اول حاجه معناتها اللي بعدنا على الدين تاعنا، ثاني حاجه بعدنا على العلم، وثالث حاجه فما بعض الانظمه المخترقه في العالم العربي اللي يلعبوا في دور كبير ياسر في التفريق الامه هذا. دونك معناتها موضوع كبير، وكل مشروع سياسي تعمل لتجميع الأمة كسواء القومية العربية ولا المشروع الإسلامي تضرب. المشروع الإسلامي في أغلب الحالات هو معناتها صنيعة بعض القوات الأجنبية معناتها والغربية. دونك موضوع كبير ياسر،
2: كل المشاريع الإسلامية هي صنيعة إسلاموفوبيا الغرب.
4: مش الكل، ما
2: الإسلاموفوب هما اللي صنعوا مشاريع إسلامية على مقاسهم.
3: نرجع لتونس،
2: وذي قالته كوندوليزا رايس العام،
3: نبدأ ببلادنا
2: منهم فيهم،
3: نرجع للوحدة في بلادنا ونرجع حبنا لبعضنا. خلينا نبدأ بتونس ساعة.
4: كل واحد يبدأ ببلاده سيد العميد، يعمل الله
3: إليه. برقيبة رأو جحر، برقيبة نجح باش لم العروشيات رأو لم التوانسة رأو يزم نفهم. اليوم يلزمنا مساج قوي باش التوانسة يقفوا بعضهم. رأو اللي قاعد نشوف فيه سماح رأو نوع من الاستهتار ونبذان الآخر، شيء غريب رأو.
2: بلا ضرب منا فينا في بعض
3: فينا منا في بعضنا
2: قبل ما نحكيوا على الدول وعلى الأمة العربية. نوروزة الجميلة غزلتنا صباح النور. مرحبا
5: بونجور سماح. بونجور كيف الحضور سيد العامي. بونجور
4: شكولك في الموضوع اللي كنا نحكي فيه هنا.
5: هي الدكتور أنا مش معقب علي. بونجور عليك
4: نسيف
5: نسيف على روح. بونجور عليك. بونجور الأرتيستو. بونجور عزيز وإيمان مرام ونسرين.
4: مرام ونسرين
5: نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا وإن شاء الله نهاركم زين وعلى رأسهم الكتيبة بيان سور. تعقيبا على كلام سيد العميد كالعادة ديما نذكروا اللي سبب لهذا كله وإلا جزء كبير من السبب هو التليفون هو اللي قاعد يصير على لي ريزو سوسيو على خاطر كل ما نزيدوا نقربوا من الحاجات الغريبه والعجيبه اللي نشوفوا فيها على لي ريزو سوسيو في التليفونات كل ما نزيدوا نحن نبعدوا على بعضنا ونتفرقوا وتصير المشاكل وتصير الفتنه وتصير الكلامات والسلامات.
2: اسمع يا سيدي
3: اي ولكن الصين مليار ونص يمنعوهم هالفيسبوك وهالتيك توك ممنوعين في الصين
2: اللي صنعوهم منعوه
3: عندهم ويشات نتاعهم وكونترولي تبالك تقول كلمه هكا ولا هكا.
2: الارتيست هو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد.

0: الله الله نحكي لك حكايتها الاغنيه
1: انا بضت لي على قلبي
0: اش نحكي حكايتها الاغنيه
1: والله بضت لي على قلبي
0: تعاركت مره مع الدكتور طلب الاغنيه هذه قلت لا انا ما نعديش يعني انا هملت في الراديو يا بنتي ايش فيها يا بنتي غنيه راهي تونسيه قديمه من التراث
1: وتعديت في قنوات التلفزيون يا اخي انت خويا في اللايف غضبتها وحبيت الفيرسيون تاع الاغنيه هذه فما مغني هو جزائري ما يغني كانه تونسي هو اسمه سليم الهلالي من احسن الفيرسيون نتاع يا ناس هملت ما انت حلو يا
2: حبيبي انا غني ذلك في اللايف
1: يا ولدي
2: كما يقول السيد العميد كما يقول السيد العميد شماته في اليوتيوب
3: رد بالك شماته في اليوتيوب مش في سماحه ما سموها
1: ما في بالها ما في
2: سماحه
0: لا لا من عند محمد مسج ما يبقاش سوسي
2: دونك نصبح عليكم ساعه الناس كل صباح النور
0: اسكت يا فومي شامل كلوبريك اسمه اسكت يا فومي
2: صباح النور سماح صباح النور سيد العميد دكتورنا نوروز الجميله
1: عندك اليوم كارت بلانش
2: إيمان عزيز مرام سليم أي خويا
1: مدام غنيت هذي
2: لا لا تشوف في الكويس ساعة الكويس اليوم الكل تونسي اليوم الكل تونسي
3: وجالب سدنجري
2: جالب سدنجري هكا
1: اي بخسارة أنا مش فلخت عليه الكويس عندي والله عندي اليوم
3: صدمة كبيرة
2: إن شاء الله نحاول نحاول نحاول
0: أي تنجو أول ساعتنا الثانية
4: خدمة تاعك
2: والله نحب نعقب على اللي حكاه السيد العميد وباش نحكي زاد حكاية أخرى صارت البارح نحن مالوريزمون مانيش قاعدين نطبقوا في القيم وفي الحاجات اللي مذكورة في الدين متاعنا كيما العمل والتسامح وصلة الرحم و و و و دونك كان نبداو برواحنا كان قال الراجل كان كل واحد يبدا من قدام داره تو نوليو خير برشا وتو نقدموا برشا خاطر الغرب خذاو القيم نتاعنا وقاعدين يطبقوا فيهم هذاك علاش قاعدين يقدموا دونك باش نحكي على حكايه اخرى البارح وجي ابريسي على الاخر انا البارح في مهرجان الفحص كنت غنيت البارح غادي قبل العرض جاتني بنيه جون قالت لي سي محمد مسال شنو نعمل معاك انترفيو قلت لها فيك ان غران بليزير قالت لي راني انا متخرجه السنه من معهد الصحافه وراني نعمل في معناتها فريلانس وحدي على الباج نتاع نتاع دار الشباب نتاع الفحص وحبوا يمنعوني اني نصور اما انا شديت صحيح وكله طلعت تتبع فينا وطلعت اصلا صبت كونديداتور في ديوان فيهم على خاطرنا نحن والله راكي حكيت لي البارح بالحق قديش البنيه عندها برشا برشا محبه للحاجه اللي تعمل فيها وتحب الصحافه وتحب تقدم وتحب قتلي نحب نكبش في حلمتي ونقدم ونكمل قرايتي في نفس الوقت معناتها بالحق والشباب اللي موجودين البارح الكل في مهرجان الفحص تحيه ليهم كبيره برشا راهو ليكيب اللي ريتهم ساعه الكل كلهم ديجا كل ناس كل تخدم على قدم وساق وبالحق عملوا حاجه محلاها على الاخر كلكو سوا في اللوميير وفي التنظيم دونك برافو عليهم
0: يعطيهم ألف صحة مرحبا بك شو اسمها
2: اسمها إيمان
3: تحياتنا لزميلتنا
0: مرحبا بك إيمان بحذينا في ناس الديوان في كل وقت ولهنا وانت سلمت على إيمان خلينا نسلم على مرام ونسرين اللي هما زوز بنات صحفيات هايلين ولينا نقول لكم مستقبلكم شي يكون كبير برشا احنا يتعدوا علينا راو مئات الصحفيين المتدربين في العام دونك تعلمنا نفرزوا شوية بين مش الباهي والخايب الكلكم باهين الكلهم باهين أما فما اللي من أكثر شوية من غيره
1: فما اللي كما
0: ديستانك
4: قررنا بشي واصلوا معنا لاخر الصيف الزوز المفروض يوفى بعد نهارين الصيف بتاعهم لها بشي واصلوا معنا
0: وان شاء الله نشوفكم زميلاتي في اعلى المراتب وانتم من اليوم راكم زميلاتي ونتشرف بكم برشا مرام ونسرين وتحية الوالد مرام بربي قلوا سماح مفتاح بسلم عليك برشا ش قلت لي دكتور؟
1: قلت كان بهين علاش مش ريكروتمون
0: اي ريكروتمون كي كملوا قرايته مرحبا بهم معنا معناها هما تو مازالوا قاعدين يقراوا اي استاج نتاع قرايه دونك مرحبا بهم في ديوان اف ام وربي ان شاء الله يصلح راي كل تونسي يحب يخدم خدمته بامانه وبثقه وبمحبه للبلاد السبعه و26 دقيقه باش نقعدوا في محبه البلاد ماشيين تو تسويت لي بوزيتيف فايبس نحب السعادة في قفصة
3: نحكيو على رضا الكردي عمره 61 سنة حكيته بديت من فيلم هندي
0: هي.
3: فيلم هندي في 2009 تفرج في فيلم شخص كان يركب على موبيلات ويدور في الطريق كله ينشر في السعادة. دونك هو استنبط الحكاية هذية أو الفكرة هذية وطبقها في قفصة. شنو يعني بالضبط؟ هو ساق بل كل شيء يلبس مريول اسمه مكتوب عليه صاحب السعادة في قفص البيع ويدور على في شوارع بسكليت يدور في شوارع متاع قفصة وهكا قدامه هكا كيما البوق وحاطط الأغنية بالتليفون برانشي ويدور من شارع لشارع ويحط في الأغنية ويحط في الأغنية على أذواق الناس. فما اللي شكون اللي يقول له هات نسمع شوية مزود هات شوية تونسي هات شوية شرقي وغيره وغيره. حكيته كيما قلنا بديت في 2009 هات نسمع شوية من كلامه في تصريحه للحدث التونسي.
5: صاحب السعادة اطلقت على روحي اسم صاحب السعادة خاطر انا نحب كل السعادة نكره التعاسة. عملتها 2009 تفرجت على فيلم هندي عاملينها في موبيلات منها موبيلات ودعمت من نجمات عملتها كبسكيلات وانطلقت الحلمة ديت بشوي انكرعت كل مرة واحد يضرب البوق كسر واحد وبعدها نشدنا الريت ديريك ننشر السعادة. أي حكاية مثلا واحد مثلا يحب مثلا أنا حاط مثلا كما نقوله مزود واحد يقول لي خويا بدل لي شرق عادي نخدم بالتليفون خطر أنا فهمت واحد يقول لي بدل لي حاضر نبدل واحد بدل على فلسطين نبدل كل واحد يقول بدل نبدل.
0: يعطيها الصحة صاحب السعادة
3: موبيلات اللي فيها عالم تونس البي... وعالم فلسطين
0: وعالم فلسطين جوستمون
4: بسكيلات ما... مش موبيلات في قفصة ما يقول بسكيلات يقول بسكيلات
0: محلة بسكيلات. هو أطلق قال أنا أطلقت على روحي صاحب سعادة خاطر نحب سعادة ما نحبش التعاسة وسعادة راهو تكون بحاجات بسيطة هكا وأبسط من هكا. سيد قديش محلة وقال مسكين ماني حتى بسكليت وبوق قال كسروا لي البوق درا قداش من مره وكمان شديت الصحيح يدور توا في شوارع قفصه يغني يسمع في الاغنيات سيد عميد
4: شيء يعمل كيف خاصه قفصه هذه راهو في حد شيء فهمش حتى شيء باش يتفردوا الناس راهو في الصيف الحياه تقف من 9 تاع الصباح 6 تاع العشيه فارغه كومبليتمون علاش ما فيها حتى شيء من مظاهر اللي تلقاها في المدن الساحليه تاع فرهيد فهمتي كيما نقولوا احنا بارك اتراكسيون ولا فهمتي دو حتى دور السينما ما بقاتش بقات كان على ساله واحنا فهمتي تقريبا ولد سوبر مارشي. على كل حال ما ثم حاجه كان مسرح الجنوب قبل فهمتي على حواش الغابه احنا نقولوا الغابه هي رئيس يعني من ثم نخل غابة مش غابة بالمعنى تاع الشمال لا الغابة تاعنا هي أشجار الرمان والنخيل إلى آخره. يعني بصراحة يعطي ألف صحة خطر ما أحوجهم الناس هذوما وأنا منهم الحاجة كما هك. في وقت ما في الثمانينات كنا نضحكوا ونقولوا باش نعرفوا قفصة تابعة تونس كان كي نخزر منطقة الشرطة منطقة حرس فوق المعلم ما فهم حد شيء ومع الأسف الجنوب الغربي مازلنا ما نظرنا لهوش نظرة أخرى. خيرات خرجت مغاديكا من عام من الثلاثينات ما تلفتنا لوش قفصة تستاهل كل خير. قفصة راهي يعني شوف الرومان البيسين الرومان وين هي شوف وكان يمشي واحد قفصة يخرج الأثار الرومانية دوخ يا أخي الرومان أذكى من احنا تو يا أخي مشاو غادي وعملوا كل شيء اللي عملوه في قفصة معنا شيء رهيب. قفصة راهي في الخريطة زرقة بالماء من اللوطة ما عادش سيفيني البيسين الرومان وقفت يزمها لفتة كريمة بالحق باش ترجع يطيب في العيش لاني من اجمل مدن تونس راهي ولكن مع الاسف اعطيه الصحه السيد هذايا اللي فكر في على الاقل حل باش الناس تتفرح حتى في الشارع يسمعوا موسيقى ويكون ربما ابتسامه يعطيه الف صحه على كل حال.
0: محلى تحياتي يلا فاصل ورجعنا
6: ناس الديوان
7: بوبليسيتي.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
9: أمين بانك le partenaire de votre succès.
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: السبعة 31 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين. مازال معكم في ناس الديوان من توا حتى للعشرة صاحب السعادة في قفصة البيا لنشر السعادة في الشوارع. قصة ملهمة من فيلم هندي.
1: من فيلم هندي والهندي ما ثماش سنة في تونس. ما ثماش.
0: أي. ولا.
1: مهم الفكرة حلوة بصراحة. حلوة. حلوة. مهم أوريجينال.
4: على بساطة.
1: يعطيه صحة. فهمت. يعطيه صحة يحب يرفع الناس موجودين مظاهر ذو من القوم في برشة مدن خاصة أوروبية العباد اللي يعصفوا موسيقى العباد اللي بوجدوا مترو في الكياس وموجودين معناتها بون الفكرة حلوة. تبقى يلزم يمكن كان جاي في تونس العاصمة لو بقلقوه عن ميزونس سونور ختموا عن لحن الريح في تونس العاصمة ميزونس سونور
0: قعدنا كين في
4: الكتفير على شكون شكاب الأذان
1: اكزاكتومو على قفصة أنا يظهر لي المنطقة الغربية كل تاع تونس كل منسية مش قفصة بركة جنوب الوسط وشمال الغربي مش منسيين من ضخموش الأمور أما وقيت باش تصير لهم لفتة يمكن سياسة الدولة في الجمهورية الأولى مع تمشيت للانفستيسمون السهل
0: المدن الساحليه
1: المدن الساحليه باش اكزاكتومون باش ناخذوا سياحه والسياحه الساهله ابني اوتيل هكا بحضر وضمل وشمس ما غير حتى كل السياحه اللي تعملت على قواعد معناش معناتها التوريزم دو لوكس وكل لي زوتيل معناتها الكبار نتاع معناتها السيرفيس الخشين السيرفيس الباهي دونك توا يظهر لي الجهه الغربيه الكل الشمال والوسط والجنوب الغربي وقيت باش نتلهاو بهم على خاطر بصراحة معناتها ما تستحق ساعة أول حاجة ثاني حاجة فيها ثروة طبيعية ثالث حاجة راهو نجمو معناتها بوندو سياحة كيما الشمال الغربي معناتها تنجم تعمل فيه سياحة خارقة للعادة عندك تبرقة عندك عين دراهم عندك بني متير عندك بابوش برشا بلايص حاسيلو فهمتوا نجمو زادة في المناطق الغربية نعملوا الصناعة نجموا في الوسط الغربي نبنيوا جامعات معناتها انت شوف معناتها الساحل كيفاش معناتها بورقيبة كيفاش خدم الساحل معناتها أبار التوريزم ردهم ديفيل استوديونتين معناتها كي تشوف انت مثلا المونستير وسوسة بنا فيهم دي فاكولتي كي بنا فيهم دي فاكولتي ودي فاكولتي هكي بيان سيبلي باش يجيو من مستوى معناتها نقولوا
0: تعليمي معين
1: واقتصادي مش اقتصادي اجتماعي معين زادة دونك كي الطب كي الصيدلة طب الأسنان ليزانجينيور اكسيتيرا دونك حيو البلدان هذوما وقيت نحن باش نتلفتوا للشيرة الغربية نتاعنا الكل من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها
0: ونكتيو لكل جهة في بلادنا حقها محمد
2: والله أنا نقول السعادة اختيار وصاحب السعادة في قفصة البي اختار أنه يكون سعيد ينشر السعادة خاطر أنا نقول ديما النهار اللي الواحد ما يكونش فيه سعيد ولا ما يضحكش فيه نهار ضايع ذاك معناتها في الحياة وأنا مع الدكتور في اللي حكاه لازم لفته معناتها للولايات ذوما وإشرتو كي نحكيه على قفصة نحكيه على ولاية فيها من أشهر ومن أعرق ومن أقدم الطرق الصوفية اللي هي الطريقة القدرية اللي هي توجدت عام 471 هجري كان مانيش غالط نورمال 471 هجري نسبة لشيخ القطب عبد القادر الجيلاني علاش ثم حتى نحن عنا في الأوراد الصوفية ولا في الأغاني الصوفية اللي نغنيهم في العاصمة ولا حتى كيف نتنقلوا معناتها معناتها الولايات نغنيهم كيما من ذاك بحالة سيدي عبد القادر ودونك
0: كذلك جاي من الطريقة القدرية
2: جاي من القدرية خاطر هو شنو الطريقة القدرية هي من أول الطرق الصوفية ومن بعديك مشاو تحتها الطرق الأخرى كيما الشاذولية زادة اللي هي زادة تعتبر أم الطرق وهي الطريقة المير للطريقة السلامية وصار التداخل متاع الطرق سورتو بون أنا وقت اللي بحثت على الطريقة السلامية الطريقة السلامية هي اللي لمت الطرق الكل وكانت فيها شغل معين بلغة معناتها فهمتني صنايع القسم الخالي من الغناء اللي هو فيه الذكر وتلاوة الأحزاب أحزاب الشيخ القطب عبد السلام الأسمر وبعديك نمشيه للقسم المغنى اللي فيه الشطحات والتهليلات والأختام والبحور اللي هو من أشهر الأقسام السلامية كيما نقدر الله يا بن مراد، كيما أنا المدلل اللي فيه بلوزيور فيرسيون كالكو سوا في تونس ولا كالكو سوا في الجزائر، سلامية محمود عزيز اللي هي من أشهر الفرق التونسية. دونك بالحق معناتها
0: الطريقة القدرية بدأت في قفصة،
2: الطريقة القدرية في قفصة نسبة للشيخ القطب عبد القادر الجيلاني، معناتها اللي هي من أشهر ومن أعرق الطرق. وصدقني لو راد اللي يتقالوا في القدرية الليني ميلوديك بلغة يعني معناتها الموسيقى وبلغة معناتها الأكاديميين، راهي من أحلى ليليني ميلوديك اللي في الطرق الكل. الحقيقة معناتها أنا هذايا حسب اللي بحثت فيه وحسب اللي سمعته.
4: فماش عائلة قفصية تعرس ولا الطهر من غير قدرية يتبركوا بها، حتى مهما كان عرس متطور كل شيء لابد من ليلة القدرية.
0: هي لهنا نجم نقولك سمعنا حاجة ولا ما سكر من شعبات
4: يا ذروة المعالي نجم
2: حاجة يا ذروة المعالي كان نقولك اخر مرة غنيتها يمكنش عندي 14-15 سنة.
4: محمد الزيتوني
2: الله يرحمه، من غني ومن ذاق بحالة خاطر هي فيها من ذاق بحالة ندي

0: الله الله برافو محمد، وهدية تحية القفصة اوترومون.
1: تحية القفصة اصبح عندي حلم نحطوا انتين على عرباتها. تعرفي جبل عرباتها؟
0: أيه.
1: جبل عرباتها هو اللي مر سبحان الفرنسيس 1100 متر علو. لو كان عندنا انتين غديكة ناخذوا قفصة، توزر، سيدي بوزيد، قبلي، كلها يوصلها البث بمجرد أنتين غديكة في عرباتها. حلم حياتي أن يكون عنا أنتين
0: مثلا غديكة. مثلا برشا يسلموا عليك محمد وقالوا لك برافو، شكرا لك على اللي كنت تسمعنا في 7:38 دقيقة. مازلنا احنا قلنا سيدي عبد القادر بودربالة، باش نحكيو شوية أخرى على الأستاذ إبراهيم بودربالة الحميد رئيس مجلس نواب الشعب. توت سويت في توب ريتش. توب ريتش
2: وين نحكيه على رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اللي حذر النواب من استعمال الهواتف الجوالة داخل القاعات متاع قاعة الجلسات العامة، وأكد اللي كل شخص يخالف المنع هذا بيش يتم إحالته على النيابة العمومية. هات نسمعه تصريحه.
3: المكلف بالسلامة والمراقبة يمنع منع بات من أي مكان في القاعة استعمال الصور بالهاتف، وكل من يخالف ذلك ستقع إحالته مباشرة على النيابة العمومية.
2: وفي الإطار هذا شدوا 16 عضو بمجلس نواب الشعب في بيان حمل أمضاءهم البارح الأربعاء على اللي هيبة مجلس نواب الشعب ما تفرضش بالتلويح وإلا بالملاحقات، ما تفرضش
0: ما يتمش لا تفرض ولا تفرض
2: ما يتمش فرضها يعني بالتلويح بالملاحقات ولا
0: تحفظ
2: ولا تحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تبنى باحترام الدستور والقانون وبالالتزام بحدود الاختصاصات وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية اللي من أجلها وجد المؤسسات المنتخبة، وذلك ردا على تصريح رئيس مجلس النواب المتعلق بالإحالة المباشرة على النيابة العمومية. وقالوا النواب اللي خطورة التصريح الصادر عن الرئيس لا تكمن فقط في الإجراء اللي تم الإعلان عنه، وإنما في الصيغة اللي تم اعتمادها، وخاصة التلويح بالإحالة المباشرة إلى النيابة العمومية، بما يعطي انطباع خطير بتحويل رئاسة المجلس إلى جهة تمتلك سلطة تقريرية في مجال تحريك التتبعات العدلية.
0: برشا تفاعلات صاروا، فما النايبة مثلا سيرين مرابط قالت راهو البارح عند القيام بعملية التصويت زميلنا كان تحكي على زميلهم السيد نايب بلال المشري، قالت كان في الشرفة حب يصور النواب من فوق وقت عملية التصويت، صار احتجاج، قالت هو عملها كيك حب يصور نسبة التصويت لأنه لا يتم نشر قائمة التصويت على الموقع، يحب يوثق عملية التصويت. بالنسبة للنواب عملية التصويت حرة وإدارة المجلس مخولة لنشر نتيجة التصويت على الموقع. وقالت بالنسبة لنا احنا نعرف انه الصحفيين هم الوحيدين اللي مسؤولين وعندهم الحق انهم يصوروا. ميمسيا زميلنا سعيد زويري عندي وانا فهم صارت له ممكن في الاول قالوا لي ما تصورش، من بعد الكتابة العامة للمجلس قالوا لي صور على روحك، انت راك صحافي نجم تعمل شنو تحب. فأكدت لنا هذا مع سعيد انه رو المعنيين هما السادة النواب مش الصحفيين. سيد العميد
1: لا كنت حتى في لايك ديزاين بورين فوا سامحني انا بورين فوا معاه ليش يا اخي النواب فوق القانون ولا نعملوا قانون خاص بهم؟ هو التصوير مش كان باذن الناس، كان معناها ما تنجمش تصور حتى حد في تونس الا بموافقته.
0: صحيح.
1: شنو مجلس النواب نعملوا له قانون خاص قالوا له لا ما يساش انت صوره معناها شوف انا راهو اكره في حياتي هو هالقانون ادو فيتيس، يا نعملوا قانون يطبق على 12 مليون يا نحوه. اما هكا شنو معناها؟ معناها في انت في مجلس النواب عندك حق تصور؟ يا اخويا ثم الناس تصور عندهم خدمتهم مهنتهم التصوير مهنتهم هذيك باش يعدوا واش قاعد يصير للشعب التونسي، مش مهمتهم باش يصوروا داخل وتصير عليها مشاكل. خاطر قبل صارت صور فيديو تم تأويلها بالغلط ولات فضايح وتنشرت حتى في مواقع
0: البحث وشو اشياء بينها زوز نواب
1: وصلت اكزاكتومون وحطوها والله مخاطيهم. اما حط يعني يا اخويا علاش انت غاديك داخل شنو تعمل؟ داخل باش تصور وساعات ثم نقول لك حاجه اخرى، ثم حات مناظر الدوخ تلقى شكون قاعد يتكلم وزير يتكلم كل شيء وتلقى الحاضرين كل واحد حاطك الخشبه في يده ويتفرج ماهوش معاه معناه مع
0: سكرولي
1: اصلا يتفرج من برا يقول شي عملوا ذوما. لا انا خويا اشوف انا مع القانون. شوف بون الصيغه
0: ماشي. هي النوت حسب سيرين مرابط سيدة نايبة، النوت اللي هبتت تقول احترام المؤسسة احتراما لكل زميل، ممنوع تصوير الزملاء بالجوال داخل قبة البرلمان، التصوير من اختصاص الصحفيين والإعلاميين المعتمدين، لا تصوير من الشرفة ولا صور فردية أو فيديو، لكل نائب الحق في تسجيل ونشر مداخلته بنفسه.
1: أكاو.
0: صور المداخلة متاعك، صور كلمة مداخلة فقط،
1: كما تصور
0: مش تصور متاع
1: هذا القانون زي ما نحكيك عليه. أنا علاش تحبوا قانون دو فيتيس؟ أنا معاه، الصيغة مش باهية، الصيغة كاسحة شوية، خاطر كانت نعمل في مغلقة بين بعضهم، فهمتي كذا باش
0: لكن زيدا فما شكون قالوا سيد رئيس مجلس النواب هددهم بالنيابة العمومية.
1: الصيغة غالطة، الصيغة غالطة، كانت تعمل معناها في إطار مغلق ويكفي، ينبه عليهم ويقول لهم طبقوا القانون، واللي ما طبقش

0: سونس ما حبوش مك تعرف معناتها فهمت. لا ونحن نواب شعب ومنتخبين وكل لي سلوغون هذوكم ولات معناتها لغه صارمه ممكن ما نعرفش خاطر نورمالمون فما ديما القياده ديما عندها تدرج في الـ في الـ في الحوار نتاعها تبدا من لافورم مون سيفير حتى لافورم سيفير. بون تقول لي انا نتفكر مثلا والله ما صاب هالصرامة ذي جات في مجلس النواب اللي قبل وقت اللي رينا مشاهد معناتها خنيفري في مجلس النواب ورينا نايب يرشق على نايبة معناتها كاين في مطعم فاخر في الليل رينا البونية رينا البوق رينا الكاسكلور زادة معناتها معناتها بصراحة فهمت
1: ما
0: صاب سي بودربالة وقتها موجود وطبق
1: كي تتفكر توا تقول كنا نحلم تقول مش بالحق
0: اي مو مهم راهو خاطر كي باش ناخذوا ان سوجي ناخذوه من النواب بالطبيعة النواب مش هما بيدهم راهو معناتها النواب هذوما جدد الحق ما ديناش منهم ظاهر كي مي مهم باش ناخذوا كل قديم وديما نبنيو عليه انا لواش على حكاية الصرامة قلت ما صاب كان جات ديسكور هذا نتاع الصرامة تعمل في المجلس النواب القديم
1: نورس في كلمتنا في دول العالم شنو يصير
2: في مصر مثلا تصوير داخل المؤسسات التشريعية مجلس النواب وإلا مجلس الشيوخ يخضع لقيود خاصة كما أنه قرار تنظيم التصوير الشخصي في الأماكن العامة استثنى المجالس النيابية من التصوير دون موافقة مسبقة. الإمارات تصوير داخل المجلس الوطني الاتحادي يتم عبر الطاقم الإعلامي الرسمي وأي تصوير آخر يحتاج إلى تصريح وفق اللوائح الداخلية. المغرب التصوير داخل قاعة الجلسات يتم عبر القنوات والفرق الإعلامية المعتمدة ولا يسمح بالتصوير حر داخل القاعة. الأردن مجلس النواب بيخصص أماكن الأعلام والتصوير داخل القاعة منظم وفق تعليمات المجلس بينما يخضع استخدام الهواتف لاعتبارات النظام والانضباط. العراق مجلس النواب بيعتمد التصوير الرسمي داخل المجالسات وأي تصوير فردي وإلا أعلامي يتم وفق تصاريح وإجراءات خاصة. بالنسبة للدول الأجنبية مثلا المملكة المتحدة النواب يمكنهم استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية إذا لم تعطل الجلسة. كندا يسمح باستخدام الحواسيب الأجهزة الإلكترونية بشرط عدم الإخلال بالنظام لكن يمنع منع بيت التقاط الصور وإلا تسجيل الفيديو داخل مجلس العموم وإلا لجانه. الولايات المتحدة مجلس نواب وشيوخ يعتمدان البث التلفزيوني الرسمي ويمنع التصوير الشخصي وإلا تسجيل الفيديو من داخل قاعة الجلسات. هذه بعض الأمثلة
1: ملا. لا هي بدعة ولا احنا بدينا
3: منه كتح كيسر
1: كل دول العالم العربية والأوروبية وأمريكا وكندا كلهم يمنعوا معنا
3: نحن عقيد في الحرس الوطني
1: مش عاجبنا
3: حكي لي حكاية غريبة رادار في الأطروت ما سمحش معروف رادار في مبلايس فهمتني شدوا نائب من سابق شدوه ب 170 كم في الساعة تعرفش قالوا قالوا ما عندكش حق تخلفني أنا نائب مجلس النواب يا ودي يا رادار هذا ما فيش دخل لا قال وعارك وعمل الحالة وشوها في بحث الفيضة عمل الفتارية عقيد موجود مازال فهمتي شيء غريب راهو يعني بدا ذوما غلطين في رواحهم يا ودي القانون يطبق على من من معناها من اعلى هرم السلطة لاخر اخر تونسي شنو نعملوكم واحد على مقاسكم قالوا نائب مجلس النواب ما عندكش حق تخلفني
1: واضح دونك هذيا وكحكينا لكم عطيكم حتى في العالم كيفاش تصير الامور والنظام التشريعي شو يقول في العالم. فاصل وراجعين في ناس الديوان
4: بوبليسيتي
5: جلاسيتا ولا مازلت؟
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبري بانت كونفيرمي ومعهم زادة دي روميز إكسبسيونال.

0: اطلب الديفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سوليي باي فوتر الكتريسيتي.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
1: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
0: 57 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. نحكي على مدينة العلوم وحكينا برشا على الحفلات اللي تبرمجوا في مدينة العلوم. شنو جديد نورس؟
3: على مدينة العلوم اللي قررت انها تلغي مدينة العلوم اللي قررت انها تقوم بإلغاء حجز ركح الهواء الطلق بفهر المزمع استغلاله بمقابل من طرف شركة خاصة لإحياء حفل فني مبرمج نهار 2 أوت اللي هو حفل هيفاء وهبي.
0: الله الله. دونك مدينة العلوم تقول في بلاغ مقتضب ما في حتى تفصيل أنه تم إلغاء حجز ركح الهواء الطلق أبي فهر المزمع استغلاله بمقابل من طرف شركة خاصة لإحياء حفل فني مبرمج يوم 2 أوت 2026. سيد العميد.
4: لا
5: شوف هو روى
4: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا
0: فوق. لا لا لا
4: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق.
5: سيد العميد خدت
6: الله يسامح.
5: يحب سيد العميد حاب يتكلم.
0: انا
5: باش
0: لازم نسال.
6: غريب الامر قدسيه المكان وسليم كان عنده حق. قال راهو اول واحد سمعته قال راهو ما تجيش نحطوا حاجه فيه.
0: مش اول واحد الوحيد
6: الوحيد لكن
0: اول واخر واحد.
6: الغريب الامر والله لو كان جابوا فن اصيل فن تاع ناس محترمين معناها اللي يجيب شي اسمه
0: وقطع. هذا يا سيد العميد
6: لا سامحني خليني نكلم هذا كامل كلامي خاطر فريمون تري امبورطون. نجي نربطوا مدينه العلوم بشكون شو اسمه شنو
0: ديستانكت
6: ديستانكت ولا شنو
5: هو
6: وهيفا. والله العظيم كاني مقصوده يا ودي عيب يا ودي نجيش نعملوا حفله في جامع ولا نعملوا نجدوا ليسي ما تجيش راه ثم اماكن معناها عندها قدسيتها وعندها رمزيتها. ولينا تعرف من 2011 حاس بحاجه سماح تخلط الحمص والزبيب بالحق خلطنا دخناها بعضها ما عادش نهار اخر تو نسمع في اسمه حفله نتاع بوب في جامع هو ما عادش استغرب حتى شيء تو راهو ولينا في اشياء رهيبه. نعرف الجامع فيه صلاه وساعات استثناء يعملوا فيه عقد صداق تبرك
0: هو ليه مثلا
6: هي؟
0: لا يمثل مشيت انت
6: لا والله
0: يا بنتي
6: مدينة العلوم. مدينة العلوم تعش مدينة العلوم
0: مدينة العلوم
6: مدينة العلوم
0: هو فضاء علمي مش فضاء
6: لو سمحني يا رمز العلوم في تونس اللي ما يعرفش مليح راهو الشباب يشوف الجلوب معناها شوف لا جالاكسي يشوف التجارب العلميه يشوف كذا نجي نحطوا فيها فوهبي نفدلكوا سماح راهو والله بالحق راهو مع اون في نابورت كوا ولي نعملوا فينا يعني الخطوط الحمراء كل دقناها وتعديناها دونك والله قرار صعب ويعطي صحة لخذ القرار ستوب يزي وكتوى رجعوا الأمور إلى نصابها. الماء راهو ما يطلعش صاعدة يا سماح الماء راهو يمشي ديما في اتجاه لجرافيتي لوطا. إذن كفانا قال الكابتن لا يذكر بالخير فكرت أصبح كفانا عبثا لأنه أنا نعتبره نوع من أنواع العبث هذي نجي قلت لا يشوف يعني كنا نغض الطرف لو كان كيما نقولوا قلت لك جابوا معناها جسمه جابوا حاجه عالميه راسينا فنان حقيقي فهمتني والله نفهم اما هاي فوهبي ديستانكت فدلكو
0: باهي. اما اغنيه العميد بدنا نروح حضرنا الاغنيه نتاع الدكتور شوي اخر ما جوستومون مهمه نقولوا شكون هي مدينه العلوم. تاسست عام 1992 افتتحت للعموم في التسعينات تمتد على مساحه تقارب 6 هكتارات بنيت حول حوض ابي فهر علاش هما مسمينه هذايا الاسباس ركح الهواء الطلق ابي فهر. هو معلم مائي تاريخي يعود الى العهد الحفصي في القرن الثالث عشر مما يجمع بين التراث والتكنولوجيا في مكان واحد فيها القبة الفلكية الرقمية في جناح الكون جناح الحياة والإنسان. فضاء مصمم للأطفال اسمه إكسبلورا، معرض مؤقتة، وكذلك مدينة العلوم راهي مدينة هي أكبر مدينة مركز علمي في تونس
6: بالضبط، هي
0: وتحت إشراف كما قلنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي. أعطينا حوجة للدكتور عزيز.
7: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي

0: ميتسو بيشي هذه ديو سان ليفون هايفا واحد مكسر الدنيا توا في العالم العربي مكسر الدنيا
1: عامل
2: عمل 9,600,000 مشاهده في ظرف جمعتين كهو على اليوتيوب
1: يفرح دليل على مستوى الراقب
2: جو
0: عميد اغنيتك بدنا نروق اسمعني أو أنا أحكيه على ميتسوبيشي مع
1: ميتسوبيشي ولا ميتسوبيشي هذا قلت لك أنا المؤشر خطير هذا كدليل على المستوى الذهني بتاع جماعتنا الكل
0: دكتور
3: أيوه
0: على هيفا وهبي
3: على هيفا وهبي أنا والله كحد
2: خسارة
3: نسحب كلامي يعني لا تو اسمعني بمجد خلنا نحكي مدينة العلوم تقعد مدينة العلوم أنا هو توا حكيت فيه أنا المرة اللي فات قلت ميجيش هذا والسيد العميد توا عمل معناتها شرح كامل الموضوع وأنت عطيت تاريخ المدينة هذه الناس كل مقتنعين نحن ما تنجمش تكون فيها سهادات فنية تبقى هما خن ممكن ننقدوا يلزم نفسروا زادا ممكن ياسر اللي هما يعملوا يكريوا في الفضاءات هذه اللي معناتها بوغ دي كونترانت فينونسيير باش يدخلوا فلوس من الحفلات هذه يعاونهم على معناتها لو فونكسيونمون تاع مدينة العلوم هذه بوتيتغ انا هاو نقترح مثلا على مدينة العلوم وزارة شو اسمها
0: التعليم العالي
3: كي يحبوا يدخلوا فلوس مدينة العلوم تبعني سامح شوي كي يحبوا يدخلوا فلوس مدينة العلوم ينجموا يعملوا مؤتمرات علمية في وسط مدينة العلوم أنا ذي منين جبت هالفكرة قعدت نخم فيها الموضوع مثلا فما لسوسيتي فرانسيز دو ميكروبيولوجي هذي SFM اسمها SFM تستدعي تعمل المؤتمر الطبي نتاعها ويجيوها لعلماء الجراثيم العالم الكل وسورتو لي فرانكوفون وين تعمل الكونغري نتاعها كل عام انا مشيت حضرت فيه مرتين ولا ثلاثه تعملوا في الانستيتو باستور نتاعهم تاع باريس اللي هي الانستيتو باستور معناتها ايتابليسمون ايتاتيك تبع وزاره الصحه اي ما تعملوش بلاش هي تكريوك اللي يجيو اللي معناتها اللي باش يشاركوا في المؤتمر وفما خلاص تاع انسكريبسيون وياخذوا هما يكريوا الاسباس هذاك ويخلصوا عليه. انا نجم نقول مدينه العلوم خليها في المؤتمرات هي كان دبر 3-4 كونغري تاع السوسيتي
0: تخدم راهو دي كونغري
3: اي
0: تخدم في المؤتمرات
3: مؤتمرات نحكي نتاع دي سوسيتي سافونت مثلا سوسيتي تونيزيان دو كارديولوجي سوسيتي تونيزيان دو بيولوجي كلينيك سوسيتي تونيزيان دو عجزاشون
0: اما تقول انت يلزم التركيز يكون على هذيك
3: المؤتمر الصحيح مش سيمينار ولا نحكي عن المؤتمر الطبي ولا علمي مش لازم طبي بركي نجم يكون في دي اسباس اخرين يظهر لي ينجم يكون اون سورس دارجون وتكون في ديما في كونتكست سيونتيفيك خير من اللي نعملوا سهرات
0: هكايا
3: معناتها اللي خارج الاطار بالكل وعندهم بلايص وما يمشي تعملوا سهرات هذوما
0: توتافي. بالنسبه لتمويل مدينه العلوم بتونس تعتمد اساسا على تمويل عمومي باعتبارها مؤسسه عموميه تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. الاعتمادات من ميزانيه الدوله تكون لتغطيه التسيير أجور الموظفين الصيانة والاستثمارات مداخل ذاتية من بيع تذاكر الدخول وعروض القبة الفلكية للشراكات والورشات العلمية عائدات الخدمات كما تنظيم الأنشطة لفائدة المدارس والمؤسسات وتأجير بعض الفضاءات عند الاقتضاء شراكات ورعاية من مؤسسات وطنية أو دولية لإنجاز بعض المشاريع هبات وتمويلات لمشاريع محددة خاصة في مجال التجهيزات أو نشر الثقافة العلمية عندما تتوفر دون كذا التمويل عموما بالنسبة لمدينة العلوم. دونك نتصور ما همش مستحقين فما ديفون قاعدين يمشيوا فما تمويل عمومي من الدولة بما أنها تتبع وزارة التعليم العالي يظهر لي منش ياسر معناها مستحقين حفلات من نوع هذا.
3: على كل حال هم شكرا ليهم على التفاعل واللي ألغاه معناتها هذا يلزم نقولوه معناتها بصراحة ينجم واحد يغلط ويصلح ويتعدى
0: توتفي. أنا غنية المحمد يلا محمد

0: المفكوكه اللي ما مشاوش للساريه وكسم اغنيه هاي فالوابي كل
1: انا مترشح على عزيز خاطر نورمالمون احط لي بوس الواوا
2: لا على شك يا عزيز الواحد مش يتنازل على مبادئه ما هذا في الاخر
1: هكا هو عاد بعد
3: ليه فما يا عسل لا تقرصيني يا عسل وانت العسل يا دكتور
0: هكا عندك
3: يا نحله يا نحله لا تقرصيني
1: لا تقرصيني
2: يا مدلع الدلع هذيك يا
3: مدلع لا هذيك
1: يا اخوي نحب سلواوه يا اخوي دبر فيا بنحله واحد
0: يا والله حال يا دكتور
4: اول مره شفت مرة تغني في نوم في قميص نوم خفيف اول مره نحب شفتها مره في قهوة بقيت باهت
1: شي الحكاية اسمعي دي سيد عمي اسمع ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا
4: يصح لما رز الواوا شلت صار الواوا شنو هو الواوا
1: بح
3: الواوا بح هذه الأغنية لا تموت للواقع بصلة
0: أخبار ورجعين في ناس الديوان ناس الديوان
5: بوبليسيتي ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاج وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
6: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
7: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
6: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أود سهرية النجم المتميز الشامي من بعدك عمر ما
8: هوينا. تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
9: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ما هوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
10: الاكثر معلومات 71 79 76 79
9: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
11: رياكتور وش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
12: ديوان افام فلاش نيوز
0: مجازو الثامنة ديوان افام عسلامة. وزيرة المالية مشكة سلامة تؤكد خلال الجلسة البرلمانية العامة التي عقدت أمس أن القرض المصادق عليه يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي التونسي بصفته وكيلا عن الدولة التونسية مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات لا سيما الاستثمارات المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030.
13: البنك هذا تعاقد مع الدولة التونسية في شخص محافظ البنك المركزي باعتباره وكيل الدولة التونسية مش باعتباره ممثل البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي لأنه التفاوض على قرض خارجي وقرض سيادي القيمة متاعه فين مش في التفاوض فقط القرض السيادي أولا لأنه مرتبط بيه قانون المالية وميزانية الدولة وبتعبئة موارد الدولة ثانيا شفتوا شنو الإجراءات متاعه اللي هي إجراءات محترمة وحمائية ومنظمة باش يكون فما رقابة من كل السلطات تقول لي عندك الديكلاراسيون والموارد الجبائية متاعك وبعض الهبات وبعض الموارد الأخرى قل لك عنا مش معناش لكن راهو ماذا بينا نكونوا نكملوا العام بموارد إضافية وموارد مبرمجة وراهو القرض هذية ما عنده حتى علاقة بالاستهلاك أنا ناخو في قرض من عند مؤسسة بنكية استثمارية باش نعبي به مواد الدوله. شنو الاستهلاك هنا؟ ايش معناتها قرض استهلاك؟ هذا مبرمج في الميزانيه وفي قانون المالي.
0: وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد على أن تأمين حاجية القطاع الفلاحي من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، داعيا إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنامة الزراعية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. وأكد الوزير خلال شفي على اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية، أكد أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة واليومية لبرنامج إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيميائية بالتنسيق مع جميع الهياكل والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف ويدعم مردودية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنجاح الموسم الفلاحي القادم. رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يقول أن نقص المسجل مؤخرا في توزيع المياه المعدنية المعلبة يعود بالأساس إلى تزامن الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي عن عدة وحدات إنتاجية، موضحا في برنامج منك نسمعنا الطلب على المياه المعلبة ارتفع بنسبة تقارب 30% مقارنة بالاستهلاك العادي خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كما أكد رئيس الغرفة أن الشركة تعمل على تجاوز هذه الأزمة متوقعا عودة التوازن بين العرض والطلب في غضون أسبوع.
14: إن شاء الله في غضون أسبوع معناها باش يرجع التوازن بين العرض والطلب. صارت انتقاش لهفة كتوى على الطلب، معناها للناس تاخذ على قد حاجيتها. ماذا بينا في الفترة هذه نستغل المكالمة معاك باش نطلب من الجميع ياخذوا على قد حاجيتهم الأيام هذه باش الناس كل تلقى الماء في المغازات الكبرى ولا المغازات اللي الثانية تشري منها. تقريبا يفوتوا 1,200,000,000 دبوزة سنويا.
0: في العالم، قائد الجيش اللبناني يقول أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش، مؤكدا أن الجيش مستمر في جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة للأهالي إلى قراهم وبلدتهم. وعرب القائد عن استعداد الجيش للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال. نتنياهو يقول أن اجتماعه مع ترامب تناول 3 احتمالات تشمل التفاوض على اتفاقية أوسع مع المسؤولين الإيرانيين أو مواصلة حصار مذيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، مضيفا أنهما قاما بتحليل الاحتمالات 3 والقرار يعود إلى ترامب. ختاما، طقس اليوم الخميس يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
15: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
16: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
17: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه برئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه وليد بن محمد، اللي اكد في تصريح ديوان فهم انه الرزنامه نتاع البطوله الموسم المقبل 2026-2027 تم سحبها بطريقه علميه، وانه حتى الخطا اللي ربما حكيت عليه الناس البارح هو ما يرتقيش انه يكون حتى مجرد خطا، بل انه فقط كان خلط صار وتم تلافيه بسرعه. وليد بن محمد يقول انه المباريات نتاع بطولة في موسمها الجديد باش تجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغييرات على الرزنامة، وقال أيضا أنه من المحتمل أنه بعد الجولة 21 باش تصير بعض التعديلات اللي تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المتأهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة في زوم مسابقات رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي، نحكي خاصة على الدور نصف النهائي من زوم مسابقات. بالتالي الملخص البطولة كل الجولات منظمة حتى الجولة 21، ثم من بعد باش الرابطة تقوم بتعيينات المقابلات بالنسبة للجولة 21 حتى نهاية البطولة. الترجي الرياضي التونسي أعلن انطلاق عملية بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم المقبل. بالاشتراكات والعملية هذه بتصير على زوز مراحل، المرحلة الأولى من اليوم الخميس 30 جويلية حتى لحد 2 أوت، والمرحلة هذه مخصصة لأصحاب اشتراكات الموسم الماضي عبر الموقع التذكرتي مع إمكانية التوصيل المجاني بواسطة واحدة من الشركات متاع التوصيل. انطلاق النهار الاثنين 3 أوت هي المرحلة الثانية اللي بيش يكون فيها عملية بيع الاشتراكات أمام أو مفتوحة أمام أحباء الترجي عبر شبابيك حديقة حسانة بالخوجة ونقاط بيع ترجي ستور، إضافة إلى الموقع الإلكتروني. بالنسبة للأسعار بيش تكون المنعرج الجنوبي 200 دينار، المدرج المكشوفة 220 دينار، المدرج العلوية 450 دينار، المدرج السفلى 650 دينار، والمنصة الشرفية 950 دينار. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا وكما أشرنا منذ وقت سابق فسخ عقد اللاعب الدولي السوداني عمار طيفور بالتراضي بعد موسم واحد مع السياسات. من جهة أخرى الفريق يختتم اليوم استاج سوسة بمواجهة اتحاد كارتاج. مصادر ليبية أكدت أن يوسف البلالي في مفاوضات مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، مع العلم أن البلالي موجود في تونس من أجل التفاوض مع الترجي أيضا، خاصة أنه تفاوض أسبوع الفرد مع مسؤولي مولودية العاصمة الجزائري. من جهة أخرى الجزائري كسيلة أبو عالية التحق البارح بتدريبات الترجي بعد الغياب على طرابلس عند رعام. في تقدم ساقيه الدايه الظهير الايسر السنغالي اللي كنا حكينا عليه منذ ايامات وصل ومنتظر انه يوقع لمده 3 سنوات، ابتدى بهذا باش يكون الثامن في الميركاتو لتقدم ساقيه الدايه. وسائل الإعلام البريطانية أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم جدا بخدمات النجم المغربي الشاب نحكيه على أيوب بوعدي، وحسب فريق نحكيه على الفريق السيتي فإنه يطالب بالحصول على اللاعب هذا لكن بمبلغ اللي كان اشترطه لي للفرنسي اللي هو 100 مليون يورو، لكن السيتي يمانع بالنسبة للمبلغ ذي. دونك مفاوضات مازالت متواصلة، نذكر أيوب بوعدي 18 عام ومازال على ذمة ليل، خاصة أنه مواقع فرنسية كانت قالت أيضا أنه مانشستر سيتي لا ينوي إعارة بوعدي لفريق ليل في صورة انتدابه كما خطط له النادي الفرنسي في وقت سابق. تقارير أخرى تقول أنه تخطيط المان سيتي للتعاقد مع بوعدي يعني اقتراب النجم الإسباني رودري من الرحيل، خاصة أنه مطلوب في ريال مدريد وأندية أخرى على غرار برشلونة الإسباني. دونك موضوع مازال طويل بالنسبة لأيوب بوعدي وإمكانية انتقاله لمان سيتي الإنجليزي. فلاسفور قدموكم هنا إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوانا فان بونيت. بعد شوية ترجيكم سامح وكامل فريق ناس الديوانا.
15: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
16: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
15: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: شو كملت الغناية؟
1: بلاسيتي
2: بلاسيتا
3: بلاسيتا ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
6: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
7: مونوبري ديما معك.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوتكم.
10: Vous écoutez ديوان.

0: UN FM. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة، نهاركم مبروك يا توينسا، صباح النور وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. متواصلين معكم في ناس الديوان من توا حتى للعشرة. ساعتنا الثانية يلتحق بحضنا هني براهمي، بطبيعة يغيب علينا كل نهار أربعة نسمع مع حتى مشكلة.
2: لا وأنا حضرت له الكويز البارح والناس اللي هو ما يجيش ما
1: قال لي لكم نقول
2: وين وهاني
3: شفت
1: انكم
3: استنست هو لازم يستنست.
1: بسم الله عليك بسم الله عليك سيهم السيد المخرج. السيد المخرج قال لي ما نجمش هاني كمان ما عندوش غنيته نتاع هيفاء وهبي.
3: هاي سمعت صباح اللي انتم كل واحد عملوا له غنيه نتاع هيفاء وهبي ولا حاجه
1: عليزي.
4: احسن غنيه
3: عجبتني كان انا ربي يستر.
1: هي طيب

0: قرصتني نحلة
1: لطفة عليك لطفة عليك لطفة عليك
2: قرصتك نحلة
0: قرصتني نحلة
2: بسم الله عليك
3: هيدا مش فرزة هيدا مش فرزة كي نحلة ميسير
2: أنتوكا هيفا وهبي مش بش تكون في مدينة العلوم نهار اثنين
3: قوت
2: احنا
0: بعيد
2: شريت كي هني وكمان شريت على غال
1: بلاي قاش عمرها تو
0: لا لا
1: وص 60 ولا مازال
2: ما شاء الله شوف ان شاء الله اللي في عمرها الكل كيفها
1: لا بالله برسمه برسم
2: هي تعال مش تحب
1: انا عندي
4: 50 سنه من عام 76 هي 50 سنه عمرها
0: عندي تبارك الله ربي كبرنا في طاعته
4: فما امل دكتور
2: نجز الدكتور
1: قال لك انت امل الحياه يا احلى غنوه يا احلى هيفا
2: يا والله
1: امل الحياه يا احلى هيفا
0: شوفوا لنا روبي قديش عمرها
3: ايوه
1: ايوه
4: طب ليه ميداري شبيك هاني
0: ليه خاطر هم الزوز يشبوا لبعضهم يعني
2: عزيز هيفا وعزيز
4: روبي 44 سنه
3: روبي اصغري
0: تبارك الله روبي
2: 44 تعرفها روبي سيد عميد ولا لا؟
3: يعرفها يعرفها
1: بتاع البسكليت طب ليه ميداري؟ والله انا يوجعني الشيء هذا خاطر يعطيني مؤشر على الشيء اللي عندنا فهمتي علاش علاش المناظر هذوكم بالضبط ملايين اللي فيه كل شيء
2: خوف لا باش نعديو الغنيه برك احنا باش نعديو شويه من الغنيه مش الكليب
1: خوف
2: هاكا ربي يرحمنا شويه
0: مره 50 سيد العميد عنده 32 سنه مشهوره هاي
4: هاي البسكليت لا ريح لي
2: بالي ولا داري بالي تعرفوا الكليب نتاعها سيد العميد
1: يبدا قاعد في القهوه الواحد ساعه ويعدوا له هالمصايب هذوما بالسيف عليه على فهمتي رقة بيت يقولوا لي ذي روبي أما سام ديريانا
3: أنا مضروديك
2: يا عميد يا عميد
1: صدقوني والله قسما بالله يشوف المظاهر ذي نحس نشعر الشعور الوحيد يجيني يقول اشمئزاز
2: شوف قوة العميدة قال لك هنا في القهوة على روحي عادي روبي وين ما نعرف ايش ويقولوا لي هاي روبي
1: ايه
2: شوف
1: ما بحذايا شكون واحد
2: منا يتبعوا
1: قالوا شو مسيش
3: كون عمالي لقينا
1: خاطيك عمري ما قعدت في قهوة مع سليم جا قليل ونقعد في قهوة
3: ونقعدوا في بلايس اخرين
1: هي قهوة يعرفوني قهوة في الاوقات نص النهار في الشتاء نمشي القهوة هذه في العوينة انا وحاطين واحد على دور نهار الكل كليبات وكليبات كلها انا تشعرني
2: كلها بسكليتات
1: بالاشمئزاز الحقيقه
2: باهي هاو توا احنا باش نعطيوك شويه موجات ايجابيه تو تسويت في كويز الغنيت
5: كويز
2: يلا
1: احنا ما نتفهمنا البارح قلنا الكويز اليوم الكل تونسي
2: صح عليك
1: كله تونسي اليوم كله حلنا
3: اليوم
1: اي نبداو بسيد العميد خلينا نسمعوا بلا تشوشوش علينا
2: باهي تشوشوش علينا
1: نعمة اول نعمة ساعة
0: باهي
1: اثنين غنية ندنها لك ليت الاسم دي ما وش اللي يعني
0: مشي
3: مشي
1: لا لا لا
0: لا هو مشي برك
4: مشي وخارج راح
1: لا لا
0: مشي في
2: مشي في بالك
1: مشي في بالك شدني
2: شدني
1: هو أنا سلم فيك
6: أنا سلم فيك مشي في بالك
1: أحلى الكلمات

0: الله الله
1: روعة
0: هيلة هيلة بسكليتات لا ما
2: لا مور امريك
0: هذي قريش
1: ما شاء الله
0: مشي في بالك
1: الله يرحمه وينعمه
2: يحكي شكور تريك يحكي شكون كيفاش اكتشفوها والله قصة مؤثرة جدا كيفاش كيفاش معناها وصلت نعمة دخلت الحياة
0: صحيح طبعا نحكيه ونهارات يزمنا نحكيه عليهم
3: هو سيد العميد أنا بالنسبة لي أنا من سيدي نقوله من تأسيس الرشيدية حتى كشي للثمانينات ثلاثة المطربات اللي بالنسبة لي أنا يشيخوني معناتها نعمة وعليا وصالحة
1: وذكرى
3: لا ذكرى من بعدهم معناتها ذكرى يتسمى في الجينيراسيون معناتها اللي بعدهم معناتها بيان سور
2: الله يرحمها عندها راديو نحمر صغير تبدا حاطه على ماكينه الخياطه تخيطنا وحدنا الوالده كانت تخيطنا باش وحدها يعني تحط الراديو هذاك وتموت على نعمه تموت على نعمه
0: برشا يحبوها في ازمور لليوم معناها يقولوا نانا يرحمها ما يقولوش نعمه يرحمها اسمها الحقيقي شو نعمه
2: قال بتريكي
0: اسمها حليمة بالشيخ
2: حليمة
0: بالشيخ وكانت كمان تغني في العروسات في العروسات العائلية اللي تم اكتشافها غنيت نورز توا
3: توا غنيت
0: يلا لا زي نورز يا نورز هذي
1: يا صار محلوش
0: كابتن كابتن
4: كاليس
0: هاي
4: هاي
0: صحيح
4: هاي دغنوج
0: هاي
4: نجوز يتكلم
0: نجوز يتكلم الكاليس وين

0: تربيت مصوتك.
1: ايه دغنوج تحية ليها، قاعدة تعمل في خدمة هيلة برشا. فهمها الغنية اش معناها ان جوزي يتكلم الكاليسوين سيد العميد؟ علاش تكتبت الغنية؟
0: كانت عارف حاجة كيما هكا.
1: مراك كنت تحب راجل برشا وهو يجي يدور يبيع في الماء ويجيب الكاليس، وكي تسمع النجوز متاع الكاليس وتبدأ تلوش قولهم نسمع فيه الحس زعموين تو في نحومة في مناهج باش تمشي كمان تشوفوا السيد اللي هي تحبوا إذا غنية نجوز يتكلم يا نورزي كفاية. تحية نقص نوم نورزي، نقص نومة نقص مسارية. نمشيه لغنية الدكتور.
0: دكتور
2: أيوة أخوي سطر الله.
1: أيوة
3: معروفة
0: نبيع كراولي.
1: لا
3: لا لا مزود
1: لا لا لا
2: يزيد شوية عاد في المزيد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: الله محمد برافو. يلا سي هيني
1: هيني
2: هيني
0: ماك زعيم هذا في الأغنية التونسية
1: ان شاء الله يا اخوي سبقوا الخير
0: سبقوا الخير
1: والله النغمة اللي هي قريبة
0: فنان حكينا عليه برشا اول الصيف
3: شادي الحاجة
0: لا ما يخص مهرجان قرطاج
1: مش ناق
2: لا جبادي جبادي
0: جبادي صحيح سيت كوم لوتي صحيت
1: عزيز
0: صحيت
1: كمايرة
0: صحيت كمايرة

0: يا قمر، دونك هاني ما طلعش لغنى.
1: اي
0: اي عنا الدكتور ونورز اليوم.
1: هاي
0: الحقيقة
1: قميضة ما طلعهاش
2: لغال
1: وقت بدايات فريال القراجة.
0: اي
1: اي اللي ولد بعد فريال اليوسف.
0: اي اي قالت لك القراجة ما تتنطقش بالمصري.
1: اي راجة
3: راجة
2: راجة.
0: يلا غنية العميد.
2: العميد اي
1: هاي تراه
0: ما تشوشوش عليه.
1: اي اي يديق بك
2: يديق بك
1: انا لا باش يقول عرفته او كي قال
2: بالحق
1: والله
2: كل شيء عمل هادي
1: لا مش عمل هادي سي عم صادق
2: خريج يا حماه
1: زوز عم زمان
4: زوز عم زمان دور ما تلقاش غيري انا يديق بك الدار يا مزيانه
0: يا مزيانه اعطينا شوي
4: كيذيق بك الدنقر يا مزيانة يا مزيانة كيذيق بك الدنقر يا مزيانة يا مزيانة كيذيق بك الدنقر يا مزيانة والدور والدور والدور ما تلقاش غيري أنا كي تتحوج كي الموج يغرق بك ولا يفوج ولا يفوج كي تتحوج كل موج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج والدور في الدنيا الكل تلوج والدور في الدنيا الكل تلوج عالقلب ما يعرفش حتى حنانة عالقلب ما يعرفش حتى حنانة محال تلقى غير عقلي أنا
2: بلاش يطلبوا عليك في الفحص والبحث شو يطلبوا أغاني تونسية ولا
5: هو والله سيد العميد كلك معناتها في عرس مثلا ولا في مناسبة خاصة ثم أغاني معينة يطلبوهم معناتها أما البارح كان في إطار مهرجان دونك نغنيو الغنيات متاع لو بروجي سينوج معناتها المشروع سينوج اللي هما فيزيون بين الموسيقى التونسية الصوفية الشعبية والموسيقى إلكترونيك
2: ميساج
5: هذا هو
2: مهم فرهد الناس في الداخل التونسي
5: لا اكيد اكيد اما في اما في العروسات برشا يطلبوا عليا مثلا غنيات كيما هكا صدق ثريا جويني علي الرياحي سورتو في البارتي الاولى والطربي زاد راهو ثم عروسات قبل تلقاها سهريه كامله ملوف سهرية كاملة ملوف معناتها
2: ناس قلقوا هل الشك هذا هشك بش قلقوا منه راه حتى في العروسات وليت تشوف انا نسمع يطلبوا في اشياء نبقى باهت
5: حتى في العروسات ثم غنيات متاع جو امام باهين معناتها في الصوفي وفي التونسي الجديد شويه كيما غنيات زياد غرسه ولطفي بوشناق معناتها وغيرهم
1: كيذيق بك الدهر يا مزيانه فما فيرسيون متاع عم صادق ثريا الله يرحمه ولطفي بوشناق في كارتاج من احسن لي فيرسيون في لايف هي هيك موجوده هي على اليوتيوب
5: بالعود
1: فرانشمون
0: انا نحب نسمعكم محمد سعيد احنا نسمع زينة من هايفا وغيره سمعكم انا محمد سعيد مش اكابيلا ما نسمعكم كيفاش يغني مثلا راكب على الحمرة في السينوج

0: كده شويه الخدمه
1: ذي شويه ذي شويه من هذه ذي الفيرسيون لايف
2: كنت تاخذ هك الماكينه اللي حكيت عليها وزينوه شويه هك عملوا له على الطريقه اللبنانيه وكذا
0: يعملوا زين ولدنا
2: لا لا لا هم مزيان برشا اما يعملوا له كيقاق ويعملوا له ضربه تو يكسر الدنيا
0: اصلا هو كسر الدنيا بريك بالحمرة لا
2: ولا الحق نتكلم فيكم كيفاش تصنعها اما هو فنان فنان
1: بريك بالحمرة تتعدى قاعده في راديوات تونسي كلهم برشا ما يعرفونيش انا
2: اللي غني با بيزون سا هو فنان اصله دونك حبيت نقول لك الماكينه شنو تعمل ديفوريان تردو
3: حقيقة سينوج ناجح عنده تو انا اخر حفله حضرت لها 3 سنين تيلي معناها ما شاء الله ما نعرفش
0: شنو جوستمون لازمنا نقولوا راهو لا فيرسيون راكب على الحمراء اللي تتعدى تو في الاذاعات الكل وقالبه الدنيا راهو محمد سعيد هو اللي غني فيه
2: والماكينه
0: اللي هو
2: الماكينه ما خدمتش انا في باليش عرفته تو هنا
4: انا نحب نسال
2: خاطر الماكينه ما تخدمش
4: انا نعرف بروجي سينوج نحب نساله قداش من مومبر معناها في البروجي قداش من
1: احنا اوني 5 شونتور و deux musiciens trois musiciens Mojoudine ou Ahmed ingé son ingé lumière régisseur équipe كامله معناتها
4: نحكي لي شانتور
1: لي شانتور ثم 5 شانتور فهمت ثم انا ثم هيثم الحذيري ثم محمد العايدي كرامة كريفي ثم زاد يجيو دي جيست معانا كيما رانيا بوناويس كيما ويام بقلوتي كانت معانا بوثينة نابولي دونك ثم برشا فنانين
0: ثم سامية الحامي
1: زاد يجي معانا في جيست ساعات سامية
4: بنجامي معاكم
1: بنجامي هو لو بورتور دو بروجي هو صاحب
4: هو اللي بدا خاطر
1: هو صاحب الفكره هو اول واحد بدا
0: وتغني وتونسي غني تونسي
3: ولبستهم اون بلوس
0: تونسي
3: اكاهم ما شاء الله
1: كل شيء ثم كونسيبسيون كامل
4: وفي بالي يخدم هو ساعات ديزارتيست اخرين حتى دي رابور ولا حاجه ساعات
1: وي ساعات اون كولابوراسيون معناتها ساعات مثلا في خدمه ولا
0: فاصل ورجعنا
5: ناس الديوان
6: Publicité.
7: Tidalil. تدلل
8: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: سوبر سيستا الجرايه رقم 1 في تونس بخبره 30 سنه

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 48 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. شكرا على المتابعة، ونحب نسلم برشا على التاكسيستية توا الكل اللي يسمعوا فينا، نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. شكرا على المتابعة، وراكم أنتوما عرسة من العروس نتاع البرنامج هذا. كل ما تبداو أنتوما في الاستماع احنا راهو نفرحوا بكم برشا، وفرحانين بالتاكسيستية اللي يسمعونا الكل. باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لناس سبور.
0: ناس سبور
2: يلا هيني.
3: نحكيو بعد شوية على مارك كوكوري لاعب منتخب الإسباني اللي عمل حاجة احتفالا بتتويجه بالمونديال، وكان هو وعد، كان وعد به الناس والجماهير، وكان نفذ الوعد هذا، قال لهم كيف كان توج بالمونديال باش نعمل هكا وهكا، من بعد نحكيو. لكن خلينا نبداو من تونس، اللي الحقيقة في الأسابيع الأخيرة منذ نهاية الموسم تقريبا فهم مسلسل بدأ يكبر كمسلسل مكسيكية، بدأ يزيد حلقة بعد حلقة، وصلنا توا

0: تحكم لك التاس، تخفف لك في العقوبة. نعرف اللي التاس هي آخر درجة متاع تقاضي، بالتالي بعد ما حكمت فيفا بالعام مشى هو طبعا والمحامي متاعه للتاس، قدموا القضية كما الاستئناف وغيره، فاستنى انه التاس باش تخفف في العقوبة مثلا عام تولي 6 شهور تولي شهرين ثلاثة كذا. الترجي قالت انه تفهمت معاه ما جدد لك العقد كان كي تم تخفيف العقوبة، ما تجمش تجدد عقد اللاعب وهو معناها معاقب معه، معناها تجدد له يبدأ مثلا من 1 جويلي عقده جديد وهو يرجع يلعب مثلا كان في مارس ديجا، دونك ذاكم الكل باش يمشي وأشهر معناها هو قاعد باش ياخذ شهرية ما تجيش. فترجي ربط تجديد العقد ب إذا كان يتم تخفيف العقوبة من التاس نجدد لك العقد نتاعك، إذا كان لا نستناو. إذا الشيء ما كانش معناها معارضه يوسف البليلي وأكد أنه موافق. بعد يصير فما اتفاق مبدئي مع الترجي كما قلنا على تمديد العقد لمدة 2 مواسم، والعقد يصبح نافذ ونافذ المفعول بعد صدور قرار التاس. بعد شنو يصير في جويلية في الشهر ذاية؟ بدأت الأخبار وقتها تظهر أنه اللاعب معناها عنده مفاوضات وعنده اتصالات مديرية العاصمة الجزائري. في الأثناء وقتها كان مبرمج أنه باش يجلس لمسؤولي الترجي وباش يعملوا العقد باش يصحوه، لكن باش يبقى العقد حتى بعد يتم تفعيله. لكن البلالي تخلف في الموعد الأول مع الترجي في اجتماعه مع رئيس النادي وشكر الواعر اللي هو المدير الرياضي الجديد، ثم عادوا حدوا موعد آخر زاد البلالي عاود تخلف عليه. المفاجأة أنه بعد ما تخلف على الموعد الثاني سماح في نفس اليوم في الليل البلالي يغادر تونس باتجاه الجزائر دون سابق اعلام، وكان خلف كلمته مع اداره الترجي. من بعد في كي وصل للجزائر بدات تخرج الاخبار، تعرف مواقع الجزائريه الكل، انه باش يمضي لمولديه العاصمه الجزائري. وقتها مولديه العاصمه الجزائري في الايامات الفارطه ديجا كان فيه جمال بالعامري اللي هو كان لاعب سابق المنتخب الجزائري وزميل يوسف البلالي، كان وقتها مدير رياضي داير حاجه من بالعامري عمل الايامات واستقال، يقولوا انه تفاهموا كذا. فالترجي وقتها شنو عمل؟ حفظا لكرامته وغيره كان شر بلاغ ترجع صفحته إلى رسمية وقال فيه أنه الترجي يقرر رسميا غلق الملف متاع تجديد عقد يوسف البليلي، وأنه مدام السيد هذا معناه أخلف وعده في مرتين ومحضرش في الاجتماع فأنه احنا سكرنا الدوسي والبليلي ما عادش يعنينا بالتالي رغم الاتفاق اللي صار. لكن يوسف البليلي حس مواقع جزائرية بعد اتفاق مع مدير العاصمة الجزائري، والديجا البارح موقع كومبيتيسيون كان حكي على الشيء ذا، يقول لك أنه يوسف البليلي طلب على مدير العاصمة الجزائري 130 ألف يورو
1: مقابل
0: انه يعمل اصلا الفحص الطبي.
1: قالوا ما نعمل الفحص الطبي كان لي 130 ألف.
0: بينما في العرف والمعمول به انه لاعب يجي يعمل فحص طبي صح كونترا ثم ياخو الدفعه الاولى نتاع فلوس، وهذا الترتيب كيفاش يصير. هو طلب بشيء هذا، بالتالي شيء هذا لقى معارضه كبيره من اداره مديرية العاصمه. مازالت مفاوضات مازالوا يحكيوا معاه، فجاه يهز روحه ويجي لتونس نهارين التالي، لا علم إدارة الترجي رغم إدارة الترجي أغلقت الملف، ولا علم إدارة مدية العاصمة الجزائري. كي جي لتونس والمفاجأة الكبرى أنه الناس الكل في بالها أنه كي جي لتونس باش يعاود يجلس إدارة الترجي، وكان اتصل له أصلا بإدارة الترجي قال لهم أنا توجعت شوية من البلاغ، أنكم هبطوا أنكم أغلقتوا ملف رسميا وأنا ما نقصدش هكاكا وهاني جاي باش نقعد وكذا، لكنه من اللي جاي عنده نهارين حتى الآن لم يجلس لمسؤولية الترجي. شنو صار في الأثناء؟ فريق الاتحاد الليبي، اتحاد طرابلس الليبي، يدخل على الخط لي لانتداب يوسف البليلي.
2: مسلسل كيبي ولا
0: يدخل على خط الفريق هذا، وتعرف الاغراءات الماديه. بالتالي نحكيوا اليوم الخميس 30 جويلية، يوسف البليلي عنده 3 أيام في تونس من هالاثنين العشيه، وصل العشيه ديجا 5:30 العشيه، حتى التو ما جلسش مع مسؤوليه ترجي، ويرجح انه جاء لتونس اصلا للجلوس مع مسؤوليه فريق الليبي للاستماع لعرضهم المادي. بالتالي يوسف البليلي حتى الان وضعيه مجهوله جدا حتى للحظه هذه نحكيوا فيها. اداره الترجي مازالت ما سمعتش به، مازال ما صار حتى شيء، دونك مسلسل كبير برشا وغضب كبير في إدارة الترجي، وأيضا غضب في مولودية العاصمة الجزائري بسبب أنه أيضا نفس اللي عملوا مع الترجي عملوا معه، دونك مسلسل طويل. نستناو شنو يصير لي ماتش جاي.
1: نحكي على لاعب يعرف كرويا بأنه من أحسن اللاعبين الجزائريين ممكن في الوقت الحالي، لكن كذلك نحكي على لاعب الجدل اللي أثير حوله، ممكن من أكثر اللاعبين خليني نقول حتى العرب اللي ثارت عليهم قضايا. نحكيه قضية مثلا تعود الـ 2015 نتيجة فحص مكافحة المنشطات إيجابية لمادة الكوكايين. نحكيه على قضية أخرى في فرنسا قبل أجاكسيو باش نحكي على قضية المطار اللي اعتدى على موظفين في الطائرة بعد ما لوتيس دولير في الطائرة وجاي من نيويورك لفرنسا قالت الولدو حط سنتور دو سيكوريتي فهمت؟ اعتدى على الطاقة.

0: اللي موجود في الطائرة، ثم قضية العقد نتاعو مع فريق أجاكسو الفرنسي. هذوما ثلاثة قضايا من برشا الجدل،
1: فما برشا حاجات
0: مثيرة حول
1: فمثلا قضية مع فريق فرنسي من عاش ديجون والأونجي، كان صدقني ربي وقتها أونجي نورمالمون، حتى في ديجون عزيز صارت مشكلة زي كيما هاك الحصيل. شنو صار من الآخر؟ كان يتدرب عادي مع الفريق، فجأة غادر الجزائر دون سابق إعلام، مشاو دقوا عليه باب الدار نهارين ثلاثة، خلعوا الباب لقاو الدار داخلة بعضها الدنيا كل ما فهمش وهز روحه وروح. زاد صارت مشكله حتى في قطر، كيلعبوا تصريحه الشهير نتاع قالهم نحبش انا نلعب في قطر لكن دراهمهم هي الباهيه والكل على فلوسهم، دونك برشا جدل والكل اونجي. دونك بالتالي اونجي كان الفريق الفرنسي الاول اللي مشالوا، بعد جات التجربه نتاع اجاكسيو اللي صارت فيها
0: 2025
1: بالضبط، اللي جات فيهم ديجا
0: النادي اللي اتهموا بتزوير وثائق. متهم كان بتزوير وثائق، وكما قلت انت الملف اللي وصل للفيفا
1: واللي تعاقب عليه
0: تم ايقافه. وفي هذا الكل ممكن من اللاعبين القلائل اللي شفنا تصريحات واضحة لحمدي المد برئيس الترجي الرياضي التونسي اللي يقول ولدي ديما فما تصاور ديما فما فيديوهات، وكأنه كانت لو ميساج تي كلير دو لابار دو رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المد، باللي هذا ما صارش مع برشا لاعبين اخرين حتى توانسة،
1: هو ويوسف المساكني تقريبا ولا. مايكل انيرام وفقط تقريبا
0: فقط من اللاعبين القلائل. ورغم هذا مرة أخرى جدل جديد من يوسف البليلي. سيد العميد،
2: شوف الترجي عمرها أكثر من قرن، أنا مستغرب الحقيقة، مستغرب من إدارة الترجي اللي فريق أعرق فريق في تونس 1919 لعب فيه طارق ذياب، تميم الحزامي، لعب عبد المجيد بن مراد، شكري الواعر، يعني الجابسي، يعني فريق ضخم، فريق يمكن أنا أعتبره ثاني أكبر فريق في أفريقيا. يجي توا يجي إنسان والله قسما بالله كان جيت حكمة فيدي ماك الحركة الأخلاقية اللي عملها حساقه في تونس، حركة الأخلاقية عملها و12 مليون يتفرجوا. أنا واحد من الناس مع شوف يلعب ما يلعبش، أنا وشوف ثم ملعبية يشكون يعرف عليه، شوف رونالدو كيفاش، لكن أنا باش نضحي بحاجات من نوع هذايا يتمسخر على فريق معناها
0: أكبر من
2: يا بي اسمه الترجي الرياضي التونسي فيقو يكون درشكون ولي نقول طز في التيتر وطز في كل شيء على اسم الترجي فقط. اسم الترجي يزم يبقى ماجيش انسان يعبث بيه بالطريقه هذه. شو معناه خاطر يلعب بكدا ما حشتيش بيه يا اخويا، انا توجيه 10 كيفه لو كان اليوم نرجع للتكوين تاعو نشوفوا ثلاث تروا جونيور في الترجي ولا قداش تنطلعوا 1000 يوسف الليلي. اما يكفي يكفي يا اخويا يكفي على الفيسبوك شو اللي يحكم خاطر ضايم لاعبي ويجيب لنا في الارقام. لا يا سيدي ما جاب حتى لقب الترجي عمرها كامل تربح الالقاب وقت فما لاعب جماعي، وقت فما لاعب جماعي، وقت لا يجي ممرن عنده قيمه، وقت الاداره هذه ما ماشي الاداره وسعوا بالهم ياسر معاه ياسر ياسر ياسر يزي يا اخويا يكفي. انا واحد من الناس والله لا نجدد له حتى ولو هو يرجع انا ما جددلوش، لانه هذا ايش معناه بالله صورني انت رئيس الترجي ما ادراك يستنى في سيد مره الاولى ومره ثانيه ومره ثالثه ما يجيش وما زال باش يحط ساقه في البارك ولا في اداره الترجي. انا هنا نستغرب الحقيقه، نقول له فكروا مليح راهو اسم الترجي اكبر من كل شيء، كنا نمشيو وباش يقعد اسم الترجي
1: بالضبط،
0: كنا نمشيو ويقعد اسم الترجي، والترجي تقول انت اكبر من بليلي ولا
2: اكبر من
0: اي وهذا هو
2: هذا هو
0: ما فماش
1: ما وقفت على
0: فماش لاعب باش يتطاول.
1: كي جاء طارق ذياب سماح قالوا باش تغفل طارق ذياب، جاء بعد كذا كذا، جاء بعد يوسف مساكني سي بون يوسف مساكني يقول لك وقف ترجع يوسف مساكني بعد
0: جاءوا
1: معناها جاءوا لاعب باش يقعدوا ديما يجيو لاعبيه في الانديه الكل معناها كل عام اثنين ثلاثه باش تلقى حتى ولدك انت تطلع واو بالرمضان اخير معناها جاء بعد المساكني غيره واي فريق راه مش كنت ترجع. بالتالي مهما كانت قيمه اللاعب راه سيرتو في وضعيه بروفيسيونيل كما هكا راه ما تنجمش
0: في الحياه هذه الكل
1: بالطبيعة.
0: في المجالات الكل نول لي انديسبونسابل نول لي انديسبونسابل، الحياه ما وقفت على حتى حد راه احنا كتوانسه حتى حد ما يجي يطاول على فرق كبيره.
1: واليوم راهو خسر حتى حب جماهير الترجي وخسر دعمهم معناها بنسبه كبيره فيهم، راهو فئه كبيره منهم خسر الحب نتاعهم معناها اللي بناه في سنوات مع الترجي من حب ودعم راهو بالحاجات هذوما راهو خسرهم، وتوا حتى كان يجدد ويرجع راهو ما عادش تكون العلاقه كما قبل
0: وجمهور وقف معاه رغم كل هالناس.
1: طبعا
0: كما قلت انت الحركه الاخلاقيه رانا شفنا جماهير الترجي وقفت معاه
1: استماتت في الدفاع عليه
0: رغم اللي انا نعرف برشا فيهم ما كانش راهو كونفانكو باللي قاعد يقول فيه، لكن حماو ولدهم ووقفوا مع ولدهم والنتيجه هكا. هات نمشيو لناس اخرى تراب الخير وتراب المعروف وناس كبار فوق الميدان والبرة بالميدان هني.
1: بالضبط هذا هو نمشي لي هو سر وبسيط وحكاية بسيطة جدا ما تستحقش برشا كلام. شنو صار؟ ماركو كوريا لاعب المنتخب الإسباني قبل انطلاق المونديال بفترة كان فدلك وقال انه اذا كان توجد اسبانيا بالمونديال فانه باش يعمل وشم تتواج وباش يكون فيه تتواج ذي وجه المدرب لويس دي لافوينتي على يده. الشيء اللي صار بعد طبعا تعرفوا اسبانيا توجد باللقب وشنو عمل كوكوريا مشى طبعا وشم وعمل تتواج متاع وجه لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الاسباني على الذراع متاعه الساعد الايسر تحديدا ونشر بعده بعد ما عمله نشر الصوره متاعه وكتب عليه الوعد تم الوفاء به طبعا معناه باللغه الاسبانيه باللغه الانجليزيه عفوا ونشر التدوين هذيه قصه انتشرت برشا في الايام الاخيره وتاكد انه معناها اللاعب كي يعمل كوعد وحاجه سيرتوك تكون فيها تتويج راه اكيد يوفي بالوعد نتاعو ايضا اعتراف بالجميل للويس دي لافوينتي اللي معناها مدرب اللي الحقيقه يعرف اللاعبين هذوما الكل وطلع معاهم اللي هما صغار بالتالي معناها رد للجميل وايضا حاجه اكيد باش تبقى في التاريخ وباش تبقى هو على بدنه حياته كامله باش تبقى ديما تفكروا بالتتويج هذا وبلويس دي لافوينتي.
0: عزيز يقول لي مش كان هو برشا ملاعبيه كانوا هكا عطوا وعود قالوا كان هزوا كاس العالم كيما توريس هكا
1: فيران توريس
0: اللي قال باش نقص شعري كارمون
1: يعني شعره اللي حبوه عليه البنات بعد ما سجل الهدف
0: دونك اغلى ما عندهم عليه تعال معجبات. فما شكون اللي قال شعري نصبغ روز زيد عزيز يقول
1: صارت
0: جافي سي سا
1: صارت قبل حتى في تونس صارت لعبت نجم الساحلي وقت تتويج سابق وقت
2: 2015
1: صارت برشا حاجات هكا
0: معناها دونك وفاو ميساليش قدام كاس العالم صح عليهم كانت درس في اللعب الجماعي كما قلنا برشا مرات.
1: فما ممثله من تشيلي في كاس العالم 2018 وعدت وعد ما نجيش نقول في الوقتين طبعا نقول لكم عليه
0: فوالا
2: ذكرت
0: انه هاني البراهمي يا جماعه دونك فوالا بين هذا وذاك شتانا بين كل حد كيفاش يخمم فيها الكره وكيفاش يعيشها ويعيش الباركور الكروي نتاعو. اخبارنا في ناس الديوان راجعين دوت سويت في ساعتنا الثالثه. مرحبا ناس الديوان
3: بوبليسيتي جلاسيتا ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
6: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
7: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
8: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
9: Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: UNFM. UNFM Flash News.
1: مجزء التاسعة UNFM عسلمة. وزيرة المالية مشكات سلمة تؤكد خلال جلسة عامة بالبرلمان أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، موضحة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتداخلين دون استهداف أي قطاع أو مؤسسة.
2: فما مداخيل غير جبائية مهيش قاعدة تتحسن، وبالحق النساء قاعدة تضعف من سنة إلى سنة، لكن هذا تعرفوا إنه فما عدة مداخيل جايتنا من كل ما هو غير جبائي مداخيلها نقصت، لأنه معناتها نتيجة أنه فما يعني كما تعرفوا عدة أبار متاع نفط مهيش قاعدة يعني تستغل، عدة لزمات لم تمرر. اللي نعرفوا أني أنا بالأرقام كل ما هي مداخيل غير جبائية تقلصت، وهذا وين يهزنا أنه وقت اللي ما نلقاوش مداخيل غير المداخيل الجبائية نضطر أنه نلتجأ إلى أنه نوفر أكثر ما يمكن من المداخيل الجبائية. هذا ما يعنيش أنه نقوم نتسلط على الناس نفكولهم أموالهم، ما يعنيش أنه نعمل بريسيون أكثر من لازم، أما نداء من عندي هوني راهو فما ناس ما هيش قاعدة تخلص في الضريبة متاحة كما يجب.
1: وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي يؤكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءة الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا بمقر سفارة تونس في أديس أبابا. بلدية صفاقس عقدت جلسة عمل خصصت لانطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة الذي يشمل أشغال الترصيف وتحديث شبكة الإنارة بكلفة تقديرية تناهز 2.5 مليون دينار على امتداد 800 متر. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير أحد أبرز الشوارع الرئيسية بالمدينة بالنظر إلى أهمية الاقتصادية والإدارية والتاريخية، مما يستجيب لتطلعات المتسكنين والزوار ويحسن المشهد الحضري. وأكدت بلدية صفاقس في بلاغ لها أن المشروع يندرج ضمن استراتيجيتها لتحسين جودة الحياة وتثمين الواجهات الحضرية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مراحل الإنجاز والتصاميم المقترحة بعد استكمال الدراسات. القيادة المركزية الأمريكية تعلنوش أن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت ساعتين استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، متضمنة مراكز قيادة ومواقع رادارات ومنشأة تخزين صواريخ وطائرات مسيرة بالإضافة إلى قدرات بحرية. وأكدت واشنطن أن هذه العملية تأتي ردا على استهداف موقع عسكري أمريكي مؤخرا وبهدف تقويض القدرات الإيرانية وتأمين حركات الملاحة، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية الخيارات العسكرية القديمة ومدى توسيع رقعة المواجهة بالتنسيق مع حلفائها. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا UNFM.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM.
3: D1FM صوتكم
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: التسعة و17 دقيقة جاني لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
4: ما حقيقة انفراج أسعار الذهب في ذروة موسم الأفراح؟ الأسعار متاع جرام الذهب ممكن ولينا في العام نعطيه 3-4-5 أرقام والناس ما عادش فهمة. الناس ما عادش تعرف وقتش يتشري الذهب وقتش ما يتشريش. هل توا نحكيه على موسم ينجموا القادمين على الأفراح والمسارات؟ إن شاء الله ربي هنيكم نسف كل هل النجم توا هو أحسن وقت ولا لا باش نشريه فيه الذهب؟ هذا وغيره وعمش نحكيه فيه مع ضيفنا اللي نورنا كل صفية رئيس غرفة تجار المصوغ حاتم بن يوسف. سي حاتم مصباح النور. مرحبا
5: بكم. زين
4: شحويك سي حاتم؟
5: الحمد لله.
4: لاباس عليك؟
5: بشرة طيبة إن شاء الله.
4: الحمد لله
5: إن شاء الله. في الذهب معناتها في النزول أهبط وماش نوضح للعباد ما عادش يستناو باش يزيد يهبط برشا. خذا مكانته اللي لازم يكون فيها زيادة اللي هي يزم ينزاد هو في 2024 ذهب دي مقول عيار 18.
4: عيار 18
5: 200 ألف. اليوم الذهب عيار 18 تكلفته من البنك المركزي هو 200 ألف 18 يعطينا 4 ما احنا مش المواطن يفهم 285. زيادة شوية مشتقة موصل للجرام في الفيترينات ب 500 ألف فيما فوق.
4: صحيح.
5: اليوم ينجم المواطن التونسي يهبط الأسواق على كامل تراب الجمهورية يشري ب 370. فما الذهب اللي نحكيه فيه الذهب اللي يتباع اللي ما يسمى بالذهب المكسر.
4: أي.
5: شنو ما أنواعه؟ مش كل ذهب يتباع مكسر.
4: فلا.
5: لا لا فما ثلاثة أنواع من الذهب اللي هي تتباع في الأسواق.
4: بي.
5: فما الذهب اللي هو حامل الطابع.
4: أي.
5: كان موديل مازال يصلح لللبس. ينضاف ويتحط في الفترينة هذاك تنجم تاخذه اليوم ب 350-340. وفما الذهب اللي غير حامل الطابع هذاك الثنية متاعه كله فساد تهريب وتبييض أموال وكله فساد اللي احنا الدولة تحارب في الفساد وهي القوانين نتاع المهنة هذه هي أول باب اللي يشجع في الفساد. الذهب اللي عندنا احنا ترنت اللي يدخل نعطيك المصدر ومصدرهم سليم راه. فما اللي تفسخ الذهب بمرور الزمن باللبس تفسخ هي
4: تفسخ الطب.
5: فما اخوانا الجزائريين يجيوا لهنا لتونس في الصيف في وقت ما تشوف كرهبة تونسية على زوز كرهبة زيرية في حمامات وسوسة ونابل باش يعيشوا يدخل ب 500 يورو هذاك هو ومرته وأولاده. احنا نعرفوا أسرار المهنة ونعرفوا خباياها وش يصير في الكواليس.
4: يجيبوا ذهب ويبيعوه
5: يبيعوه من اللي يدخلوا من الحدود توفى فلوسه هو جايبه متعني مش يصرفه. وهذاك هو الذهب. هو الذهب يقول لك صالح في كل مكان وزمان على مرض اللطف على شدة على شالة
4: في كل بلاد
5: يتباع في خير من الفلوس خير من الدفيز. يبيعوا هالقيمة المهولة تاع أخوان الجزائريين جيراننا. وين ماشي؟ ربي اعطانا ثروة للبلاد هذيك. اخوان اللي بيع اكثر
4: كيف كيف
5: في وقت ما احصائية من السفارة وصلوا 140 الف عائلة. 140 الف عائلة اللي بيع يعيشوا في تونس. فما البعض منهم يملك حاجة خفيفة كارين يقراو يداويو باش عايشين بالحوالة. الحوالة نعرف انا تريت اللي بيع ونتعاو يجيب هو اللي بيع ويبيعوا يجيبوا ذهبهم راهو نقول ذهبهم ملبوس. لا هو مهرب عدى قدام الديوانة قدام عوال الأمن شركتها فراديها في يد حق مكتسب. عرفت عمرك سفرت انت قال لك شنو هي السلسله في مستحيل حقك. هذوكم يبيعوهم. الحجيج يحسب قداش من الحجيج واحنا سبر العاده يجيب وقت
4: يجيب قطعه ذهب
5: يحسب قداش من المعتمر وقداش من الحاش يجيب لك قطع تحط في الخمسة ستة جرام فعندنا ما يقارب يظهر لي حسب 10,000 حاج في العام.
4: 10,000 سنة
5: 12,000 هذا 12,000 في 5-6-10 جرامات تلقاه مترانت. اخواننا اللي يعيشوا البرة موتينا في الخارج يجي وتصير حركية يبيع ويشري ويدور. اللي يبيع وشريه من البرة بلاش طابة الذهب هذا كي يدخل الأسواق وين يمشي؟
4: فوالا
5: وين يمشي؟ السؤال يطرح نفسه.
4: إنما أشقائنا الليبيا ولا الجزائريين يبيعوا السيغية هكا ولا؟ هو يمشي بيع السيغية على روح
5: السيغية والسيغ ولا يهبط السوق في عندنا الأسواق
4: السيغي شو يعمل به الذهب هذي اللي مش مطبوع؟
5: يمشي بكله هاني وخطله كله يمشي في النوار
4: في النوار
5: بالطبيعة مو بيش يمشي.
4: دونك الدولة اليوم احنا ما نعرفوش قديش عنا ذهب يدور في البلاد.
5: هذا سؤال بالضبط. أي. اليوم انت كدولة ما تنجمش تعرف
4: هي مسألة أمن قومي راوسي حاتم
5: مشكلة قومي. كبيرة.
4: أي.
5: الحل بسيط وديما نقول فتح مكتب الضمان اللي هي مكتب الضمان اللي هي دار الطابع.
4: أيوة.
5: هو دار الطابع هذه تابعة وزارة المالية هي مخبر مش نفهموها شنية دار الطابع ماش إدارة هي مخبر تهز ذهبك يعايره ويشوف العيارات اللي فيه ويحط طابع مقابل العيار انت عذب وياخو أداء. معناتها الدولة محرومة من الأداءات وما تعرفش قديش من الكيلو ذهب ولا قد ما نحكيوش بالكيلوات في الموضوع هذا نحكيو بالترنت قديش من ترناتة ذهب قاعدة تدور ما نعرفوش الله أعلم. هذا يشجع باش يتعمل في بوانسان ينجم تلقى عندك طابع اليوم احنا ما مكتب الضمان بتاعنا مسكر في تونس
4: دار الطابع مسكر
5: مسكر باهي ممكن عندك دار طابع محلولة موجودة في إيطاليا فما دار طابع محلولة في تركيا يمشي الذهب تطبع غادي ويجوني واحنا مسكرين. انا هذا نقوله على لن ونعلم به السيد الوزيرة المالية السيد المديرة العامة للأداءات وقت قابلت السيدة رئيسة الحكومة السابقة نجلة بودن وضحت لهم مش قاعد يصير في الكواليس انتهى المن راو فساد كبير جراء القانون حلوا مكتب الضمان اللي الذهب الملبوس وما قلت سايب الميح البطيخ هذا
4: الملبوس
5: الذهب يجيب الميح الخاتم وشاركته عند الزفريديات قرمتات فسخوا عند الصيغة انت عمها مالت ديمودي هزتها للسيغة راسكلها ذابت موش يمشي طابعة الملبوس حل واللي يجيب لك قفة فيها 10 كيلو ذهب يقول له من أين لك هذا
4: منين
5: هذا مشكل من أكبر المشاكل
4: مشكل وهذا يخوف التوينسة
5: المشكل هذا اللي كنت نحكي فيه هذا بزيد رخاص
4: كنت تحل دار الطابع يولي أقل من 340-350 دينار
5: يولي يهبط
4: اليوم شو الضمان بالنسبة للتونسي احنا راهو التوينسة حبينا كان عنا خذ قطعة ذهب حطها عند راسك عنا الذهب راولي نرثوه على مماتك وأمك وغيره وعنا برشا يقولك رانا وصلنا يقولك خذ قطعة ذهب ما تشريش قطعة ترضى خاطر الأرض تنجم القيمة متاحة تنجم تطيح راهو قطعة الذهب لا
5: هذه الحاجة المهمة في الذهب توا حاجك بفلوس توا توا تمشي تقبض الفلوس ارض برا هزها السمسار ويجيني ونجيق والاخر يعطي عاش والاخر يعطي تسعة وحتى وبرا مشي المحامي لا تمشي المحامي لا شاهد عدل لا تهبط للسوق تدخل تجبد فردة شركة اي قطعة مسوق تحط تاخذ فلوسك تمشي على روحك هذا قوة الذهب ومش في تونس لو نحكي
4: في العالم الكل
5: تدخل في ايطاليا في فرنسا في اي بلاد
4: يقول لك سي ان شيك سيرتيفيي
5: ان شيك سيرتيفي هذيك قوة الذهب راهو والذهب راهو عمره ما يغلى مانيش انا نحكي في تجربة الحياة متاعي مهما كان الذهب
4: ما يتسميش غالي
5: فلوس المصروف تاع عرس باش يشري صياغة لمرته وخاتم وصياغة صباح العرس ما يلقى كان مريته والصياغة
4: صحيح صباح العرس يلقى مرته والصيغة اليوم توا اللي قابلين على الزواج ومقبلين على الزواج فما راهو برشا عباد كي سمعنا بال 500 و600 ألف يقول لكم مش لازم منها صياغة السنة كيف يتيح الذهب يولي 350 و 340
5: من راهو
4: من
5: حتى فوق
4: حويجة حويجة بسيطة معناها توا اللي يسمعوا فينا وتقول لك انا زيد اما ما لناش نحب على هذاك الخاتم لازم منه صياغه ظريفه قداش يلزمها بيجي اليوم
5: تبدا احنا مره اخرى وقت حكيت في مداخله مع شغل يقول لي
4: معانا معانا سي حاتم
5: 6000 دينار من 6500 حويجه خفيفه في الرقبه اليوم حتى اقل من 5 ملايين طلقه
4: أقل من 5 ملايين
5: تلقى صغيرة محترمة باهية باهية راه ما نقولش حاجة حاجة الصيغة توصل فما صيغة ب 20 و30 و40
4: اللي عنده صحة
5: كل قدير وقدره اللي عنده هنيئة لي أما ما حاجة نتاع سترة نتاع العروسة وربي ماك تعرف ربي الذهب حبه في قلوب النساء
4: صحيح
5: الجنة الغريزة نتاع المرأة عندها حب الذهب
4: تحب الذهب
5: هاوي يفرحها
4: مش حاجه
5: تفرحها المراه كي تشري لها
4: حقيقه انا معاك 100%
5: من الاول الدنيا 100% العروي يحكي يقول لك على لعبوا منا تياس ومنا من الغادي هبط للبركه شري لها قطيع السياق باش يفرحها فمش حاجه تفرحها
4: صحيح
5: وكسب حاجه تحت الراس
4: صحيح ليه
5: وليها
4: شو اللي تبدل سي حاتم بن يوسف وينا كل ما تجي راه ونحب حكاياتك برشا الحكي المخزون اللي عندك حكايات اليوم شو اللي تبدل معنا مازلت عروسات تقف على صيغة سي حاتم مازلنا نحكيه على اليوم احنا كل مرة ونحكيه في وسط لانتين نورز مشراوي مثلا قلت انا صيغة ذهب عرس بالنسبة لي يلزمني ذهب انا نرى هكا انا نحب هكا فهمت هو وفما اللي يقولك حتى اللي مبعد روا ام العروسة قد ما يعمل الراجل تبدا تستنى شنو القطعه اللي باش يجيبها لها
5: هذا الصياغه اللي باش تجي
4: ام العروس يبدا الدار حاضره والدنيا والعرس وهي من بعد تتباهى تقول هذا اش لبسنا لبنتنا مازلنا هكا سي حاتم
5: فما شوف فما راهو بحكم الغلاء والطاقه الشرائيه نتاع المواطن التونسي ضعفت اليوم المراه تنازلت نوعا ما تنازلت وليت معناتها كلي مش لازم صياغه كبيره اعطيني ستريس لا سوليتير باهي تقول لك سوليتير نحبوا باهي واليونس باهي والصياغه ناخذوها مثلا في كذا اخف
4: اي
5: بحكم تعرف راجلها صراحه تونس غليت برشا
4: غليت برشا
5: الطاقه الشرائيه نتاع المواطن طايحه اليوم المواطن يغفغف كي يدخل المارشي باش يطيب اللي عنده زوج ثلاثه صغيرات ومرأة في الدار والطنجرة بقداش بيش الطيب في
4: يحط 100,000
5: الصيغة صيغة معتها ولد من الكماليات اللي كانت حاجة ضرورية في العرس ما فماش صيغة كل قدير وقدر نعم اللي صيغة البيضة واللي صيغة البيضة والصيغة الصفرة
4: والخيالي
5: هذوكم جماعة المهدية وعندك جماعة القروان الجرارة ما تخرج بلا جرارة تعرف جرارة اليوم تعرف فوق 100 مليون
4: أو لا هنا في القروان
5: في القروان والمهدية كي تبدأ ما عندها الجرارة مسيكنا بنت فلان خرجت عريانة
4: وصمة
5: وعندك في قرنبالي هاي بحذانة 30 كيلومتر المرأة لله عندها صيغة نتاع الحماء كانش تولي شوها مشوها اللطف
6: يعني
5: عندها الخيوط في يدها مرت سي فلان نعرفهم العائلات والسوتوار
4: سوتوار
5: باش تدخل الحمام تنحي حويجاتها تلبس هذوكم تعوضهم وتدخل بهم باش تتبهى هذه مرتي فلان هذه بنتي فلان
6: كيسوا العائلات هكا
5: في الحمام اليوم العماره خيوط هذه تحطها في 100 جرام اليوم اقل ما يمكن عماره خيوط تعمل 35 مليون مع الرخص هذا السوتوار يعمل تقريبا 20 مليون
6: عندك مدى اسمع سميحة
5: أي عندنا ذهب في تونس هذاك وين الذهب
4: احنا في جابس عندنا غربة الذهب راهو
5: في الجنوب التونسي
4: في جابس احنا في شنني صباح العرس قبل العرس غربة الذهب يعني عائلة العروس الكل كل واحدة شو تحط فيك الغربال باش يمشيوا به للعروس
5: سينو
4: ما تخرجش ما تشيش ما تفهمش عرس
5: فما لونيس والنبي جمل والخلة اللي تحطوا والخمسة والريحانة والحجر فهمتني وهذا حتى نوصل للخلخال برطلي في الساق هي عبي غربال هذا
4: يعبي
5: انت كي تشوفها اللبسه العزيزه نتاعنا كالمليه وكالالوان اخويا عندنا حاجات تونس اخويا احنا ذواقينا تونس كي تبدا لابسه من راسها
4: هو من جبتك واضح راسي حاتم
5: وشي هابط حتى لساقيها وهي مكسيه بالذهب
4: فوالا باهي هذا مازال تقول انت كي نقول لك انا توا سي حاتم بن يوسف اكثر جهه تونسيه مازالت لليوم انا هي الولايه التونسيه اللي فريمون يقولوا بالذهب ولليوم عندهم اولويه
6: خاطر حتى ولايات
5: مازالت فلوس راه ولات امكانيات كل عندهم تونس بكل هو لليوم ها هو بحذانا الحمامات
4: اي
5: احضر في عرس في الحمامات بالخلخال لليوم
4: لطيه
5: لبس الحماميه نتاعها راهم بعيني
4: أي.
5: عندي اصحابي برشا ونمشي للفروحات ونبعث بنات لليوم بالخلخال والله العظيم صدقني ما عادش نخدم فيهم تو برشا
4: تو خلخال قداش يعمل
5: استناني ها مش نقول لك جاني من المهديه حباب الوالد الله يرحمهم الكل
4: الله يرحمهم
5: يا بعثته للحانوت قلت له تراه اوزو عملوا حسابه لقيته 50 مليون مخي وقف انا مخي وقف هو 50 مليون معاه فردة هو تقريبا شو 45 ولا وحده الخلخال وحده وبالفردة معاه تقريبا 50 مليون خلخال
6: خلخال مشنو
4: وشريوه سي حات
5: لا باعوه
4: باعوه
5: جابوا باعوه كان باش يشريوه باش يشريوه ب 50 وقت ولا ب 52 باعوه ب 45 انا كعطيتهم السوم استغربت قلت البرشا ما خدمتهمش
4: دونك مازال
5: اما ليه باعوه بزهرهم خاطر كان باعوه توا اقل
4: اقل
5: اي وقت باعوه هما في تنبك
4: اللي باش يبيع ذهب يلزمو يسال وقتاش سي حات
5: شوف باش يبيع الذهب الذهب راه ما يتباع كان في الاسواق
4: ايوه
5: وهني فسرت لك فما ثلاثة أنواع أنت ذهب فما الذهب اللي هو مطبوع يمشي للرسكلة يدخل في الكارني ويتعدى على اللابوراتوار يتذوب ويرجع ذوق 18 وفما الذهب اللي هو يرجع للفترينة
4: ينضاف ويرجع
5: احنا سمينا اثنين ما هذا فما ذهب ينضاف يرجع بيتنا يتباع ذهب ملبوس يتباع أرخص كما تو ذهب جديد 370
4: الملبوس
5: 360 مربوس بتبيعه مش لقاه أقل مش لقاه 340 345 التاجر يبيع لك
4: أيه.
5: وفما الذهب اللي غير حامل للطابع ذاك تفهمنا فيه يعلم به كان كان ربي
4: ما نعرفوش كيفاش وين يمشي
5: وهو القيمة متاعه أكثر من الذهب الأخرين.
4: بالنسبة للأوقات متاع بيع عن الذهب فما وقت أنتم ما تقولوا هذي وقت به نشري فيه ذهب ولا نبيع ولا لا, لا.
5: هذي سابقا وحتى سابقا ما كانش وقت كان سابقا هي الميسرة جويليا أوت كانوا التجار اللي بس عليهم
4: أي.
5: على طول الشتاء يشري ويخبي
4: يشري
5: يقول لك هاي منذك في كلمة نقولها لك يقول لك من لا إله إلا الله محمد رسول الله من المخازن نسيتها طبعا تفكرها معناتها فلوس تخرج تمشي سلعة من الفنادق من الفنادق الفنادق الفنيق هو اللي يخبيوا فيه الفلوس من السنادق للفنادق هاي
4: اوكي
5: من السنادق للفنادق ومن الفنادق للسنادق شتا كامل يجبد الفلوس ويشري ويخبي في السلعة
4: ايوه
5: ميسر انت عصيف
4: يبيع وقتها
5: تتباع معناتها البيوع على طول العام فما الكورس هو اللي يحكم
4: الدخلاء سي حاتم بن يوسف اليوم كي نحكي واحنا على غرفة تجار المصوغ قديش فما من تاجر مصوغ كونفيرمي بالنسبة لكم هذا يعتبر تاجر مصوغ في تونس قديش عنه
5: شوف هي كتجار تقريب في 1700 هكاك
4: 1600
5: تاجر ولكن كمهنة 15000
4: 15000
5: شوف عندك التاجر عندك
4: كل.
5: الحرفي عندك صاحب الكفاءة المهنية عندك اللي قاعدين يتعلموا عندك اللي في الحوانت اللي عنده مثلا هو تاجر عنده زوز حوانت عنده حانوت فيها زوز وحانوت فيها هذاك كي يمشي ولده المكتب يقول له بابا اشتخدم بوك يقول لهم سيفي يخدم عند فلان سيفي
4: سيغي
5: كي تلمها كعائلة الكل انت
4: 15000
5: قطاع المصوغ 15000 والحرفيين اقل يظل لي 1200 حرفي اللي عنده طبع العرف اصحاب الكفاءة المهنية ما يقارب 600 700 هذوما مهضومين
4: أصحاب الكفاءة المهنية.
5: الكفاءة المهنية ما
4: شو معنى أصحاب الكفاءة المهنية؟ شكونهم؟ شو يعملوا؟
5: احنا كقطاع تابعين الصناعات التقليدية. ذهب تخدم باليد والصناعات التقليدية. كي الشواشي كي تاع الزرابي كي تاع الفضة صنعة مهنة
4: حرفي
5: عنده امتيازات. ما عدا السيغي. جي البنك المركزي تقول لك أنا مانيش مقتدرة باش نعطيهم الكل الذهب.
4: اي
5: وني ما تنجمش تكلم هذه الدوله تقول لك ما عندي تقول لك تعمل مناظره اللي نجح تقول لك نعطي 200 مثلا مناظره ياخذوا ال 200 واللي يعملوا المناظره هما اللي عندهم طابع العرف لقدم
4: لقدم
5: منهم فيهم معناتها يقسموه ال 200 هذوكم ياخذ ذهب وياخذ كل شيء
4: أيه.
5: وصاحب الكفاءة المهنية هو مهني كي هذاك كذاك وصارت الحالات العرف جاه التراك ترهب في الامتحان
4: أيه.
5: ما خذاش ما صعفوش الحظ أنا نقول لهم راي حظ صحيح
4: كما الامتحانات لكلها فما شوية
5: خاطر كلهم صناعية ما خذي الكفاءة المهنية إلا ما هو حرفي وصانع وخذاء
4: أيه.
5: صارت الحالات هذه ولا صانع عرف هي انت متفق معاك هذاك خذا سيدي بونو بهاني قليك خذا سما كل شهر ياخو قيمة توا تاع 100 غرام تقريب وليت هم مش قاعدين ياخذوا فيه ياخذوا قيمة 6 مرات في العام في المية الدولة تقول لك ما عنديش ما تمشوش في هذا وليخ اعطيه مسماره خلي يعمل الكارني يجمع الذهب خلي يعيش وبين المناظرة والمناظرة عمل مناظرة 2002 ومن بعد عاودوا مناظرة 2019 معناتها بعد 17 سنة معناتها اللي عمره 23 سنة وقتها قعد يستنى حتى ولا عمره 40 سنة عليه ما يدخلش في يعيش يحب يعرس يحب يعمل صغار عليه تحرمه
4: مو سهل معناها
5: ايه مصلحة شكون اعطيه كارني حل بطين ده يولي يدفع في أداءاته يولي يلم في الذهب هو زاد المعد للتكسير
4: يخدم على روح
5: تجار يعطيه ذهبهم يخدم ويعيش يعطيه مسماره كفاءة مهنية
4: مع هذا الكل مع مشاكل صعوبات الكفاءة المهنية مع سوم الذهب اللي يطلع يهبط
5: عالمي هذا ما عندي دخل فيها
4: الصيغية في بلادنا اليوم تجار المصوغ ربحين لباس مازلت كل احنا الفكره القديمه يقول لك صيغي لباس عليه لبس حاتم راه صيغي بيع في الذهب معنا من العيان
5: هو من المنطقه كلامك صحيح وهو اليوم ما فماش سيكتور يربح اقل واحد حاسيلو شوف هامش الربح نتاع تاجر المسوق 2.5% تقدر لي شيفر كبار معناتها نبيع بيع انا ب 10 ملايين صرفها 200,000 انا في حياه ولدي يقول لي شوف ولدي راك تغزر راسمالك تهبل تغزرش راسمالك تغزر ربحك تستقنع
4: فوالا شوف الجملة الحكمة ما احلاها
5: اغزل مربوحك تستقنع
4: ما على 10 ملايين الصيغي يربح 200 دينار
5: لازم يربح 300 400 تروح له مصاريف باش يبات له 200,000 في مات له هذاك هو ربح
4: يعني كيس ده شويه الامور
5: ولا لا فما شويه شويه شويه شويه معناتها ما هي الخدمه نتاع قبل كنا نهبطوا من الصباح
4: اي
5: 8 نتاع الصباح يتحل صدقني تلقى العباد واقفه قدام باب السوق تستنى يجيو من داخل الجمهوريه باش يقضيوا حاجاتهم.
4: اي توا لا.
5: لا توا لا توا العشره تلقى السوق مازال فارغ توا انا في طبق جويلي برا الاسواق بركه ولا في سوس شوف تلقى السوق زنقه. يجيو كوبلوات صغيرات يحبوا على حوايج خفيفه يحبوا على كذا.
4: وفقط.
5: ما عادش شكل ميسره.
4: اي.
5: الذهب بالقفاف الفورنيسور نتاعك المزود الصناعي احنا نقول ابني وقت اللي يجيب لك ذهب يجيب لك بالقف
4: ما عادش تو
5: ما عادش وبالاسواق تلقى سوق سوسه نهار الخميس سوق تونس نهار الاثنين وكل حمار يتنقلوا من سوق لسوق تشري بالاقفاف
4: وبالحسره كله فاهم سؤال اخير هل باش فيسبوك هالصفحات هذوما الناس اللي تبيع وتلقى اسوام ارخص برشا ويقول لك انا عندي راه ذهب برا مشي عايره كان تحب من بعد راه هذاك راه ذهب صحيح
5: شوف راه هذا مش معقول
4: يشري ولا ما يشريوش التوانسه شو نقولوا لهم
5: شوف هذه باش تشري من السوق منه مره سوق زرم الدين نلقى واحد بصندوق
4: مستيري
5: مستيري يبيع تشري ذهب من السوق بعد تقول سيغي راه مو سيغي للعلم هذاك ماهوش سيغي واللي يبيع في الانترنت باش نكونوا واضحين اذا كان صاحب محل تمشي له الحانوت اوكي هذاك اشهار اليوم الدنيا ولات التجاره تطور اما هذا يقول لك
4: تحت حيط
5: واش نجيبهم لك لا لا مهبول الذهب ما يتباعش هكاك راهو تعطيش بنتك في الشارع انت
4: فوالا
5: ما تصيرش هذا ما فما الناس عندهم محلات معروفين على كامل تراب الجمهوريه
4: عامل بالك لا تشوف صفحه على الفيسبوك ومن بعد ما عندهمش محلات الناس هذوما وتشري من عندهم الذهب
5: اي غدوه مش تلقاها انت
4: صحيح
5: باش تلقى تحل الصفحه
4: كي تصير لك مشكله
5: وين تجيب حانوت ومعروف في فيترينت وتمشي له تلقى حانوت واقف على صفحه ما عمل اشهار
6: وثيقه
5: ملحق
4: صح لكن ما تمشيوش للناس اللي ما همش معروفين ويقول لكم سي حاتم بن يوسف انا اللي شدينا هذه تو المعلومه مهمه جدا اللي يسمعوا فينا الكل ما تستناوش انه الذهب شي زيد يتيح اكثر شويه من هكا
5: لا لا
4: راهو خلطنا للسوم عمناول الوقت هذا قداش جرام ذهب
5: الوقت هذا تقريبا 500,000
4: عمناول الوقت هذا 500 دينار السنيره وتوا 350 370
5: ملبوس راهو جديد راهو ذهب ما يقدمش راهو
4: ما يقدمش
5: وما تفرقش فيه انت تاجر هو اللي يعرف هذيك شريها ومنظفها ما انت
4: ما تفهمش
5: في ذهب عمرك تسمع بالذهب يصدق قال لك يبقى في
4: الذهب عمره ما يصدق
5: هذيك قوه الذهب
4: اللي ناوي على قطعة ذهب يشريها التوارة والتوا أرخص ما فما وفما ماغج على الأقل 130-120 دينار بين عام ناول الوقت هذا
5: بالضبط
4: وسنة دونك شاء الله مبروك عليكم العرايس وغير العرايس كما نكمل مع سي حاتم بن يوسف يقول لك المرأة تحب الذهب تحب وتودوها شيلها قطعة ذهب شكرا لك سي حاتم بن يوسف
5: ليه وليها
4: ليه وليه فوالا
5: ويصلح في كل مكان وزمان
4: كل مكان إنه وزمان رئيس غرفة التجار المسوق حاتم بن يوسف كنت معنا في ناس الاختصاص نسمعوكم تحت وقتنا لليوم ورجعين مرحبا
2: ناس الديوان

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: موجز والعاشرة ديوان FM عسلمة. البنك المركزي التونسي أكد أن تونس وصلت لفاب التزاماتها المالية الخارجية لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة 700 مليون أورو في أجله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ أصدرته أمس عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويلية الحالي. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياط النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. توصل فعاليات مبادرة قرقنة صفر بلاستيك بجزيرة قرقنة من 25 من جويلية حتى 25 من أوت المقبل تحت شعار معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، بمبادرة من جمعية قرقني نجح للتنمية المستدامة وبدعم من شركة بيرينكو وشركة تونسية للأنشطة البترولية وبالتعاون مع السلطات المحلية. تهدف مبادرة قرقنة صفر بلاستيك إلى جمع 30,000 قارورة بلاستيكية من مختلف مناطق الجزيرة للحد من التلوث والمحافظة على البيئة والثروة البحرية. وتعتمد الحملة مبدأ استبدال كل 10 قوارير بلاستيكية بكراس مدرسي مع تخصيص 3,000 كراس لفائدة المشاركين، بما يساهم في دعم العائلات مع اقتراب العودة المدرسية وتشجيع الأطفال والشباب على الانخراط في العمل البيئي. وضح رئيس الجمعية نفع الحليوي أن هذه المبادرة تجمع بين الأبعاد البيئية والتربوية والاجتماعية من خلال نشر ثقافة فرز النفايات وإعادة التدوير وترسيخ السلوك البيئي الإيجابي لدى الناشئة. مصدر طبي في قطاع غزة يفيد باستشهاد 4 فلسطينيين من بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس. وكالة بلومبرغ تنقل عن بيانات شركة كابلر أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز شهدت انتعاشا ملحوظا في الأيام الأخيرة على الرغم من استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وفق الوكالة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

العشرة ودرجي على موجات ذات ديون فهم. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم. هذه سمر فايبس من توا حتاش للنص نهار، طريق سليمة للناس الكل. إن شاء الله تكونوا بخير. تحية للناس اللي تختار تسمعنا على فريكونس متاعنا، الناس اللي تختار وتستنى فينا مقبلة في اللايف متاعنا على الفيسبوك على اللايف، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، مشكورين الناس الكل كالعادة سويعتين من زمان نروح فعلهم الأخبار جلبت انتباهكم، يجيو بحذينا ضيوف من اختصاصات مختلفة نقدموكم إلا معلومة نحكيو على الفينومين اللي راو فيها ونفسروها بطبيعة الحال. مرحبا طاهر، مرحبا فدوى، مرحبا معز، الناس الكل اللي خلت نقرا تعليقاتكم، ولا الكل كاسي محمد عزيز في الاخراج، امونة في الاخراج الرقمي، معكم انا ربيب الفرجاني من قدام الميكرو كالعاده. نبداو بالاختيارات اللي تلقوها ديما في ستوريتنا على صفحتنا الرسميه على الانستغرام ديونا فيم، واللي هي في اولد باد جولد. السونداج بدأ من الصباح وبرشة برشة ناس صوتت في ستوريتنا، الناس اللي مزيت ما شافتش. كل يوم نقترح عليكم زوز أغاني من الزمن الجميل، عنا معهم ذكريات، عنا معهم حاجات مزيانة. هيت نبدأ بالرهي، نبدأ بشوف خالد تطفيت، يلا

دونك ديدي شاب خالد هذا الاقتراح الاولاني ونمشيو للاقتراح الثاني الى حد هذه اللحظه اللي هو رابح ومش انا اللي باش نحكي على الملك البوب بيان سور مايكل.

الاختيار لكم انتم الاغنيه اللي حتسمعوها بعد اخبارنا ال11 باش نبداو بالموزيكا الجديده. خلينا نقولوا رغب عليهم الاغنيه كانت خرجت البارح نسمعها توت سويت كده كده على ديونا فهمه

10 و19 دقيقة رجعني لكم. كنتوا تسمعوا فيه جاستن بيبر من اختيارات السيد المخرج جينزي. فوالا هذه الاختيارات نتاع السيد المخرج. ما عندك حتى فكرة على الشكر الرفيع تويك على اللايف نتاعنا من اليوتيوب نسالم والطاهر. شكروك شكروك برشا برشا برشا على جاستن بيبر. اوتوكا اسمعني ما غير ما تشعر وليت قديمة قديمة برشا الاغنية هذه نتاع جاستن بيبر. والناس الكوليك فرحوا برشا في السوبر بول وقت اللي كان موجود. فوالا اختيارات اذواق والاذواق اللي تناقش فيها مسيو محمد عزيز. يلا مواصلين معكم للنص نهار. نفكركم في أهم المهرجانات. المهرجان إذا بديت ماكش تلقاو فيه جاستن بيبر ما يبش تلقاو فيه عروض موسيقية عالمية أوبرا ديزوركستر سيمفونيك ما تتفلتش. نحكي لكم على الدورة 39 لمهرجان الجم من 11 جويلية حتى 15 أوت. دونك عروض حلوة برشا تنجموا تابعوها. دونك أكثر تفاصيل ولا الحجز والاتصال تدخلوا على 3W festivalelgem.in ولا على تذكرتي.in تلقاو التفاصيل الكليكة. احنا نمشيو تتسويت behind the story. behind the story علاش وكيفاش وشنو الحلول. هذيا تقريبا الملخص نتاع الفقر هذي نرجع فيه على هم الفينومين الأسهل اللي نعيشوها يوميا. الحاجات اللي ماهيش مفهومة نفسروها بطريقة علمية نشوفوا دراسات شنو تقول إذا فيها حلول نجمو أن نقولوا لكم. عنا ثلاثة أخبار اليوم. باش نبدأو من وسط الدار, باش نبدأو بالعائلة, باش نبدأو باللي بارون وعلاقتهم بالصغيرات نتاعهم. نتفكر مرة وقعتها عديت ولي التلميذ إذا اللي ما حلفيش الحظ سنين في البكالوريا والتدوين اللي هبطها وكيفاش حكي على علاقته مع بنته شال ربي فضلنا من بعضهم. نجد نقرأ في التعليقات نقرأ أنه الناس الكل كسواء أولياء ولا حتى صغيرات زي دي كيف كان يقولوا شخص كان علاقتي كما الزوز هذوما, شخص كان أنا بابا فهمني ولا عمل معي كما هكي, ولا العكس بالعكس الأولياء يقولوا شخص كان جيت بنتي ولا ولدي علاقتنا بالطريقة هذه. في خاتيكمو هذا هو الجو بتاع الدراسة وذي الملخص متاحة لي حكيت لنا على ستة أسرار تخلي الصغيرات متاعنا يلجؤونا يرجعونا حتى لو كان وصلوا لعمر كبير عشرينات ثلاثينات. أنتوكا إذا أنت زادة من الناس اللي تحب ولدك يبقى يحكي لك على أسراره حتى كي يكبر, الموضوع ماهوش فقط انك تكون قريب منه. الخبراء يقولوا انه بعض التصرفات من الصغرى هي اللي تبني الثقه اللي تخلي صغيرك يرجع لك وهو عمره 20 و30 سنه. كما قلت لكم برشا وليه مش في باله انه القرب من الطفل وحده يكفي باش يخليه يحكي معه على كل شيء. اما الدراسات والتجارب في مجال التربيه تقول انه كما قلت لكم الاول القرب ما يعنيش ديما انه فما هيك الاحساس بالامان. يقولوا انه الصغيرات يكونوا اكثر انفتاح مع لي بارون نتاعهم اللي يعرفوا كيفاش يخلقوا مساحة آمنة للحوار. وهذايا لب الموضوع شنو يعملوا لهنا الأولياء باش يحافظوا على علاقة قوية مع الصغيرات نتاعهم. أولا قلت لكم ست نقاط. دونك نبداو بالنقطة الأولانية, يتحكموا في ردود أفعالهم. صغير يكون عنده استعداد كبير باش يحافظ على بليتو عنده استعداد كبير باش يحكي كي ما يخافش من الغش ولا أنه يصير الحكم عليه. فوالا البوة اللوم لهنا اللي يسمعوا مشاعر صغير متاحهم غير ما يعتبروا أنه كل شيء مشكلة لازم تتحل فورا التويكة معناها يخلي صغير يحس أنه حتى المواضيع الصعبة ينجم يحكي فيها وكيك ينجم يجي ويقول لك. يشاركوا جزء من العالم نتاعهم نحكيوا لهنا على الآباء طبعا مع أبنائهم. العلاقة ما تكونش في اتجاه واحد, مش فقط الصغير هو اللي يحكي والبو ولا الأم لهنا يبدأ هما يسمعوا لي. يقول لك الأولياء اللي يشاركوا صغيراتهم المخاوف نتاعهم اهتماماتهم اللي سوخس نتاع الفرحة نتاعهم زي كيف كيف يعلموا صغير لهنا انه التعبير على المشاعر راهي حاجة طبيعية وراهي ماهياش تاع ضعف. جينيرالمون راهو علاقات كيما هكاك انت ما تعرفش شنو يفرح بوك ولا امك بخلاف انك تجيبك الشهاده باش تنجح وكل ما شيء. ما تعرفش شنو الحاجات اللي يفرحوهم, شنو الحاجات اللي تقلقوا منهم, شنو الحاجات اللي غشهم. دونك هذيك راهو غلط نورمالمون ما تجيش في اتجاه واحد الناس كلها تحكي على مشاعرها. يسألوا على المشاعر مش فقط على الريزلتا
وهنا النتائج مش ديما كالسؤال هذيك، مش ديما قد جبت كيفاش تعدى الماتش اليوم، خسرته ولا ربحته. أما زيدا فما أسهل أخرى تنجم تكون، شنو أصعب حاجة صارت لك مثلا في ماتش اليوم، شنو صار، شنو تخمم فيه الفترة هذية، كش حسيتك إن حسيت روحك نهارة اليوم، ولا أسهل من نوع هذي. مش كان أعطيني النتيجة شنو قد جبت معدل طنك هذيك، ما هوش صحيح. قولك الصغير هنا يستحق ولا يحتاج يحس إنه مشاعر متاعه مهمة برشا كما الإنجازات اللي يعملها. رابعاً ما يرفضوش المشاعر، الفرحة والحماس هذوما زوز حاجات سهلة في القبول، أما الغش ولا الحزن، الغيرة في بعض الأحيان، ولا خيبة الأمل زادة كيف برشا أولياء يصعب عليهم انهم يتقبلوها. لهنا صغير يتعلم بطريقه ما اسرع شنو المشاعر المسموح انه يحكي فيها وشنو لازم يخبيها. فما صغار بالحق معناها ما تحكيش كل شيء على خاطر يخافوا من الرياكسيون بتاع البو ولا الام نتاعهم لهنا، وما يشاركش بطبيعه الحال مشاعره الحقيقيه. خامسا يصلحوا العلاقه بعد الخلاف، كان فما مشكله صارت الأولياء لهنا زيدا هما ما همش كاملين، المهم يعترفوا بالغلطة متاعهم في كلام كيما مثلا ما حقنيش قلت لك كيك سامحني. حتى اللي بارون ينجموا ولازمهم يقولوا كلمة سامحني، ما كانش لازمني نحكي معك بالطريقة هذية، شنو راك نعاود ونحكيه في الموضوع. لهنا صغير يتعلم انه المشكلة ولا النقطة الخلافية ولا حاجة اللي صارت ما هيش تعني نهاية العلاقة. سادسا واخيرا ما يحملوش الصغير مسؤوليه المشاعر نتاعهم. بعض الصغيرات لهنا يكبروا هما ديما يحاولوا يرضيوا في البو الام نتاعهم، يخافوا يقلقوهم، يخافوا يخيبوا ظنهم، يخافوا يغلطوا، ويختاروا الوقت المناسب باش يحكي. وراي كلمه تتقال اسمعني بوك مش في صحن وطويك ما تحكيش معاه، راي هذيك زاده غلطه. لهنا العلاقه الصحيه تخلي الصغير يعرف انه ما هوش مسؤول على الاحساس نتاع البو والام نتاعو. دونك الخلاصه نتاع الحكايه في هذا كوليك، ثقه بين البو والام والصغيرات ما تتبنيش في لحظه واحده، تتبني في مراحل عديده. خلينا نقولوا هنا نحكيوا على طريقه الاستماع، انه نتقبلوا المشاعر، وخاصه القدره على الاصلاح نتاع الاخطاء اللي تصير. وانا نحكي توا متاكده اللي فما برشا ناس تفكروا حاجات تفكرتها مع البو والام نتاعك، شنو الحاجه اللي كانت تخليك تحكي مع بو وأمك وانت صغير، وشنو الحاجة اللي كنت تتمنى انهم يفهموها اكثر عليك، ولا قاعد توا تعمل فيها مع صغارك. دون قولونا في التعليقات. وهذه كان الخبر لو ليني قلت لكم رانا باش نبداو بالدار، مكملين مع الدار بشيو فئة اخرى، حكينا على الصغيرة طويكة باش نحكيو على الناس اللي مش عارفة لحد الان الانمات متاع النوم متاحة. نمشيو للخبر الثاني عزيزة. والسؤال هنا، هل انت من الناس اللي يفيقوا قبل الالارم؟ هذا يهمك انت مشو عزيز. دونك اذا انت الناس اللي تفيق قبل الالارم، عاملين جو خاطر فيقين الصباح، ولا من الناس اللي يبدا مخهم يشتغل ولا يخدم ولا يحس اللي هو عنده مخ بالحق كان في الليل؟ يمكن هنا سبب مش البخل اما في الجينات نتاعك. العلماء يقولوا انه كل واحد فينا عنده ساعه داخليه تحدد وقت النشاط ووقت النوم. دونك من اذا انت لهنا من الناس اللي بالحق يتعذبوا يقوموا الصباح، ولا العكس ما تنجمش تسهر وتلقى روحك عاد يكبي فيك النوم، هاي بالتونسي على بكري. الموضوع هذا يهمك، وين قلكم ينجم يكون مرتبط بالناتور متاع البدن متاعك، مش كان بالعادات متاع السهر ولا السكرولينج اللي ما عنده حتى علاقة. العلماء يسميه هذايا بالكرونوتايب، يعني النمط الزمني للجسم متاعنا. وقت اللي يكون بدنك وعقلك في أعلى درجات النشاط، ووقت اللي زاد كيف يحب يميل في اللحظة هذيك للنوم. الأبحاث تقول إنه النمط هذا يتأثر بلتو بنسبة كبيرة بالجينات، ومن بينها اختلافات في جينات متاع الساعة البيولوجية. فما جين هذا اسمه PER3 اللي تنجم تفسر علاش بعض الناس ماتينال وعلاش ناس أخرى حياتها تبدأ كان كتيح الليل. بعض الباحثين يقترحوا أنه اختلاف أنماط النوم كان عنده دور كبير حتى في بقاء الإنسان. نحكيه هنا على قديم الزمان، يقول لك فما ناس تسهر باش للحراسة، ولا فما ناس وقتها تلقى الوقت باش ترقد وترتاح. أنت شنو علم بلتو النوع متاعك لهنا، شنو النوع متاعك باش تفهم النمط متاع النوم متاعك؟ العلماء يفرقوا بين أربع أنماط. أولا الأسد،
الشخص هذايا ماتينال بي امتياز، يفيق بكري، تركيزه والانرجي متاعه تكون قوية في أول النهار، في الليل تبدأ طاقته هكا تهبط، ويحب ديما يرقد بكري، وعرفتك اللي تقولوا القات يقول لك ليه هو ديجا يشخر بحذيك سي بون هزو النوم. ثانيا الدب يا جماعة، النمط هذايا أكثر الأكثر انتشار في العالم، تقريبا يشمل 55% من العبيد حسب بعض التقديرات، يتمشى مع دورة النهار والليل العادية، وينجم يتأقلم شو بطريقة ذي نسميه، خاطر السيد هذا يتأقلم فيسا مع الأوقات متاع الخدمة ومتاع القراية، ما يقلقوش سيف حاجة في الشتي حاجة، دونك جو به إنسان يتأقلم فيسا. ثالثا أخونا الذئب هذا، وذايا وين يتيح الليل تلقاه موجود يسهر يخمم مبدع، دونك طاقته وتركيزه يزيدوا في العشية وفي الليل. الصباح مستحيل يقوم الصباح، هذيك ما كان نوع متاع العبيد اللي يعملك كل دقيقتين ألارم، وبيان سور فوتوا الوقت وما يقومش، وهذوما يمثلوا تقريبا 15% من الأشخاص. رابعا الدلفين، إذا على روحه نوم خفيف على الاخر، متقطع ساعات، يتاثر بالحس باي هكا تحريكه بحذاه ولا ضو ولا حاجه، يقلق ويلقى صعوبه كبيره في تنظيم نومهم. لهنا شنو الفرق بين الساعه البيولوجيه والكرونوتايب؟ دونك الساعه البيولوجيه كما نعرفوا نسكوليكا هي سيستم انترن، نظام داخلي ينظم النوم، الحراره، الهرمونات والطاقه في ال 24 ساعه. اما بالنسبه للكرونوتايب هذيا توقيت يفضلوا ويحبذوا البدن متاعك في وسط هالجو هذا الكوليكا، في الدورة هذه الكوليكا. لهنا علاش مهم برشا انك تعرف النمط متاعك، خاطر الدراسات تقول لنا انه الناس اللي يفيقوا الصباح نجموا يحققوا معناها اداء خير في القراية، بسبب انه الجداول ولا التوقيت في البريسك في العالم الكوليكا كلهم يبداو الجداول التقليدية يبداو في الصباح، دونك في الدراسة باش تلقاه امور مريقلة ومتفوق خاصة في السيونس متاع الصباح. الاشخاص اللي يحبوا الليل يتميزوا اكثر كما قلت لكم في التفكير الابداعي والحلول الغير التقليدية، تلقاهم ديما بفازاتهم ديما بالجو متاعهم. دونك لهنا يقولوا مش مهم معناها مهما كان الصنف متاعك، المشكلة كي تكون وقت حياتك اليومية ضد الطبيعة متاع الجسد متاعك، وإذا ينجم يعمل لنا ما يسمى باضطراب الرحلات الاجتماعية السوشيال جيت لاك، يعني أنك بالضبط بالضبط بالضبط هذي يعرفوه الناس اللي يسافر برشا، دونك فما الفرق في التوقيت في توصل بلاد أخرى، دونك لهنا تولي تتعب، التركيز ينقص، وفما اضطراب في المود متاعك. هل الشخص اللي يحب أنه يسهر برشا أكثر عرضة للمشاكل الصحية؟ بيان سور، الدراسات تقول أنه النمط متاع الليل يعمل ولا يزيد في احتمال اضطرابية النوم، زيادة الوزن، السكري من النوع الثاني، مشاكل المزاج، القلق، الاكتئاب، قلة الحركة، والأكل في ساعات متأخرة، وهذا يقول لك راهو ما هيش حاجة تنجم تكون بها حياتك الكل، لكن انه جودة النوم، عدد الساعات والعادات اليومية تنجم تلعب دور كبير. هل هنا نجم بدلو من الأنماط متاعنا؟ نعم أم لا؟ وي نجم، يقول لك الإنسان يبدل الريتم بتاع نومه شوية شويه، انه يتعرض للشمس، فوالا ديجا انت كي عندك حاجه صباح تقوم تقول اعمل دوبه تخرج تتفرد شويه تطفيق تصحصح فوالا، تقلل الاكران وضوء في الليل، تعمل وقت معين للنوم وللقومين بكري راهو مهم برشا، تحسن عاده النوم نتاعك، ويقول لك انه الكرونوتايب هذايا التغيير بشكل جذري ودائم صعيب، خاطر مرتبط بالطبيعة كما قلت لكم تاع الجسم والجينات، ما يعني تنجم تحسن. انتوكا انا فسرت لكم المعطى ذوما الكوليكا، انتوما انا هنا ما تمتعكم اسدد في قبكري، دب تعيش عادي نورمال، ديب مخك يخدم كين بالليل، ولد الفين نومك خفيف جدا، وهذه التفسيرات. خرجنا من العلاقات، خرجنا من الروتين اليومي، نمشي بكم للخدمة للبيروات. انت يا موظف اللي تخدم تاو حال راديو تسمع فيه، انتبه لانه هذي مهم برشا للانرجي متاعك. كنا عنا الفازة هذيك، حاطت الكيت متاعك الصباح مع بيب الانرجي، قاوتك في يدك اليمين، يدك اليسار فيها اوراقك ولا ساكك، وداخل الخدمة متاعك على اساس عمل جو، تحب تبدا نهارك محليه شويه فيروز، كل واحد شنو يسمع للصباح، روبي مثلا واي نوت، الازواق لا تناقش مسيو عزيز، كل واحد شنو يحب يسمع للصباح. فجاه بعد ما دخلت البيرو قعدتك الخمسه سته دقائق، حسيت روحك متقلق، فما مشكلة مش عارفة منيش، انت داخل عمل جو اللي عارفه ما عندكش مشكلة في الدار، الروج مريقل وعليش متقلقين؟ السبب هذا يقولك تعديت لك
عدوى. أما عدوى من نوع آخر، عادة كنقولوا عدوى مرتبطة بالفيروس الأمراض. العلماء يحكيوا على نوع آخر لهنا في الحالة هذه متاع عدوى، يقولك العدوى العاطفة، يعني بطريقة مبسطة على الأخر المشاعر متاع الناس اللي بحذانا تنجم توصلنا لنا احنا من غير ما نحسو. دونك زميلك هذاك اللي يبدأ متوتر متغشش ديما يتشكى ينجم يأثر على المود متاعنا، وكما نفس الحكاية يبدأ شخص عامل جو محلي زميلك الكتكوت الفرفوشة هذيك اللي ديما عامل جوره وبش ينقول لك الطاقة الإيجابية. دونك هذايا يقول لك راه مياش مجرد إحساس عابر، لكن هالظاهرة درسوها علماء النفس ويقولون أنه فما أشخاص كيما عندهم معناه كي تتأثر في وسط جروب كيما التأثير التموج، يعني حالة شخص واحد برك تنجم عليه تأثر على طريقة متاع نقاش متاع جروب على قرارات إدارية، وهذا لا يروق للمدير. دونك نركزوا شوية، وحتى الإنتاجية في وسط المجموعة. لهنا كيفاش تنتقل المشاعر متاعنا؟ أولا عندنا التقليد اللاواعي، دونك من غير ما فيقوا نقلدوا التعبير متاع ولا الملامح متاع الشخص هذاك، نبرة الصوت متاعهم حتى الطريقة متاع الجلوس. ثانيا تأثير البدن هنا على الفيلينج، على الإحساس، كي نشدوا ولا مثلا نشوفوا لهنا عضلات متاع الوجه متاع الشخص اللي قدامنا، ولا أنت في حد ذاتك مثلا كي تعمل لك وجدود ونقولوا احنا وتعمل فيها متوتر ولا متغشش، دونك لهنا المخ متاعنا ينجم يفسر الإشارة هذه وكأنه احنا بالحق وقت نعيشوه الإحساس هذيك. ثالثا التماهي العاطفي، لهنا المحاولة متاع تقليد الإحساس باش يكون حقيقي ونلقاه وإحنا في وسط دوامة هذا، وفي نفس الحالة النفسية. ومن بين التفسيرات العلمية لهنا نحكيه على دور الخلايا العصبية المرئتية، والخلايا هذية تعاون باش نفهم مشاعر وتصرفات الآخرين كي نحكيوها من داخل. دونك هذية نحكيه على حاجة مرئية، حاجة فيزيوال، دونك تنتقل توصلنا لينا احنا بليتون نتأثروا به. شنية يصير للبدن متاعنا اذا تعاملنا مع سلبية مستمرة؟ زميلك اللي في البيرو اللي نهار كامل متغشش وانيكا دي ونهار كامل يتشكى ويتبكى، هذا كان جميع اثر عليك، والتوتر الدائم وذي القلق متاع الناس الاخرى اللي بحذيك في الانتوراج متاعك يخليك متقلق حتى في البدن من داخل. هنا نحكيو على ارتفاع هرمونات الضغط النفسي، نحكيو على الكورتيزول، الادرينالين، زي كيف كيف انك تحس روحك متقلق تعب على الاخر، مشاكل في النوم بيان سور، راسك يوجعك، فما تشنجات في العضلات، واضطراب في الجهاز الهضمي لهنا، ونقص التركيز والانتاجية. شو قديش معناها من مشاكل تو لهنا نمشيو شويه للحلول، فسرنا كيفاش وعلاش. دونك هيت نعرفوا كيش نحمي رويحنا من الفيروس متاع السلبية هذية، يقولك نحطوا بليتو حدود صحية، نسمعوهم الناس هذوما، نساندوهم أما من غير ما نهزوا مشاكلهم معانا، نزوم على كتافنا ونروحوا بيهم ونقعدوا نخاموا ونسألوا رويحنا هل أنا المشاعر نحس فيها تويكة متاعي أنا تبعتني ولا خطر وصلتني من شخص لآخر؟ ما نبقاوش نهار كامل في نفس الجو السلبي، خاصة إذا الشخص هذي اللي أنت تسمع فيه نهار كامل يتشكى وما هوش يحاول يلوج على حل. دونك هذه مشكلة لهنا، ونبنيو أخيرا مناعة نفسية، نسترخي ونوعاو بالمشاعر متاعنا وننظموا ردود الأفعال. دونك خلاصة هذه الدراسة الجميلة، وكعليش نحكيت على الموظفين اللي يسمعوا فيها تويكا، دونك مهم برشا، يقولك إنه المشاعر راهي معادية بيان سور، العدو مش كان لازم تكون سلبية، كيما توصل لهنا كيما قلنا للقلق، الابتسامة، الهدوء ولا التفاؤل، واي نوت، معناها تتبدل من حاجه متاع قلق لحاجات كيما هكا باش نجمو رايحوا على رواحنا شويه. وانت تسمع فيا يا موظف يا جميل، شكون زميلك ولا زميلتك اللي جات في بالك اللي جات في بالك تويكا؟ ماركيهم في التعليقات، ابعثوا لهم الفيديو عليهم، ولا لو ريت نسمي محمد عزيز، سمي مين، سمي اللي قلتهم لي توا في الكاسكو، انا نحكي ليست طويله. ما اقسموا شكون الزملاء السلبيين ولا الزملاء الايجابيين، وشكون يعطيكم انرجي وحلوه ومزيانه في الخدمه؟ يعطيكم الصح، هذا يفسرنا لكم جبر ربي بيان دي ستوري، ماهيش كل يوم سينو نقعدوا ساعتين واحنا نحكي حصه كامله، خاطر فما برشا حاجات ديما نسالوا عليها، علاش وكيفاش معناها، منين جات اصلها الحكايه هذيا، وشنو التفسيرات نتاعها بطريقة علمية بتبيعة الحال. احنا موصلين معكم حتىش للنص النهار شوية اخر، رجعني لكم ونخليكم احنا زادة مع الانرجي البيئة، باش ما تقولوش حكيتونا فسرتونا وغششتونا، ليه عنا كان الموجات الايجابية توت سويت هرمون السعادة مع تامر حسني. يلا

0: صابر يا قليل شيرين عبد الوهاب توصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة موصلين معكم حتىج للنصف النهار شوي آخر عنا هاك جديدة باش نتعلموها لكن قبل هذين نفكركم بأهم المهرجانات دورات صيف 2026 تنجموا اتبعوها ونحكي لكم على مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا 29 جويلية حتى 30 أوت عندكم عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا دونك ما تفلتوش عروض المهرجان تحجزوا المقاعد متاعكم وأكثر تفاصيل عليه اللي هذية دونك أودنا دوت ولا بوان جيشي بوانتين وتلقاو التفاصيل كليكا دونك حتىش لاثنين أود المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا نمشيو تتسويت لكويكلي هاكس
1: كويكلي هاكس
0: بربي بالنسبه للفازه الجديده اللي عملها ماسنجر كيما كانت في الانستغرام مرفيت تحكيت لكم كيفاش نجموا تنحيوها من الانستغرام راهي مازالت راهو ذاك تراو فيه على السوشيال ميديا الكوليكا وبارامتر وافاسي لي دوني وندر شنو راهو ما فما حتى شيء واللي ميزاجور راهو فما حتى شيء راهي ميش افيكاس الحكايه نستنى قعدت نفركس في المواقع العالميه من تيكرانش وانت ماشي راهو ما فماش الميثود اللي نجموا نحيوها راهي ماستر راهي خايبه على الاخر الميزه الجديده هذه نتاع التصوير بون فما برشا ناس نحكي على الجيل الجديد خلينا نقولوا اللي يحبوها ويهبطوا تصويره ما يراو راك تدخل تشوف تصاور عبيد ما تفهمش حتى مش عارفين روحهم وقتاش صوروهم هذوكم دونك نستناو خاطر ريتكم تسالوا فيا البارح في التعليقات راهي مازالت ما فماش حاجه افيكاس وقتي لي تهبط حاجة نقولكم عليها بيان سور دونك لهنا راهي مازالت جوست حبيت نوضح لكم نمشي بكم الانستغرام والحكاية الحلوة خلينا نقوله ميزة أخرى في الانستغرام صارت الليمات هذية دونك مهمة وحلوة لصناع المحتوى ولا الناس اللي في يوم من الأيام عملت بوست هبتت تصور متاحة ولا تقديم الموسيقى اللي حطوها في كل بوست هذيك دونك قبل شنو كانت تصير للمنشورات القديمة هذية إنه يفسخوا البوست يفسخوا المنشور هذية وبعتيك يعودوا بارتاجيوا كيكا يخسروا اللايكات متاحهم يخسروا التعليق التويكا هذيك كل ما عادش نجمو معناها ما نعلوش فمش علاش سهله الحكايه تمشي تحافظ على نفس التفاعلات وكل شيء يبقى موجود كما قلت لكم فازه عجبهم برشا جماعه صناع المحتوى العلامات التجاريه الكبيره خاطر هكيكا ينجموا يكبوا الاغاني الجديده والترندات الجديده من غير ما يبداو من النقطه الصفر سهله الحكايه تمشي للبوست نتاعك القديم تختارك الثلاثه نقاط على اليمين وتختار الخيار متاع إيديت ولا تعديل وهنا تاخو اختيار الاستبدال متاع الصوت تنجم تبدل لوكاليزاسيون العباد اللي تاقيتهم تنجم تبدل اللوكيشن والأهم والميزة هذه بالأساس علاش تعملت تنجم تبدل الصوت المحطوط ولا تبدل الموسيقى اللي حطيتها سهلة برشا الحكاية دونك ما غير ما تفسخ التصويرة متاعك وما غير ما تخسر اللايك وما غير ما تخسر التفاعلات ولا التعليقات اللي كانت موجودة سهلة برشا

الحكاية باش تبدل الموسيقى، مع العلم انه انستغرام قال راهو ماهيش باش تبوستي لك التصويره ولا الفاز اللي بارتاجيتها، راهو عادي جوست تبدلها كهاو كيك العباد اللي تدخل تلقاك حاطط موسيقى قديمه، لكن ماهيش باش تساهم في انتشار المنشور هذا ولا يطلع لك الكونترا وما عنده حتى علاقه. هاك حلوه وسهله برشا تنجموا تبدلوا بها الموسيقى اللي موجوده في تصوركم القديمه. لكن عزيز قبل هذي البارح رئيس انستغرام ادم هذي والادم موسري قال حكى على فازه نتاع اللايك والان لايك، هي تضحك شويه. قال لك وقت اللي تدخل بروفيل عبد مثلا كراش ولا عبد تعرف ولا غيرها، دونك تدخل التصور القدم تبدا ترجع تلي وانت هكيك ما في بالكش ماكش قاصد تعمل كل لايك المحنونه هذيك، شنو تعمل انت في وقتها؟ تنحيها، تنحيه لايك، تعمل ان لايك، ماشي في بالك اللي تنحات لي خاطر في اللي كي تعمل لايك ولا تعمل حاجه دونك النوتيفيكاسيون فما زوز انواع، الاشعار الاولاني يوصل من الانستغرام، الاشعار الثاني يوصل من التليفون. دونك يقول لك احنا نجمو نحيوها فازه النوتيفيكاسيون ولا الاشعار نتاع الانستغرام، اما ما نجموش نحيو النوتيفيكاسيون تاع التليفون. يعني كان عملت لايك بالغلط على تصويره الكراش راهو باش يراها حتى لو كان نحيتها. دونك فوالا نثبتوا شويه كي ندخلوا نشدوا طريق اليمين، عرفت ناخذ طريق نمشي بشويه وما نزلوش على التصاور القديمه. به هذوما الحاجات اللي حبيت نحكي لكم عليها اليوم، شويه اخر شيكم انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا زاده في ديجيتال ويفز، عندكم اميره ممكن في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه، والغنية اللي ربح يا عزيز ولي اول مره مش لاو خاطر هو لازم يربح، هو اللوجيك انه يربح، نحكي لكم على مايكل جاكسون بيان سور تسموه بعد ال11 بخالد مره اخرى ان شاء الله فرصه اخرى خاطر ربح الجمعه اللي فاتت في موسيقى اخرى. مي كوميم للناس اللي تحب شيب خالد تسمعوا شوي اخر موجوده في البلاي ليست تاعنا. ميرسي عزيز، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز.

0: أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. حدث تاريخي باش تحقق القارة الإفريقية سنة 2029 ويتمثل في أول مهمة لها على سطح القمر بإرسال لانتريود سفير راديو تيليسكوب يكون أمباركي أبور دون سوند شينواز. المشروع اسمه أفريكا مون 2، مهمة بان أفريكان تم اختيارها من طرف لاجونس سباسيال شينواز كواحدة من الشارجوتيل انترناسيونال التشينج 8 اللي هي سوند اللي باش تحط على القطب الجنوبي للقمر في 2029. مهمة أفريكا مون 2 يخدموا عليها دي بينيفول من أفريقيا الجنوبية وبيلوتي بار لا فاونديشن فور سبيس Development Africa في تعاون مع الأوبسيرفاتوار سود أفريكان راديو أسترونوميك وجامعة ستيلنبوش وميزانية البعثة محدودة للغاية. بولز هو باش يكون اسم البروتوتيب أمباركي الأفريكان مون 2، باش يتكون من 3 كرات تحتوي كل واحدة منهم على دي زونتين راديو باس فريكونس، ولما يقع هبوطها على سطح القمر باش تبعد على بعضها بضع الأمتار ومن ثم يشكلوا أن بوتي ريزو راديو أسترونومي. مهمة البروتوتيب هي التقاط إشارات لاسلكية تكون تحت 20 ميجا هرتز واللي هي بوند باسانت ما يمكنش الوصول لها في الأرض بسبب الأيونوسفير اللي تسد هذه الموجات. سي باس فريكونس تهم الباحثين لأنه مصدرها يكون في العادة أماكن بعيدة جدا وقديمة من الكون واللي ما تمش اكتشافها لحد الآن. في الانتظار فإنه الموديل تيست متاع أفريكان مون 2 باش يقع تجربتهم بحلول آخر عام سنة قبل ما يتم تسليمها بروتوتيب دو فول أوبيراسيونيل للصين نهاية عام 2027. كيمي كاترو أكبر موديل دانتليجنس ارتيفيسيال في العالم اللي تم نشره أخيرا على هاجينغ فيس من طرف مونشوت اي اي ستارتاب شينواز معروفة بسون أسيستان كيمي، والموديل يحتوي على 2800 مليار بارامتر تخليه يكون الأكبر في العالم والمتوفر عن ليبر تيليشارجمون. في الكلاسمون دي دو مومون باش نلقاو كيمي يجي مباشرة وراء لي ميور موديل فيرمي تابعين شركة أوبن اي اي وأنثروبيك، لكن وزن التيليشارجمون يتجاوز 1.4 تيراوكتي ولازم معاه حاسوب بإمكانه شارجمون لكل هذه القوة في الميموار أي ما يعادل 8 سيرفور معبين بك دي كارت جرافيك من أعلى طراز وفاتورة تتجاوز عشرات ملايين الدولارات. هذا يعني أنه ما فما حتى إنسان عادي باش يشغل كيمي 4 في منزله. شركة مونشوت نشرت اون ليسانس اللي تخلي كل من يرغب في استغلال سون موديل انتيليجنس ارتيفيسيال وباش يدخل منه أرباح يتوجب عليه أنه يمضي أكور كوميرسيال قبل ما يكمل. مونشوت تهدي مجالا أحسن نموذج لها في العالم مع الحفاظ على تحكمها في استعمالاته من طرف الذين يمكن لهم كسب ملايين الدولارات من 4 une générosité bien calculée. L'actualité gaming du jour, باش نحكيو على اخر الاخبار المتوفره والخاصه بالبروشان جو ميتيك دو سانتا مونيكا ستوديوز هو God of War لوفي، واللي حسب اخر لي زانونس في الكوميك كون دو سان دييغو اليوم 24 جويل الفارت، فانه شركه سوني اكدت انه لا دات دو سورتي دو جو باش تكون يوم 16 فيفري 2027 المقبل وحصريا على البلاي ستيشن 5. شركه سوني اغتنمت الفرصه واعلنت انه كريتوس باش يعاود يرجع بعد God of War Ragnarok اللي كان خرج سنه 2022 باش يظهر في لعبه جديده واللي باش المباشرة الأحداث للجو المنتظر في فيفري God of War لوفي، أي أنه بعد باش نعاود ونشوفوا لو جو دو لا غير كبطل في جو جديد أحداثه الدور بعد لوفي. هذا تم الإعلان عليه من طرف كوري بارلوغ لو ديريكتور كرياتيف شي سانتا مونيكا ستوديوز واللي هو زاد المخرج متاع جو كبيدو. وأكد كوري أنه كريتوس منتهش وأنه باش يكون في قلب ريميك دو لا تريلوجي أوريجينال دو God of War واللي هي الآن أون ديفلوبمون، وأنه زاد باش يكون حاضر في الأدابتاسيون دو جو للسيري القادمة الأمازون برايم فيديو سنة 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
4: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
5: 9.1.
6: Vivez l'été autrement.
7: D1FM.
6: Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me si fiahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: وجزوا 11 ديوان في مع سلمة. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوخ حاتم بن يوسف يؤكد أن الفترة الحالية تعتبر الوقت الأنسب لشراء الذهب في تونس، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا ملموسا مقارنة بالسنوات الماضية، ولا يتوقع أن تسجل تراجعا إضافيا كبيرا بعد أن استقرت في حدودها الحالية. وضح بن يوسف خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن تكلفة الذهب من عيار 18 المعتمد من البنك المركزي تبلغ حاليا نحو 285 دينارا، في حين يمكن للمواطن التونسي اليوم الشراء من الأسواق بأسعار تتراوح بين 340 و 370 دينارا للغرام الواحد.
2: الذهب بعيار 18 تكلفته من البنك المركزي 285 زيادة شوية مشتقة، موصل للفيترينات ب 500,000 فيما فوق. اليوم ينجم المواطن التونسي يهبط الأسواق على كامل تراب الجمهورية يشري ب 370 ذهب، اللي يتباع اللي ما يسمى بالذهب المكس، نوما أنواعه مش كل ذهب يتباع مكس، ثلاثة أنواع من الذهب اللي هي تتباع. فما الذهب اللي هو حامل الطابع كان موديل مازال يصلح لللبس ينضاف ويتحط في الفترينة، هذاك تنجم تاخذه اليوم ب 350-340. وفما الذهب اللي غير حامل الطابع، هذاك نية متاعه كله فساد، تهريب وتبييض أموال ولا تحارب الفساد. القوانين على المهنة هذه هي أول باب اللي يشجع الفساد. الذهب اللي عندنا احنا ترنت اللي يدخل أعطيك المصدر ومصدرهم سليم، فما اللي تفسخ الذهب بمرور الزمن لبس، وانا الجزائريين جيوا لهنا لتونس في الصيف يوقعوهم اللي يدخلوا من الحدود وفا فلوسه هو جايبه متعني مش يصرف، وهذاك هو الذهب، هو تعاوي يجي هو اللي بيع يبيعوا يجيبوا ذهبهم، راهو يقول ذهبهم ملبوس، لا هو مهرب الحجيج، يحسب قديش من الحجيج واحنا سبر العادة يجيبوا قطع ذهب،
3: يجيب قطع ذهب،
2: الذهب هذا كي يدخل الأسواق وين يمشي.
1: وزيرة المالية مشكات سلامة تؤكد خلال جلسة برلمانية عامة شروع الوزارات المعنية في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارة المالية وملك الدولة وشؤون الاجتماعية، مضيفة أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهادة العليا من المعطلين عن العمل، وأن دولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، أفاد وزيرة المالية بأن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع استئناسا بتجربة السيارة الشعبية.
4: الحقيقة السيارة لكل عائلة راهو المصالح متاع وزارة المالية وخاصة ديوانة ديت تخطر، اللي حاب نأكد لكم راهو عنا كما ذكرنا عم نيول بعض الإشكاليات التطبيقية ماهيش متعلقة بالنص فقط، يعني أنا التمويل كيفاش باش يجي، كيفاش الناس مش تطبق عملية تمويل السيارات هذية. أولا فما مقترح متاع أنه تتعمل منصة على خاطر يلزم نشوفوا طريقة لترسيم الأشخاص. نقول لكم من توا إذا كان كل عائلة باش تاخذ كهرباء وإحنا تبارك الله شوف العدد متاعنا، بدأ المشروع متاع السيارة الشعبية فوبيلاغ قديش السنوات متاع الانتظار، وكذا كان مش تقيد الناس الكل ساعة، أولا كيفاش نقيده وشنية الأولويات، كان فما أولويات للنص مضبط هيش وما قال حتى أولوية، وفي نفس الوقت إذا كان مش تتحط المنصة هذية راهو قوائم الانتظار حتى كان سيارة لكل عائلة متوقع إنها مش تكون كبيرة، وكذلك الكل يلزمون القول حلول.
1: المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أن موسم خريف 2026 سيشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية لأشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 2026 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره هو السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بالتساقطات تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية. في العالم، موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت أكثر من 12 مدينة عبر 4 محافظات إيرانية تركزت بشكل أساسي في الجنوب وشملت منشآت طاقة ومناطق سكنية أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين سيما في جزيرة قشم وفق ما أكده مراسل قناة الجزيرة. وفي سياق متصل أعلن الحرس الثوري الإيراني تراجع ناقلتي نفط إثر اندلاع حريق بإحداهما أثناء محاولة عبور مضيق هرمز بغطاء أمريكي، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام الملاحة طالما استمرت التهديدات على الصعيد السياسي. ورغم جهود الوساطة الباكستانية والقطرية لإحياء المفاوضات تصر طهران على رفض ما تسميها دائرة المفرغة بين التصعيد والتحاور متمسكة بفرض رقبتها على ممرات مضيق هرمز لضمان منع تهريب السلاح مما يضع الملف أمام عقدة تفاوضية حرجة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: 11:16 دقيقة رجعنيكم وصلي معكم حتىش للنصف النهار. الرحلة مازلت متواصلة بالفقرات والموسيقى الحلوة بيان سور, وقاعدة نقرأ في تعليقاتكم. بارك الله وفيك سي صبري, ميرسي, مرحبا. هدى يعيشك الله يخليك, فدوة تارنيس الكوليكا مرحبا بكم. فوالا راهي صعيبة تبدا لايف وتقرا في تعليقات لايف, دخلت عليهم كيكا في الاخر عرفت. ميرسي اون توكا نيس الكوليكا. سينو نهار الخميس يعني غازي بن صربة, اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا, شرحوا لك صباح.
0: انا صفا, انت صفا؟
1: صفا
0: يا ربي على الكلام, يا ربي على الاناقه, يا ربي على الشوميزات والدنيا الكل. مرحبا.
1: وانت شنو ميسالش نقولوا اسمك للمستمعين؟
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بارك الله فيك, خليها هكا
1: سكوب سكوب
0: اصدقاء. فوالا صحيت, يلا سي غازي قبل ما نمشيو الكراج, يلا تصوير الكراج. هي انا كيريت ديجا السؤال قعدت بيته شويه, ما بعديك تفكرت دراسه مشابهه وقت حكيت فيها عمني وقلت عمني وكليت برشا نقد باش ما نقولش حاجه اخرى. وقتها الدراسه هذه سي غازي تقول انه السيارات الحمراء اكثر الانواع ولا اكثر السيارات المرتبطه بنسب أعلى الحوادث في العالم, وفسروا عليش وقتها وفسرنا بحسب الدراسة. اليوم ليه تقول لي فما حاجة أخرى نجمو نحكيو فيها؟ إنه لون السيارة يأثر على استهلاك الوقود, كيفاش؟ هاو
1: جستمون هو. خليني نبدأ هنا بسؤال صغير. تخيل أنت بار اكزامبل عندك في باركينج زوز كراهب واقفين في درجة حرارة متاع 45 درجة مدة ساعتين. في موقف سيارات هذه نلقاو زوز سيارات هذوما نفس الماركة, نفس الحجم بتبيع, نفس الموتوريزاسيون, نفس تاريخ الصنع, نفس كل شيء. حاجة بركة تتبدل هي اللون. عندك نفس السيارة واحدة بيضة وواحدة كحلة بجنبها, واقفين في 45 درجة في نفس البلاصه اكسبوزي بوندون دو زور فهمت في الباركينغ.
0: المفروض العاقل يقول انه اللي باش تصير هادي باش يصير الهادي,
1: باهي انا اللي باش تلقاها اسخن كي تحل كهربتك, انا اللي باش تلقاها اسخن.
0: باهو كيف كيف
1: لا اوتوماتيكمون العباد كل باش تقول الكحله باش تبدا اسخن, خاطر
0: تجيب السخانه زعما.
1: كيما انت كي تلبس تيشيرت اكحل باش تحس بالسخانه صحيت اكثر من التيشيرت الابيض. سؤال الحقيقي هوني مهوش هذا, سؤال الحقيقي قديش تسخن, وهل الفرق مجرد احساس
0: أوكي.
1: او فما ارقام يعني ودراسات
0: تثبت الشيء هذا,
1: تثبت معناها الفرق في السخانه هذه. اولا لازم نفهموا حاجه بسيطه جدا, الشمس ما تسخنش السياره لانها تحب اللون الاسود. السبب كما قلنا هو الفيزياء, اشعه الشمس تحمل طاقه, وقت تضرب سطح ابيض جزء كبير من هذه الطاقة ينعكس ويرجع في الجو, خاطر نعرفوا الأبيض يعكس الطاقة هذه. أما وقت تضرب سطح أسود, السطح يمتص جزء كبير من الطاقة هذه ويحولها إلى حرارة.
0: أوكي.
1: ولهذا السبب كما قلنا قبيلة كي تلبس حاجة كما نشوفوا اللي توارق في الصحراء ديما يلبسوا معناها حاجات بالأبيض أكحل وفوق أبيض, معناها يتحيلوا بطريقة أنهم باش ينقصوا الإفي متاع الشمس على بدوناتهم. وحاجة أخرى زادة المبدأ هذا ينطبق كما قلنا على السيارة. وكالة الفضاء الأمريكية نازا كانت شرحت المبدأ هذا وعملت دراسات تبين فيها اللي تأثير اللون على الأسطح وعلى امتصاص الشعاع الشمسي, وتأكد أن الأسطح داكنة تمتص قدر أكبر من الطاقة الشمسية مقارنة بالأسطح الفاتحة. لكن هل هذا مجرد فرق بسيط؟ الإجابة لهنا لا, ماهوش فرق بسيط جملة. جماعة اللي تبعوا فينا على ديجيتال ينجموا يشوفوا التصويرة اللي في الإكران. وفي سنة 2014 زادة نشر مهندسون من SAE انترناسيونال, وهي أكبر جمعية لمهندسي السيارات في العالم أمريكية, دراسة علمية تثبت حول تأثير لون الطلاء على حرارة مقصورة متاع سيارة, يعني لابيتاكل متاع الكهرباء. النتيجة كانت مفاجأة, مجرد تغيير لون الطلاء من الأسود إلى الأبيض خفض ارتفاع حرارة المقصورة بحوالي 31%. يعني الكهرباء من البيضة للكحلة حرارة المقصورة من الداخل تنقص ب 31%. كما انخفضت الطاقة اللي يحتاجها نظام التكييف، ولهذا لهنا جينا بيت القصيد، بحوالي 20% 20.8%. يعني نظام التكييف باش يستحق طاقة أقل ب 20%. ومن هذا جاء سؤال وموضوع الحلقة هذه، كيفاش لون السيارة ينجم يأثر على استهلاك الطاقة؟ وتنجيكم بعد على خاطر الطاقة تنجم تكون طاقة حرارية بنزين غازوال غاز، كيما تنجم تكون طاقة كهربائية
0: سيارات الكهربائية.
1: سيارات الكهربائية دونك قلنا يعني اللون ليس مجرد شكل جميل، بل هو عامل يؤثر على على راحة السائق وعلى كمية الطاقة اللي يستهلكها المكيف كما كنا نحكيه. ونهنا نطرح سؤال مهم، هل هذا يعني أن السيارة البيضاء تستهلك وقود أقل؟ الإجابة تحتاج هكا شوية فمانيونس، شوية دقة، فهمت؟ المحرك لا يصبح اقتصاديا بتغيير لون السيارة، يعني مش خاطر سيارة بيضاء معناها باش تاكل أقل الموتور باش ياكل أقل، لا، نحن كيما قلنا سي لامباكت نتاع الشمس اللي تولد الحراره هذه، ودونك الكونسوماسيون الفا ديبوندر دو سا. ومش هذا بركه، فما دراسه اخرى شارك فيها المختبر الوطني الامريكي للطاقه المتجدده NRL يثبت ان استخدام تلاءات عاكسه للحراره مع زجاج عازل للشمس يمكن ان يخفض درجه حراره المقصور. يعني هما لهنا باش يعمل لك بلوزيور كيفاش يقولوها بارامتر بلوزيور ايدي اون فادير لي زيدي هذوما باش يحاول ينقص من حراره المقصوره اللون. حتى كان فما عباد تحب سياراتك حلو وتختار سياراتك، فما عباد تعشق اللون لك حلو، اللون لك حلو مزيان برشا، مش معناها نحن قاعدين نقولوا ما تشريوش كهربك حلو، نو سي با سا، مي قاعدين نخموا في حاجه اخرى جمله، واللي هي تاثير اللون هذاك على راحه السائق وعلى الاستهلاك بيان اونتوندو. دونك قلنا فما سيارات كحل توا في التكنولوجيا الجديده تلقاها كحله اما تعكس الضوء، يعني فيها دي بارتيكول عكس الضوء هذاك، ويزيدوها زجاج كما قلنا عكس للضوء عازل، واكثر منها كيكه للابيتاكل الداخلاني ولا الصالون الداخلاني، لي ماتريو الداخلانيين تلقاهم يعملوهم بار اكزومبل بيج، يعملوهم غري فاتح، يعملوهم هذاك الكل باش ينقصوا من حراره المقصوره، وباش الراكب يحس باكثر راحه.
0: هي 62 درجه في الكحله
1: جوستومون، هو هذيك التصويره توا شنو تقول كهرباء اكسبوزي انفيرون 40 دوغري دو تمبيراتور، معناها معرضه لاشعه شمس 40 درجه مده ساعتين. الريزلتا على حسب الالوان عندنا الابيض بعد ساعتين باش نلقاو
0: سياره لونها ابيض،
1: سياره لونها بيضه باش نلقاو حرارتها 43 درجه،
0: اوكي،
1: سياره لونها غري باش نلقاو حرارتها 47 درجه، سياره لونها زرقاء باش نلقاو حرارتها 48 درجه، وهي واقفه يعني حراره السياره وهي واقفه، مش نحكيو على حراره الموتور. سياره صفراء 50 درجه، حمراء 51 درجه، والكحله 62 درجه. يعني فما حسب التقريب ما بين البيضه والكحله 20 درجه.
0: واو
1: 20 درجه يعني ما همش شويه،
0: مش حتى طرف.
1: فوالا انت كي باش تطلع ديجا في كهربتك وتخدم الكليماتيزاسيون في السياره الكحله، الكليماتيزاسيون باش تستهلك اكثر جهد باش تبرد السياره هذيك، باش ترجع تمبيراتور لل20 ولا 18 ولا 16 ولا حسب الطلب نتاعك، دونك باش يخدم اكثر الكليماتيزور، دونك il va consommer plus d'énergie، il va consommer plus de طاقة، plus de gasoil ولا essence كاني ترميك. وإذا كاني سيارة كهربائية باش يستهلك بيان انتوندو أكثر شارج إلكتريك وأكثر كوران إلكتريك. دونك هذا هو يعني لا تيز شنية شنو تفسر كيفاش اللون هذا ينجم يأثر برشا في في في كمية الاستهلاك. فما حاجة أخرى زادة اللي هي لوزور. لوزور شنو معناها؟ فييسمون نتاع لي كومبوزون نتاع الكهرباء، يعني تأكل واهتراء الكماليات نتاع السياره هذه. وقت اللي تبدا الفولوم مثلا ساعات نشوفوا سيارات, فما سيارات انجليزيه دون ذكر الماركات, معناها ماركه موجوده برشا في تونس, تلقاها مالي دو 2010 2011 2012 وتلقى لي تابلو نتاعهم الكل مترشقين كل ومترشقين على خاطر سي با في بور دي بي معناها سخان ياسر. اي لي ماتيريو هذوكم الكحل هذاك يجبد ياسر سخانه ويتعرض بحكم بطول المده يتعرض ياسر لك الشمس. حتى الفولون راهو حتى الفولون تلقاه يترشق يتقشر متاكل دونك لون الكحل هذاك باش ياثر. وداير هما طوروا من بعد في الـ في الـ التكنولوجي نتاعهم, ولا يغطي وكل التابلو هذاك بكوش دو سيليري كوير, ساعه تقع في الجريس ساعه تقع يعني فاقوا اللي تاثير الشمس سورتو في البلدان السخان على مكونات السياره كسوسوا من البرة ولا من الداخل لازمهم معناها يصرفوا عليها في مليارات باش ينجموا يطوروا هالحكايه هذيا. وبيان سور هذا الكل باش يحقوا اكثر رفاهيه للراكب وللسائق وسط المقصوره.
0: هكا على ضوء خرجت كوميرس جديد نتاع كل الوقيات هذوكم كل الباراسولي
1: بالطبيعه هو هما الحلول هذوكم الحلول هذوكم موجوده. هو اخزر فما حتى اكثر من كيكه, فما شكون معناها يغطي كرهبته ويغطي تابلو ويعمل باراسولي معناها انت تستهين بهم ساعات تقول لذيا وبتتر هما زاده ماهمش غاليين رخاص اما راهم افيكاس على الاخر معناها
0: فهمت. وحتى الماركه صحيح
1: وحتى السياره زاده في بلاصه ماذا بيك تحطها مظله. وفما حاجات اخرين حتى تقول لي انت من برا بار اكزومبل فما زاده دي تريتمون سيراميك للدهن فما دي بروتيكسيون على سير للبانتور دو لا كاروسري فما يعني حلول تنجم انت تستحفظ بهم على على تلاء نتاع السياره نتاعك. واكثر من هكاك انا توا ضربت في مخي حاجه ديما يعرضونا كراها بقدم شويه فوق من 10 سنين تلقى الفرني نتاعهم مترشق تلقى تغسلها بالشمس كاني محروقه الكهرباء مترشقه معنا فرني هذوما جينيرالمون ديما تلقاهم في الالوان الداكنه. مع انا واحد من الناس عندي اكثر من 40 سنه كراب مش تقول لي هك كبرت وليت
0: لا لازم كنت نقول شيء
1: معناها ملي تولت لقيت روحي في الكهرباء فهمت. دونك مع عمري ما ريت سياره بيضه الفرني بتاعها مترشق ديما لي فيرني اللي تلقاهم مترشقين كسوا في السقف ولا في الكابو معناها لي زيليمون دو كاروسري اللي اكثر عرضه للشمس تلقاها داكنه يا كحله يا مارون غامقه يا ديزون خضره غامقه يا جري غامقه الغامق الكل يترشق. ولذا فما حلول كما قلنا باش نجم تستحفظ على تلاء السياره نتاعك.
0: يعطيك الصحة غازي, ميرسي بوكو على المعلومات هذاك. كل مرة يحاول يجاوبكم على سألتكم يطرح علينا حاجات هكا نسموهم لأول مرة. ميرسي بوكو, مواصلين معكم حتىش للنص النهار. سميرة سعيد تصويت على ديونا فيم ورجعينا. سامر فايبس

0: جود فايبس.
1: 11:35 دقيقة رجعنا لكم، احنا في الجزء الأخير من عمر حصتنا لليوم، من موعدنا لليوم. عندكم وجهة حلوة برشا باش تسمعوها، لكن قبل هيك نقترح عليكم من الساعة باش نشي بيكم السوسة، جوارة الساحة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، الناس اللي تحب المسرح، الكوميديا، ضحك، الفن، الطرب، الحضرة والسهريات ما تتنساش. دونك لهنا للحجز والاتصال تكلموا مع 73 213 800 73 213 800. دونك يحضر بحضنا كيما كل نهار تخميس سي حمدي حطب، أهلا وسهلا
2: أبيب. مرحبا يا
1: صباح النور. معنا غازي بياسو شنو
2: الاصحاب
1: الاولاد
3: طيب بالبوس
1: غازي والله
2: غازي. شفت مساله الكونيكسيون بين الرجال
1: حتى نسيت اذا ما عندك حتى فكره
2: بيرمين دو تو دير وكل شيء راه
1: في جوله بيه حتى والله. دونك شنو ما تفرقونيش،
2: ميرسي على الانرجي
1: ربيب
2: والله بالحق،
1: وميرسي
2: زاد على الفرصه اللي تعطيها لنا كل مره باش كي نعملوا ديكوفيرت surtout sentimental. راهو ساهل باش تبارطاجي تصاور مع بيت، مش ساهل باش تبارطاجي معاهم شنو حسيت.
1: صحيح.
2: انا والحمد لله الاكسبيريونس ان طونك كوميرسيال علمتني نسوق شنو شفت وشنو حسيت، هذا حاجه
1: يوصلنا. انا شخصيا قاعد يوصل لي تو.
2: دونك الشوا نتاع البلايص قاعد يصير شرتو سنه سيزون استيفال نتاع في ديوان فام سنه في الليميسيون تاعنا مع حتى ابو رباب سبيسيال على الاخر، على خاطر شوا صار ياسر محليه وحاجه قويه على الاخر. انا جيتكم من بلاصه اقل ما نقول عليها جنة على وجه الارض، جنة تونس المخفي،
1: راهو عنده جمعه كامله يحكي عليه.
2: ومانيش باش نكف ومانيش باش نسلم، راني اعتبرها زيت بوتولة باش نعمل العار بيها صحيح باش نشد صحيح طورة تعرف عليش.
1: راني
2: جيتكم
1: بوجهة،
2: جيتكم من جزيرة جالطة البية المزيانة.
1: الله.
2: جزيرة جالطة بالنسبة لي أنا راهي وجهة لازم كل تونسي على الأقل مرة في حياته يزورها. جيتكم ببلاصة راهي بصوم ليلة في يوتيل تعدي فيها ليلتين بياماتهم. تركينا ماهيش كيما تركنا الكل، حاجة من وراء العقل، وكي تمشي لها باش تفهم اللي باش نحكيه لكم الكل. انا باش نبارطاجي معاكم تصاور، باش نبارطاجي معاكم دي سنتيمون، ومليكم كان تحسوا وغمضوا عينيكم وصرحوا معنا في الفيزيت لجزيرة جالطة اللي كنت لها انا في الويكاند. مشيت وجيت، مشيت جالطة راهو تمشي لها رزين ومحمل برشا تعب وستريس ومشاكل، روحت خفيف وروحت بكل دي تشالنج وبكل فيزيون جديدة وبكل تحدي روحي قبل ما نتحدى كل شيء، تحدي في خدمتي، في صحتي، في ميزاني، في خزرتي القدام. مشيت وانا نقول لا تعبت وما عادش نجم نكمل، روحت من جالطة وانا نقول تي مازلت شاد روحي، مازلت شاد صحيح، ومازلت مكبش، ومازلت نحارب، ومازلت وباش نوصل للاخر كيما وصلت للزوز قمامة بتاع جالطة، كيما باش نبارطاجي معاكم تاول اكسبيريونس. دونك جالطة ترابيا راهي تابعة ولاية بنزرت، واداريا تابعة ولاية بنزرت، لكن من نجم ونمشي يقولها كان من بورتة برقة، والسول مويا اللي نجموا نمشيو به لجزيرة جالطة هو مركب بربروس اللي تابع سي سامي الوشتاتي، ولد سي بلقاسم الوشتاتي، اليوم عندهم بريسك 25 سنة، وسامي قال لي 28 سنة وهما يخدموا في الغرام هذي. راي ناس تخدم في حاجة بروفيسيونيل ومش كوميرسيال، تخدم في حاجة غرام وفيانة وفن، قاعدة تعاون باش التوانسة والعبيد من العالم أجمع من الموند انتيه يعرفوا اللي عنا تركينا في تونس اسمها جالطة. جالطة راي مش بسهل تمشي لها، جالطة تمشي لها كان بوتوريزاسيون، وننصحكم ما تمشيوا لها كان مع ناس بروفيسيونيل كيما الناس اللي سميتهم، راي سيكوريتي قبل كل شيء. راو بحر، رانا نحكي ما بين 4 و5 سوايع بحر، راي مانيش نحكي على نص ساعة ولا لود باش تدخل به الجزيرة، راني نحكي على باتو يلزم يكون بيان ايكيبي، البحريه اللي فيه لازم يكونوا بروفيسيونيل باش يوصلوك سلامات وتروح سلامات وانت شيخ وتعيش الاكسبيريونس
1: الكل.
2: دونك 4-5 سوايع بحر، الفجر نخرجوا ل4-5 بتاع الصباح، هذا كيفاش نمشيو لجالطة، ومن هنا تبدا الرحله. دونك نوصلوا بعد 4-5 سوايع، اول خطوه نعملوها باش نقابلوا غاديك الحرس الوطني اللي باش يتفقدنا ويتفقد البش اللي جبناه وكما وحنا طالعين يتفقدونا كما وحنا هابتين يتفقدون ومن هنا نحييهم الحرس الوطني وجيش التونسي المتواجدين غاديك. عدد العوين ما نعرفش، يمكن 3 حرس و3 ميليتير، لكن يعطيهم الصحة بالحق على الاستقبال وعلى حفاوة الاستقبال وعلى الانكادرمون اللي يصير. أنا والحمد لله مشينا مع عباد بروفيسيونيل، يعني السيدة ذي كما نحكي على سامي وشتاتي ما يسيبك في البحر كما ينكادريك ويوصيك على العباد اللي معك، وكل واحد فينا يحس روحه مسؤول عن الناس اللي معاه. رانا خرجنا إكيب ما نعرفوش بعضنا، راو لمنا، وانا كان لي شرف باش ندشن جالتا 2026. دونك هذه كانت اول خرجة وكنت انا موجود فيها. العباد ما تعرفش بعضها، لكن سبحان الله اول ما خدم البابور واول ما شدينا البحر وزريقة الفوق وزريقة لوتا صارت كونيكسيون والناس سيء ولا تعرف اللي يسمع لينا كان ربي وكل يسوق بينا وبعضنا بالاخر. اول ما طلع لينا كالدفاع من الاول سبحان الله، الدفاع عرض لنا في المشي وعرض لنا في المرويح. دونك وصلنا مشينا، صارت معناها ليكيب راهو تلمينا توانسة وديزيترانجي كبار وصغار ومعنا اطفال.
1: كبعت لي فيديوهات نسخ لكم صحاب عندكم 20 سنه.
2: لا
1: فاجئتني خويا اول مره.
2: رانا مشينا ما نعرفوش بعضنا، روحنا بيناتنا ماء وملح، روحنا بيناتنا بطيخ ودلاع وتسيسه والحم في الالومنيوم وبطاطا في على الحطب وبرشه ديكور وبرشه برشه حاجات مزيانين. دونك كي توصل الجالطة باش تلقى روحك في كي صغير هكا، بورتا صغير، مرسى صغيرة بالكل، ما نعرفش من وقتش موجودة وما نحبش نعرف، اللي نعرف واني موجودة باش تستقبلني كي نمشي وتستقبل اي واحد ماشي لجالطة. دونك تبلسوا الفلوكة وتهبطوا دبشنا ونهبطوا دبشنا. جالطة كانت مشى معايا انا مي مشى في 2012 و2013، كانت فيها كوت صغيرة بالرمل، لكن التغيرات المناخية مست جالطة كيما مست أي رقعة أخرى في الكرة الأرضية. دونك جالطة ما هيش في منأة من التغيرات المناخية وما هيش في منأة من الفضلات زيت. جالطة راهي
1: بتنسلك حتينا على الأمور البقية كيفاش
2: واحدة واحدة وسع بالك. خليني أنا طوى مخي، راني مزيت نصلي في خيمتي طوى قاعد نحكي معك عايش هاللحظة نصلي. جالطة ما هيش في منأة من الفضلات ومن التغيرات المناخية. دونك نورمال مو ننستاليو رواحنا بحث العين الحلوة نتاع الماء الحلو وين دار برقيبة وين تنفى. بالنسبة لي أنا ما هوش منفى، بالنسبة لي أنا النجم نقعد غادي وسيبوني معش كلموني جملة ما نلقاش نلقى روحي غادي. بيان سور فما شروط وفما تحذيرات. راي رحلة جالطة تبدأ عايشها من نهار اللي تاخد دات الأدريلالين تبدأ في السماء طالعة وانت تبدأ تحذر في روحك، وسبحان الله تبدا عندك 200 حاجه باش تهزهم وفي الاخر تنساهم الكل.
1: وهذيك
2: قوه الكيب بطبيعه، وهذيك قوه الكيب.
0: ارجع جيبها مش
2: هذيك قوه. 5 سوايع بحر
1: صاحبي
2: راك تنجم تدخل البحر تياب وبعد كيما يقولوا ولا تم النو ولا تياب وبعد يتقلب صاحبي حسلو. مهمشني نورمال مون نصلي واحنا بحذا السورس نتاع العين الحلوه اللي كانت مبنيه روانا مشيت لها قبل كانت كيما البيت وتهبط لها بالدروج والدار هكا بنينها لي مالتي وطلين وديكور اخر فيها. التغيرات المناخيه اثرت فيها والبحر قدم برشا دون فاسون البنيه تحت، لكن البحاره اللي يجيو خاطر شو يصير هو يخرجوا من سيدي مشرق ومن بنزرت ومن البلايس الكل يرميوا شباكهم في البحر الداخل ويخرجوا يرتحوا في جالطه، يعديوا ليلتين 3-4-5 ايام انت وقداش البريود وانت ونوع الحوت اللي تبعوا فيه. هذيك علاش السورس نتاع الماء الحلو نتاع جالطه اساسيه فيتال للعباد اللي ناوي باش تمشي تكامبي غادي وللعب وللبحاره وللناس اللي موجوده غادي من ميليتير وحرس وحتى للايكو سيستيم اللي موجود غادي. خاطر جالطة راهو قعدت فيها من ليبوك القديمه وقبل ما تفرغ وقبل ما تهجر منها العباد قعدت فيها رادسه نتاع ماعز، هو ماهوش بري، هو ماعز مالتي مخلط على تونسي على طلياني. اكل الكوب الاخراني اللي قعد بدا يعمل ريبرودكسيون توا جالطة براتيكمون فيها يمكن 1000 راس ماعز واللي يلسي تدابتي باللي كونديسيون اللي موجودين غاديكا ولا يعرف وين فما الماء الحلو ولا يعرف كيفاش يتغذى. وسبحان الله راهو جزيره توفر لك جميع الظروف باش تنجم تعيش فكره الاستغناء التام على كل حضاره مزيفه. راهي جالطة تخليك تحس اللي مانيش مستحق لا تليفون لا انترنت لا ضوء لا كونيكسيون لا ريزو سوسيو لا حتى شيء. جالطة تخليك تعيش بينك وبين روحك تخليك تعمل صلح مع روحك، تخليك تفهم اللي كي تتصالح مع روحك الكون الكل يتصالح معك. جلطة تخليك تفهم حدودك، تخليك تفهم وين غلط، على خاطرك تلقى الوقت باش تراجع روحك. خاطرك تبدأ ماشي طالع لليسومين تاع جلطة راهو في الاخرك باش تنصالي الكون تاعك وتتفقد امورك وتركح دبشك، واللي لازم يتحط في الماء باش يقعد فري لازم يتحط، واللي لازم يتحط في الظل لازم يتحط، وتصير كوميونيكاسيون مع ليكيب. واول عشويه واول مغرب من نهار الاولاني طلوع للقمه الاولى، ومن غدوه كيف كيف بحر وعين حلوه، والعشويه طلوع للقمه الثانيه، والنهار الثالث هو المرواح. دونك في اللحظات اللي باش تعيشهم باش تلقى روحك تحديات كبيره على الاخر، وباش تفهم برشا غلط. مثلا انا فقت اللي عندي برشا اكسيم تاع ميزان، فهمت اللي مشاو معنا الطباره وتعرف العبيد ما تعرفش بعضها، وعملوا لي ديزوبجكتيف قالوا لي يلزمك مينيموم كيلو في الجمعه يطيح. كيفاش وما انت وانت تكلها لازم تمشي بصح. اما عارف روحي اللي غلط
1: نتصرف
2: علاش، على خاطرك تلقى روحك تجبد في جمعيتك التالي، والسبريد ديكيب متوفر دونك وموجود ما يخليوكش، لكن تلقى روحك تعطل في العبيد. بالنسبه لي انا اطلوع للقمه لازم يكون بريتم واحد، وهذاك علاش استحفظوا على روحكم صحتكم قبل كل شيء، باش تلقاوها وقت الترهيد ووقت الشدة، وقت لازم تلقى صحتك لازم تلقاها. رو بالنسبة لي أنا الصحة الجسدية والصحة النفسية من أهم العوامل اللي العبد لازم يستحفظ عليهم. دونك طلعنا للقمة نهار لولاني نلقاو رويحنا فاس المنظر، شو مش نقولك، شوف كوشيت سولي ومنظر يخليك تحلم حلمة وتعيشها، ويخليك تقول ما دامني وصلت للقمة هذه نجم نوصل للقمة اللي بعدها. وكي توصل للقمة الثانية باش تروح بحلمة وبالإسبواغ وبالتشالنج اللازمين، باش تقول عندي أوبجكتيف في خدمتي باش نوصل له، وعندي أوبجكتيف في حياتي باش نوصل له.
0: قداش قعدتوا وقت باش طلعتوا للقمة؟
2: والقمة نهار الأولاني رانا نحكيه على 423 متر صعدة، راو كنقول 400 متر هكا و400 متر هكا، راو الفو متر ساعة ونص

0: ما قلت لك رباب راهي سخانه ورانا عدينا انهارين سخانه ما نحكي لكش. اوروزمون ليكيب كانت متعاون. وتحب نقول لك حاجه، باش تعرف صاحبك يلزمك تسافر معاه.
1: وي
0: وباش تكتشف العبد اللي مقابلك وعشيرك لازمك تسافر معاه، على خاطر السفر ولو سفر صغير يتسمى، اما خمسة سوايع بحر وليلتين في جزيره كانوا كفيلين باش يعرفوني معدن وطينه العباد. راهو على خاطرك ما فماش روحي روحي، فما الناس الكل مع بعضنا على خاطر شوف مجموعه صحيت اللي باش يجيب الماء واللي باش يصور واللي باش يحضر الماكله. مشاو معنا ناس دي شيف دو كويزين تفننونا في الماكله، مشاو معنا ناس تعرف تحكي نحييهم، مشاو معنا طبه، مشاو معنا
2: دي زيت. اكثر كلمه قالت وقعدت في بالك من ليكيب؟
0: من ليكيب
2: لا وليدي، اكثر كلمه قالت سمعتها او ما نعرف
0: اكثر شيء. كلمه قالت
1: رد بالك
0: ونطيب لك مقرونه يا حطه. اقسم بالله يا ربي
1: بالحوت بالحوت.
0: كلمه قالت راهي محميه، راه ما عندناش حق نصطادوا، ما عندناش حق اكسسوار. اما باش نقول لك حاجه في الكادر نتاع المهنه جالت تخليك تعيش التخلي كريمه. قل لي علاش تعيش التخلي؟ روحنا طالعين الملح لو موجود للدوش وللشربات
2: صحه،
0: واحنا طالعين فيها كرموس الراتسة عندها مئات السنين
2: ما شاء الله.
0: كعبة الكرموس كعبة الكرموس خضرة وقدن هكا وبنينة بطريقة تعطيك انرجي. عرفتك السكر اللي يعطيك انرجي على البلاصة بالضبط. فما العليق الفرامبواز موجود وفما العنب، راه فما نوع نتاع عنب عمري ما شفته. انا ولد كابون
1: بري.
0: انا ولد فندق
1: بري
0: جديد. شوف العنب اللي تنجم تتوقع
2: نعرف انواعه الكل،
0: نعرف انواعه الكل. جدي الله يرحمه كانت عندنا العنب اللي ما تتوقعوش، معناها العنبه اللي تعطيك كاليتي طياره على الاخر.
2: النوع هذا مختلف،
0: العنب هذايا قارس وبنين. تعرف ذكرني كيما العبد اللي تحبه ومقلقك ما تنجمش تبعد عليه، راك تشد عن قد العنب تبدا تاكل وراي فروسيه راي فروسيه
2: تقول لهم
0: زيدني زيدني يا خويا ما نجوعش منه. دونك حبيت نقول
1: والله عايشنا
2: والله انا صراحه انا راني حمدي كي يحكي يا غازي نبدا نسرح نتخيل ونتفرج في التصور بالله. السماء هذيك في جالتا معناها النجوم هذيك هي شوف المرة هذي
0: تخسروا في برشا
2: شو الابداع هذي سبحان الله.
0: مع كامل احتراماتي راه ما نحبش ندخل في دعازق
2: قرابيب دخلنا في دعازق مبان
0: نقعد شوف ما تصرفش شوف الناس تصرف فلوس باش تمشي لسانك اتوال. فرق احنا رانا مشينا دي ميليي دي اتوال، اسمانا كانت كلها نجوم لي اتوال في لونت ما نحكي لكش. الليل كيفاش يتعدى قدام خيمتك على كرسي ما عادش تلوج على حد شيء، ما عادش ريتو حتى الماكله ما عادش تلوج بالرغم راهو تصنيف صار.
2: شو سمعتوا موزيكا؟ الخنيخش نتاع سيبون.
0: سمعنا بعضنا اهم حاجه، سمعنا بعضنا واهم حاجه سمعت مخي. انا واحد من الناس قلت لك انا كنت متعدي بمرحله ياسر خايبه. اوروزمون كانت دايره بي عبيد ما احلاهم منهم عائلتي ومرتي ربي يفضلها. زيد مشي جالتا نحب نقول له سامي وشتاتي مرسي والليكيب اللي مشيت لجالتا الويكاند اللي تعدى مرسي بوكو الناس الكل على الاكسبيريونس اللي عديناها واللي كنت ما خلاو لي حتى لحظه باش نخمم في حتى مشكله كانت موجوده. بالعكس تسمع كانت نجم توصل وقدم. انا كنت ارزن واحد في الجروب، راه ارزن واحد بتات حتى في الميزان وفي الخطوه. عندي برشا ما تحركش ربي وعندي برشا بعيد.
1: قصت انت من جمع اللي فات التوا
0: اسمع زوز كيلو زوز كيلو 600
1: والله ظاهرين بالحق
0: زوز كيلو 600
2: كشوت هكا اللي لازم لازم اسمع نكلموا زملائنا اخصائي التغذيه يفسروا لك كيفاش العمليه.
0: انا عملت مع شوف كيفاش صار برشا ماء وبرشا سعادي، برشا ماء وبرشا مشي، برشا ماء وبرشا مشي
1: وما فماش خبز.
0: شوف
2: لا عنب القارص
0: مش خبز. صدقني نقول لك حاجه كان نحكي لك على التشكشيك اللي عملناه. تقول عندكم الماكلة هذه الكل، صدقني قد ما تاكل تحرق وقد ما تاكل تتبنن. ريت نقول لك حاجة، نهار لوليني بطيخ ترتينة بطيخ بالبسيسة جاش على بالك
2: حاجة
0: شو ما تنجم تكتشفها. ما تقول لك حاجة ماكش باش تفهم اللي حكيت عليه لما تذوقها، ومش في أي بلاصة في جزيرة جالتا.
2: وقتاش المشي الجاية إن شاء الله؟
0: المشي الجاية راو لو سول اللي نجم يقول لكم هو سامي الوشتاتي، ونحب نحيي ساعة سامي الوشتاتي كما قلت لك، والليكيباج نتاع باتو بربروس اللي هزونا، وعم يوسف على رسم عم يوسف البريكي الرئيس يوسف البريكي والليكيباج اللي معاه. شوف فما اون ادريس ميل اللي هي لوغاليتون@ياهو.فر تبعثوا عليه اذا كنت تستحقوا، سينو فما حمدي الحطاب فيسبوك متاعينا وإلا الانستغرام متاعينا حتى بليليان حمدي.

0: يعني تلقاو عليه اللي هو كومبوزي بين اسمي واسم بنتي تلقاو تنجموا تبعثوا لي نجاوبكم على كوردوني الكل. عندي برشا اصحابي اللي هما لي زورغانيزاتور دي زيفينمون
1: اللي هما
0: لي تيتولير معناها دي جروب دو كامبينغ في لي زاكتيفيتي
1: والناس اللي تفهم الطرقات الكل والناس الاوتوريزي. هذا هو علاش عطيتكم
0: الايميل. انا علاش عطيتكم الادريس هذايا عطيتكم الادريس هذايا للي شيء لاني سيكوريتي قبل كل شيء
1: راهو
0: تصير انيلاسيون تاع ماشيات على خاطر فما دوت وانه الطقس يتبدل ردوا بالنا راهو الله لا يقدر يصير اكسيدون هذا بقدرة ربي مرة. عشان علاش قل لكم جالطة أفيزيتي ونحب تحية سبيسيال لتبرقة والناس هالباهين راو كملنا جالطة نلقاو رواحنا في برطة تبرقة ونلقاو رواحنا في المارينا نعملوا في ابتداش ونلقاو في الناس فرحانة بينا وكل روح المزيانة متاع الشمال الغربي. راو ما عندكش فكرة انك انت تمشي في رقعة ترابية تابعة ولاية بنزرت وتخرج لها من من من, من ولاية جندوبة وهك تشكشيك هذيك الكل محلية. على فكرة راي جالطة جزيرة الوحيدة اللي يصير فيها كامب 100% فا
1: اوكي
0: جزيرة الوحيد
1: هالخرجات
0: كيفاش
1: علاش لي
0: كان يقولوا لي احكي على التفاصيل تو نحكي على التفاصيل هما يسمعوا فيا يعرفوا رواحهم دونك ينجموا يبعثوا لي يقولوا لي تو ديكلار جو ديكلار يا با سوسي اما تو خلينا كنت معايا مع حطاب في جالطة كما قلت لكم الناس اللي تبع فيا وصحابي وتدخلوا على الفيسبوك وانستغرامي راني مزيت باش نبارطاجي حاجات من وراء العقل في جالطة.
2: هزنا معاك وكهو
1: حمدي حطاب ميرسي ربي فضلك وربي خليك لنا يا حمدي
0: بالدبلوم تاعك
1: بالانرجي تاعك. غازي ميرسي اسمع حتى من المود نتاع غازي تبدل في بون غازي يخمم فك الرباعية الدفع مش يمشي ما شاء الله. عزيز ميرسي ايمان ميرسي اميرة مقني اخر مسجلات الاخبارية هدى في منك نس اسمع اوكي شاب خالد دي دي نكملوا بها واحنا اقترحنا عليكم من قبيلة ان شاء الله ملتقى غدوة في لمين وباي باي.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي،
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
7: مجاز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. وفاة طفلة على عين المكانة تبلغ من العمر 8 سنوات أثر تعرضها إلى صاعقة كهربائية بعد عملية الاستحمام وخلال لمسها لمفتاح قطع الكهرباء بمنطقة قطران التابعة لمعتمديت سيدي بوزيد الشرقية، وفق ما أفاد به المنطقة لمراسل ديوان فم. وتم اعلام السلطات الامنيه والقضائيه وتم نقل جثه الهالكه الى مستشفى سيدي بوزيد للتشريح لمعرفه الاسباب الحقيقيه للوفاه. رئيس دائره الانتاج النباتي بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق الولايه الى ضروره التوقي والحذر من افه عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الفارطه، وذلك بهدف الحفاظ على جوده التمور وانجاح الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح المصدر ذاته أن الظروف المناخية التي شهدتها مناطق الإنتاج خلال الفترة الماضية خاصة منها موجة الحر تسببت بنسبة كبيرة في تكثر حشرة عنكبوت الغبار التي انتشرت جراء هبوب الرياح القوية التي عقبت هذه الموجة. ولفت عبد اللطيف إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها أعوان والمندوبية لكافة مناطق الإنتاج مكنت من اكتشاف بداية الإصابات بعنكبوت الغبار ببعض المناطق سواء بالواحات العمومية أو الواحات الخاصة، وأساسا بالواحات التي تشكو نقصا في عملية الري. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبينت الإدارة في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026 أن يوم 17 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما أضافت أن 20 أوت وآخر أجل لإيداع تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، وحددت يوم 25 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية وصيد البحري. وأشارت الإدارة إلى أن 28 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. في العالم، الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان يقول إن حكومة الاحتلال المدمنة على الحرب تواصل جر المنطقة إلى عدم الاستقرار، والمنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الصهيوني. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره اليوم في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: اللي حب يدخل يدخل من الباب الكبير، ووليد الصالح يقرر انه يدخل جولته الصيفية بالكبيرة بن سرت، تحديدا في مهرجانها الدولي في دورته 43، ايمان منه بحب البنازرتية للأغنية التونسية وبدعمهم المتواصل للفن اللي قاعد يقدم فيه. وهكا يكون موعدكم مع الفنان وليد الصالحي في عرض هكا نعيش يوم 1 أوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.ان وفي نقاط البيع المتوفرة. وجودكم مهم حفاظاً على هويتنا، أصالتنا وكلمتنا. كونوا في

0: خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة في منك نسمع ينطلق معكم توي، توصل حتى للماضي ساعتين عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المتابعين والمشاهدين والمستمعين، طريق السلامة لكل من يسمع فينا في الطريق، ربي يوصلكم سالمين إن شاء الله. الناس الكل تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس تسمع فينا في الديار زاد إن شاء الله نكونوا مهنسينكم. مرحبا أهلا وسهلا، شنو باش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توت سويت
0: لو ريكاب.
1: بعد أن أثار جدلا إلغاء قرار عفاء الشيخ فتح الرباعي من الإمامة والخطابة، فماذا وقع؟ موضوعنا في ماكس بارتاج اليوم يصادف تجاوز استهلاك البشرية لكل موارد الأرض، نحكيو في الموضوع في ديكريبتاج. نقابات الصحة تدعو الوزارة إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأكتو دو جور. أصيب بحروق بليغة عامل يخاطر بحياته لغلق حنفية غاز في جيبس ويمنع تسرب النيران، نحكيه في الموضوع في إيكوويب. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، قراءة في الموضوع في لوشيفر دو جور. ولماذا حذرت جمعية تونسي من السباحة ليلا؟ موضوعنا في الوانفو.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
1: حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، انتصار المكور، رشاف الرباحي، كنت ديجيتال، هدى الورغمي معكم، كنت ميكرو
2: دي وان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف شيء صوتكم انتو ما تسمعوا فيه. منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و19 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع. امس صارت جدل، صار جدل كبير بعد ما خرج الاخبار صباح يوم امس انه تم اعفاء الشيخ فتح الرباعي من الامامة والخطابة. صارت حملة واسعة، حملة مساندة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلينا نقول حملة ضغط الحقيقة. تمت تراجع بعدها عن إعفاء الشيخ فتح الرباعي من الإمامة والخطابة. شنو اللي صار؟ شنية تفاصيل؟ فما ناس سندت الشيخ فتح الرباعي، لكن بعد ما هب التدوين زاد جد ضده. علاش وكيفاش وشنو اللي صار؟ باش نحكي في الموضوع تتسويته.
2: ماكس بختاش
1: إمام جمع السلام بسقيط الدائر بسفاقسي فتح الرباعي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا، شنو حوالك؟
3: أستاذ هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية لكل العاملين في إذاعة الديوان.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. قرار الإعفاء هل جاء على خلفية الفيديو اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هل هو موضوع خطبة كنت قد قمت بها؟ هذا هو قرار الإعفاء على الجاي وبعد تم التراجع عليه؟
3: نعم، هذا هو بالفعل، يعني كما ذكرت الأستاذة، على إثر الخطبة بتاع 24 جبيلية واللي ذكرت فيها أنا في مقطع من مقاطعها. ذاك المقطع المنتشر هو اللي كان سبب في الإعفاء. نعم.
1: وبعد ذلك صار الإعفاء وصارت حملة واسعة، حملة تضامن واسعة معك. كيفاش تقبلت الحملة هذية؟ ولو أنه معناتها أنت قلت في التدوينة متاعك أنه الناس اللي تسبوا، الناس اللي قاعدة تقوم بحملات ضد الوزارة وضد الدولة، نعم. ما يمثلوكش. نعم. علاش قلت هذلك؟
3: نعم، سأبين هذا أستاذة. أولا في البداية، هو الحقيقة مش كان الحملة، لأنه احنا تواصلنا مع السادة المسؤولين المحليين الجهويين واتصلنا بالوزارة، فكان عندي اتصال لتوضيح الموقف.
1: أي.
3: لتوضيح الموقف من ناحية يعني الشرعية ومن ناحية الموضوعية.
1: أي.
3: وقد قدمنا مبرراتنا للسادة المسؤولين الجهويين، وهم بيدهم قدموا يعني وجهة نظرهم وتقديرهم للمسألة لوزارة الشؤون الدينية، ونجم نقول وقع نوع من الحوار. ثم جاءت حملة التضامن، خاطر احنا كنا ما ننتظروش في قرار الإعفاء الحقيقة. معناها
1: خاطر كان مفاجأ بالنسبة ليك؟
3: مفاجأ، نعم،
1: لأنه أول مرة يصير في حياتك. معناتها ما شاء الله عندك سنوات، قداش عندك سي فتحي اليوم في الإمامة والخطاب؟ هاي
3: أنا عندي 39 سنة ونيف.
1: أي. أول مرة يعني يصير قرار متاع
3: أول مرة، يعني أنا ما توجه لي في هذه الحقبات الكل والمراحل الكل التاريخية في بلادنا العزيزة. بالعكس، عمره ما توجه لي لا لفت نظر ولا استجواب ولا أي شيء من ذلك. فحتى لو أنه اعتبرت الكلمات اللي أنا حكيتها، رغم اللي أنا راني نحب نزيد نوضح، مانيش ضد الرياضة، بالعكس، أنا لو الرياضي وكنت رياضي والتو نحب الرياضة، ومانيش ضد الفن أبدا، لكن احنا مرينا في العشر أيام اللي فاتوا، ما يخفش عليكم وانتم عديتوا الحقائق كما هي، تعدينا بظرف صعيب ياسر

0: والامام في الواقع الامام راهو الناس يلتجؤوا كلهم للامام، خاصه اذا كان امام يتحمل مسؤوليته. فالامامه ماهيش مجرد اقامه للشعائر في المسجد ومجرد او دعوه، الامامه راهي احتضان، الامامه ابوه، الامامه مدرسه، الامامه تربيه وتعليم، الامامه تضامن. فاحنا الناس تتوجهنا في كل الازمات والنكبات، وصدقني اختي الفاضله نعيش هموم الناس نبتوا بها ونصبحوا بها، واحيانا نتارقنا وما نرقدوش كي انا نبدا ندور نلوج على يعني كونسنتراتور نتاع اكسجين، والمراه توصل هنا تتداير 50 نسبه امتلاك الاكسجين في بدنها، المراه تموت قدام اهلها وما نلقاوش مثلا نعطيك مثال انا. والا ثم حالات كثيره ما نحبش ندخلوا في التفاصيل. فهذا الكل يكون احتقان. وضيف لهذا انا معناتها بلغتني معلومه خطيره، معناها ثم بعض الشباب في الاسبوع الماضي اذا يقولوا الضوء اذا ما يمشيش مش يهاجموا بعض المقرات، وانا نخاف من الفتنه ومن الامور هذه. فلذلك انا ممكن نكون تحمست واندفعت شويه كي قلت الكلام بالحده هكية في الجزئيه هكي فقط، لكني انا في نفس الخطبه
1: شنية بالضبط معناتها تحمست وين بالضبط؟ حسيت روحك انك فما تحمس؟
0: قلت كان اولى بينا الفلوس اللي ماشيه لدعم الكوره، رغم اللي كلنا تنكبنا من الفريق القومي ما صورنا شيء، والناس كلها باتت تبكي وصفحت تبكي. انا قلت لو كان الفلوس هذه تحولت يعني عملنا بها الصيانه ولا عملنا بها مصلحه
1: استثمارات معناتها. وانت نادم على ذلك؟ نادم على هذا
0: معناه نادم؟ لا مانيش ندم. لا انا كل انا ما هو بعض الناس جاوا يقولوا لي شكون هبطوا لا قلت لهم انا كل كلمه قلتها انا نتحمل مسؤوليتها، وكل كلمه قلتها انا نابعه من صميم قلبي وحرقه على بلادي وعلى اهلي وعشيرتي وعلى كل نفس تموت. انا مثلا من المشاهد اللي سائتني ياسر يعني كيفاش يعني نار تشتعل وناس قريبه منها يعني ترقص وتغني. المفروض احنا حتى من باب التضامن الوطني احنا في حياتنا العاديه استاذه هدى، يعني كي واحد عنده عرس وجاره يموت له ميت اش يعمل؟ يتحلق احتراما لك الجار. احنا ناس تموت وناس يعني حدائقهم اتحرقت والجبل يتحرق، كنا نجمو. انا هذا رايي طبعا، هو راهو رايي.
1: هو اللي مشى معناه التأويل مشان، وانك انت ضد المهرجانات وتصف الناس التي ترقص في المهرجانات بانه من الفسق والفجور، هذا هو هذا علاش معناتها صارت حمله، مش على خاطر انت تحكي على انه فما حريق بجانبه مهرجان ناس مع البلهاش جمله معناتها بال
0: هكا هو اللي يوجع القلب. هذه هي انا هذا الموقف اللي ألمني. لو كان جينا احنا قلنا اسمع الاسبوع هذا، مانيش ضد المهرجانات انا، الاسبوع هذا نوقف المهرجانات اولا تضامنا مع الناس، ثانيا يا اخويا حمايه ما نعرفوش حتى شي يصير. التجمعات الكبيره في الفتره هيك كانت ترجم تشكل حتى خطر على الناس يعني حقيقه. فانا من المنطلق هذا وفي الاخير احنا سمعنا ما شاء الله المثقفين والاسيد الاعلاميين وسمعنا الفنانين، يا اخي مش عندنا صناع فنانين خرجوا في الاعلام وغاضبين من البرمجه نتاع المهرجانات لان وقع اقصائهم واسامي كبيره في تونس ريتم انا، وما نحبوش نجدوا الملف هذا، مانيش مختص فيه انا ومانيش معني. اما اش حبيت نقول، المنبر راهو كسائر مؤسسات المجتمع، حتى كي يعطي نصيحه مش بداعي التحريض بل بداعي النصيحه. وانا هذه في الخطبه كررتها اكثر من مره، قلت راني الساده المسؤولين راني انا لكم ناصح امين، نحب ننصح. والمنبر راهو ثم نقطه استاذه هدى ماذا بيا كان نعمقوا فيها الوعي
1: شويه
0: اللي هي راهو المجتمع كيما في حاجه لسائر مؤسساته التربويه والصحيه والامنيه والقضائيه، راهو في حاجه المساجد حيه، مساجد نابضه، مساجد تعيش بهموم الناس. امام خطيب مش يجي نهار الجمعه نص ساعه ويمشي على روحه ويرجع كان الجمعه الجايه. الامام الخطيب راهو الناس يتوجهوا له في مشاكلهم، راهو يتوجهوا له كي يختلفوا على تقسيم الميراث، راهو كي مراه وراجل يتعاركوا الامام الخطيب يصلح بيناتهم. كي إنسان فقير محتاج يجي للإمام والإمام يعينه ويتوجه لرجال الأعمال ويعينه ويوجد له حل. هكا هو الدور الإمام باش يكون فاعل في البلاد متاعه وفي المحيط متاعه. أنا من منطلق هذا كله منطلق متاع حرقة، وأنا والله نحب نسجل حاجة، أنا أمس فرحت بحاجة أكثر من اللي فرحت بالعودة للمنبر.
1: اللي هي؟
0: شنية هي؟ اللي هي نسميها أنا ثلاثية الأبعاد. الحاجة الأولى يعني قداش احنا شعب طيب، مش التوانسه طيبين، رغم اللي ساعات نقولوا احنا شبينا واحنا ما احناش باهين. يا اخي الناس اللي تضمنوا معايا امس مش الشمال للجنوب ومش الشرق للغرب، يا اخي يعرفوني هما؟ ما تليفونيش الكل. لكن حسوا لي قضيه عادله وقال كلمه صحيحه الناس كلهم نقولوا فيها. الشعب امس كيفاش هكاك توحد كبار وصغار ورجال ونساء ومسؤولين ومثقفين الكل متوحدوا على كلمه سواء. ما اجمل هذه، انا استخرجت منها قلت لو كاننا نتوحدوا على اشياء تخدم البلاد نتاعنا وتخدم وطننا وتخدم قضايانا اللي هي بالفعل نستناو فيها، ويستنى فيها الكبير والصغير ويستنى فيها الفقير والغني.
1: الحاجه الحاجه الاخرى هي اللي فرحت تكمل ليه باش نسالك سؤال موالي.
0: الحاجه الثانيه حاجه فرحتني ياسر اللي هي كيف الدوله تصغي لصوت الشعب. هذا انتصار كبير امس، انتصار ومش للامام، بالعكس انا نقول امس انتصار الدوله انتصرت. علاش؟ على خاطرها استمعت لنبض الشعب ونبض الشارع وخذات بالفعل هكا الذي يكون الناس وبالفعل وما هوش عيب ان الانسان يصوب ويصحح. ما هوش عيب، بالعكس هذا كان انا اعتبره معناها منطق قوه مش منطق ضعف ومنطق يجمع. والحاجه الثالثه السمحه ياسر، يعني كان كما قالوا لي الناس اصبحنا نتبكى وامسينا نضحكوا فرحانين لانه راهو الامام جزء من كيان المجموعة الوطنية، جزء من الهوية. يعني ثم الناس اللي تعرف قيمة الإمام بتقول لك أنا كيفاش تنسني في الإمام بتاعي، كان نتنفس به، أنا هكا نتنفس به بالمفهوم الشعبي يعني البسيط. أنا باش حبيت نوصل الصورة
1: معناها فهمت
0: معناتها تعظيم الشيخ ولا تعظيم الإمام، لا حاشا
1: ولا دور الإمام معناتها في حياتنا اليومية. شيخ فتح رباعي أمس بعد لهبط التدوينة وبعد ما تراجعت وزارة الشؤون الدينية حسب ما بلغنا أنه بتدخل من رئيس الجمهورية قمت بتدوينة شكرت فيها الوزارة وعاب عنك الكثير هذا الشكر. يقول لك الوزارة اللي قالتك بعد الحملة اللي صارت ولولا تدخل رئيس الجمهورية لما عاد معناتها فتح رباعي إلى الإمامة والخطابة، بعد تهبط التدوينة تشكر فيها معناتها وزارة الشؤون الدينية وتشكر فيها رئيس الجمهورية، كأنه معناتها انت قلت صار تصويب الخطأ وانتصار للدولة لأنه استمعت إلى نبض الشارع. علاش شكرتهم سي فتح؟
0: طبعا احنا هذه أخلاقنا وهذا الدين بماذا يأمرنا. ديننا يأمرنا أن نقول للمحسن أحسن ولو كان مخطئا من قبل، وألسنا نقول الرجوع إلى الحق فضيلة؟ فمن يرجع إلى الحق ألا يستحق الشكر؟ يستحق الشكر. وهذه أخلاقنا احنا في الإسلام، وأنا شخصيا متشبع بهذه الأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأي إنسان يزدي لك معروف ولو كان يا سيدي اعتبروا أنت واختك اختلفتوا واختك غلطت معك والغد وجدت قاتك يا أختي سمحني وهذا حقك وكذا، ما تبوسهاش، ما تطلش بارك الله فيك، ما تفرحش بها. هذا المنطلق الشرعي اللي أنا ننطلق منه، أن نقول لكل محسن أحسنت والمسيء نقول له راجع نفسك ما يسالش. وأنا مش أشكر، أنا شكرت الرئاسة ووزارة الشؤون الدينية وأنا مقتنع بذلك وما طلب مني حد راهو. هذه بالله النقطة اللي حاب نوضحها. لم يطلب مني لا السيد وزير الشؤون الدينية ولا رئاسة الجمهورية ولا السيد ولي صفاقس ولا غيره من المسؤولين. وأنا شكرت الناس الكل. ليش؟ العلمي بأنه الناس الكل كانت تسعى باش نوجدوا هذا الحل. ما أنا ما عنديش حتى تردد في ذلك، وهي قناعتي. ولو نعرف طبعا بعض الأخيان والسادة والسيدات يغضبهم مثل هذا الموقف، ما يعنينيش أنا هكا موقفي،
1: مقتنع به معرفة، مقتنع به
0: وأنا نحترم آراء الناس الكل. والآن صفحات التواصل الاجتماعي هي مفتوحة وكل واحد يعبر على رأيه. كيما أنا شكرت الناس اللي ساندوني شكرت الناس اللي أنصفوني، وهذا أقل واجب، وهذه أخلاقنا الإسلامية وما تتطلبه منا. فأنا ليس ذلك قلة لسر وأكرر على هذا، ولم يدعني أحد. كل ما ذكرته أنا من التدوينة الأولى إلى التدوينة الثانية إلى التدوينة الثالثة، وعندي اليوم تدوينة رابعة ستنزل
1: بعد البرنامج
0: نعمق سكوب لي لك أنت، يعني مش نعمق فيها الشكر للشعب الكريم لهك الأمهات اللي بكوا في البيوت ودعوا لي، للأخوات، للنساء الفاضلات، حراير تونس كلهم، للصحفيين، للممثلين، الشعب الرياضة، الجماهير الرياضية، والله يفاجئوني والله قد كم أنت جميل يا شعب تونس.
1: فاجأتك الجماهير الرياضية؟
0: والله الجماهير الرياضية نعم نعم، ما كنتش نتصور أنا الجماهير الرياضية تدعمني وتساعدني وتتقف معي يوم أمس، وأنا توجهت لهم بشكر جدا. أساتذة جامعيين، البعض منهم قال لي أنا أختلف معك فكريا ولكني أحترمك وأدعمك، وبعثت له رسالة شكر واحترام وتقدير. شفت المبدئية محلها، أحيينا قيمة المبدئية، شفت قداش خرجنا أمس من إيجابيات في بلادنا، شفت قداش حسينا بالانتماء أمس، حسينا بالانتماء والتعلق أكثر بهذا البلد الكريم. ونعطيك زادة، تخيل في بالك بخلاف لخيان في الوطن العربي وفي المغرب العربي واللي يلموني من كندا لأفريقيا، عائلة غزاوية بعثت لي رسالة مصورة، أبو صغيرته أبكتني تلك الرسالة، أبكتني. أهلنا في غزة يقولوا نهار العيد احنا منكوبين والشيخ فتحي على الخطبة اذكر أهل غزة ودعانا دعاء مخصوص. يعني يرى الكلمة الخير، الكلمة الباهية وكلمة اللي تبني، قديش تبلغ الأماد وقديش تبلغ الآفاق. فأنا العبد الضعيف ما نحبش نحكي على روحي، أنا إنسان نحب نجمع ولا أفرق، نحب أن أصدي المعروف لأهله وأتجاوز حتى راهو اللي يشتموني ويسبوني ولا يقولوا هذا به وعليه، أنا أتجاوز عنهم وأسأل الله لهم الهداية والرشد.
1: سؤال آخر شيخ فتح الرباعي، هل سيتراجع شيخ فتح الرباعي عن الخوض في الشأن العام؟ هل تبدأ تحسب كلامك خلال الفترة القادمة، تبدأ تقيس هذه نقولها هذه ما نقولهاش، هذه نحكي فيها هذه ما نحكيش فيها، ولا مش تواصل بنفس الطريق؟
0: إن شاء الله نكون ديما نتحلى بروح المسؤولية، وأنا أرقب في قيامي بهذه الأمانة أولا وجه الله تعالى ورضاه عني، ثانيا أن أكون مسؤولا أمام بلدي ووطني، ثالثا أن أكون حافظا لرسالتي. فأنا ثقافتي الدينية، أنا راني تلمست على مشايخ كبار كبار كبار زواتنا، راني تعلمت من أخلاقهم وحكمتهم وخبرتهم ووطنيتهم. رسالة الإمام راهي رسالة عظيمة وذات أبعاد متعددة، والإمام الذي يدعو إلى الخير، والإمام الذي يجمع ولا يفرق، والإمام الذي يعيش هموم شعبه ووطنه. أبدا ما هذه الحادثة أنا اعتبرتها سحابة عابرة واختبار لنا الكل، واعتبرتها إن شاء الله هذه يعني هي محنة خرجت منحة لنا الكل الناس كل، مش للإمام. ما عندي حد سين أنا أمس الأخوة الأئمة كي يتصلوا بي معناها من بنظرت للبنجردان والجربة ويقولوا لي عزلك أنت هو عزل نحن الكل، وبعد يقولوا لي رجوعك هو رجوع نحن، رجعت فينا الحياة الكل. يقول لي احنا مش مزلناش مش نخط مش نقوله إذا كان الأمر يصل هكا. فأنا نسمى معناتها هكا الروح اللي أمس عشناها ومش نوصل بها إن شاء الله، روح المسؤولية الوطنية، روح المسؤولية الدينية، روح التجميع وعدم التفريق، روح البناء لا الهدم. احنا بنات نبني ولا نهدم ان شاء الله تعالى، هذا هو دورنا حتى نلقى الله، حتى نخرج من هالدنيا. وكما قيل في امثالنا انما المرء حديث بعده. بالله انا ناس في ديارهم لا نعرفهم لا يعرفوني يدعوا بالخير ولا يبكي على خاطرك، هذا مش مكسب عظيم، هذا يا مكسب يزمي اكحملني مسؤولية. انا زاد ثقل علي المسؤولية، زاد خلاني نكون نجتهد باش نكون أحكم وأبلغ وأفقه وأكثر أداء للأمانة وأكثر مسؤولية مع أبناء وطني وأبناء أمتي إن شاء الله تعالى.
1: معنى لن يتغير خطاب فتح الرباعي، هذا هو سيكون دائما وعلى الحق.
0: إذا تغير خطاب فتح الرباعي معنى تغير فتح الرباعي وانتهى. فتح الرباعي لن يكون إلا في صف الوطن وصف قضايا الوطن وقضايا المواطنين وقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
1: واضح جدا، شكرا، نورتنا بالمصافحة هذه، شكرا لك شيخ فتح الرباعي، يعطيك الف صحة.
0: شكرا.
1: تحيات سيف الدين الكوكي زميلنا، زادة يحييك الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: بألف رجل، الله يبارك فيه وفي كل المشايخ وفي كل، بصراحة تم والله يعجز اللسان عن شكر الناس الكل، ولكن أنا نقول للناس الكل والله غمرتموني بحبكم وعطفكم وصدقكم ووفائكم، فبارك الله بكم أجمعين وانتم الديوان والقائمين عليها والعاملين فيها أسرتي أحبكم جميعا وأشد على أيديكم وأشكر كل من ذكرني وكل من لم يذكرني.
1: شكرا جزيلا فتحي أرباعي، الشيخ فتحي أرباعي إمام جمع السلام بساقية الدير بصفاقس، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم جميعا، نص نهار و38 دقيقة حتى الماضي ساعتين متواصلين مع بعضنا. شكرا لكل اللي زنترت الكل، مرحبا يا اهلا وسهلا فايزة، سارة، حميدي، فدوة دليبيبي، مرحبا بك، تولوز، باريس، مرحبا يا اهلا وسهلا، خلفلي، نصر، مرحبا، تحياتي لك، ياسين، مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا، أمي عبد الله، مرحبا، تحياتي للجميع، بن سالم، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شكرا لكم على التواصل والتفاعل. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين. نحكي اليوم على اليوم يصادف تجاوز استهلاك البشرية لكل موارد الأرض. شو معناتها؟ شنية الحكاية هذي؟ تعدينا الحدود الحمراء؟ يلا نحكي في الموضوع تتشويتا.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين، تحياتي للجميع، نص نهار و40 دقيقة على موجاتنا. نحكي على مصادفة هذا اليوم لتجاوز استهلاك البشرية لكل موارد الأرض. شو معناتها؟
2: ديكريبتاج.
1: ضيفنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي أستاذ حمدي حشاد، مرحبا، شنو أحوالك؟ شكرا، مرحبا. احنا حكينا عم ناول زاد ما منذكرش، عم ناول اسكو نفس التاريخ ولا تاريخ مغاير، معناتها قدمنا وخرنا قعدنا، تاريخ مغاير. عم ناول وقت ايش وصلنا؟
5: عملنا كانت في حدود 28 تقريبا جويلية، سنة 30 جويلية
1: مش بعد ربحنا نهارين.
5: ربحنا نهارين، علاش نهكر صار ممكن انكماش في الاستهلاك العالمي نتيجة للحرب الإيرانية اللي أثرت معنا أسعار النفط والسوري، معنا ممكن خلات نربح النارين دونك يعني. كانت التوقعات ممكن السنة 2024 2023 جولة، لكن فورس بفضل الحرب ممكن على الأقل حرب حتى طويلة استهلاكية اللي خلات التاريخ يكون معنا اليوم 30 جولة.
1: فوالا، معناتها ربحنا نهارين مقارنة بعمنا. وقت نعاودوا نفسروا للرأي العام، شو معناتها احنا اليوم استهلكنا كل موارد الأرض؟ معناتها استهلكنا حقنا في كل سنة، معناتها هل أنه كل سنة عنا حق معين نزمنا نستهلكوه ولا شنو بالضبط؟ فسر لي.
5: فسر لك الموضوع، يعني اليوم يسمى أفضل شدي أو يوم تجوز النفقات، شنين هو؟ هو ولينا نصرفه ابتداء من اليوم، ولينا نصرفه من الكريدي متاع الأرض. أنا تاتين فيديو معناه هو النهار اللي ممكن البشرية كان استهلكت فيه الموارد اللي الأرض تنجم تجددها خلال عام كامل من اليوم حتى آخر نهار. كل توق من اليوم اللي العام شو سالفين كل هو الدين بيئي مش خليه للأجيال الجاية. معناه البشرية توقع بتستهلك أكثر 73% من قدرتها على التجدد.
1: أكثر من قديش؟ تستهلك قديش؟
5: من قدرتها على التجدد 73%.
1: 73%؟
5: 73% مرتبة بالنسق اللي كان فيها نصاب لازمنا 1.7 كوكب كيما كوكب الأرض معناه مش تفينا حاجة يعني. بالطبع معناه دونك المسالك كذا نحكيو على كل الموارد الطبيعية اللي نستخدمها. المشكل معناه توا هذا شكرا على تاريخ نصابات نتاعنا
1: صوتك مش واضح أستاذ حمدي حشاد، حاول تقرب شوية إذا كان عندك كيت ولا تكلم فيها بأي حاجة، حاول تقرب شوية التليفون لأن الصوت مش واضح. تعال قل لي هكا واضح. هاي اي قلت لي نستحق 1.7 من كوكب الارض باش نجمو نفيو بالحاجيات نتاعنا دوغينافون هكا ولا
5: دوغينافون الرقم ماشي يزيد والرقم ماشي يزيد لازم نفهم روما على طريقة استهلاكنا. طبعا طريقة الاستهلاك تختلف من المجتمع الاخر، ثم المجتمعات اللي عندها الامكانيات الماليه ممكن تسيطر على ثقافه الاستهلاك والاستهلاك اكثر. تونس ممكن تعتبر في الفئة المتوسطة سنتين مع بيبنا نحن مثلا عماول 24 أكتوبر تونس وصلت يوم تجاوز النفقات متاحة في العاص يعني بالنسبة لتونس كشعب نحن كان عندنا شهر ونص عماول كريدي يعني مقارنة بشو بوك وسمع فلا ما هذا ما يمنعش بي نسق الاستهلاك نتاعنا سيء وسيء برشا.
1: وشو نحسبوا معناتها احنا في الاستهلاك شنو الموارد اللي نحسبوها معناتها؟
5: والطاقه نحسبوا الماء نحسبوا مختلف الموارد الطبيعيه الاخرى اللي لازمتنا نحسبوا قداش لازمنا مثلا كل فرد الموارد الطبيعيه اللي قداش تتوفر له قداش من هكتار معناها باش نحسبوا برشا حاجات معناها فما مؤشرات اللي تنجم تقيس بها على مستوى الرفاه نتاعك التنقل نتاعك باش يصير طريقة الأكل نتاعك اللي هي معناها محلية أو مستورة من برا هذا كله يتحسب معناها بطبيعة كل ما تبدأ الدولة أصغر في المساحة وتبدأ عندها برشا فلوس إلا تبدأ بصمتها البيئية وتطلع نوعا ما شوية.
1: طالع أي شو لازم معناتها لازم فما استراتيجية عالمية مثلا ولا كل دولة تضبط استراتيجية خاصة بها وشو المطلوب؟
5: ما هي استراتيجية تاع الدولة استراتيجية أكثر منها للفرد، الفرد اللي يراجع ما يعيش من السطح خلينا استهلاك يكون إيكو استهلاكي معناها اللي يكون يروح معناها في الاستهلاك عشلاني للموارد الطبيعية ومعناها نحن قاعدين نصرفوا معناها في المستقبل مثلا الماء نوعية ونفس الجودة نصرفوا كان البترول والغاز معناها باش يقعدوا مدى الحياة تلك الطريقة بتاعتنا وصلناها نفسها باش تقعد هي بديدة معناها هذا كله غير معناها أنا في أبط الكوكب نفكر موارده محدودة معناها بالتالي عندها لحظة بتوصل فيها هذا اللي مانيش فاهمينه ونسألوا شيء معناه يتجدد، لا ماهوش يتجدد. مش يتجدد نفس النصاق اللي نصوروه على الأقل أو يعني فما موارد ما تتجددش تتجدد معناها على مئات الملايين سنوات، فما موارد أخرى تتجدد خلينا نقول فصلياً كما الماء مثلاً لكن معناها نوعية الماء اللي قاعدة تقدم لنا معناها مش نفسها اللي نستنسل بها. المياه الجوفية قاعدة تمليح أكثر بصوت الاستهلاك. التساقطات المطرية من العام لعام ممكن قاعدة تنقص. معناها بالتالي طبعا تحديات الطاقة أنا نشوفه معناها صعوبة التحصل على الموارد الطاقية والتحديات وأنا ممكن عشنا أحسن مثال معناها في الأسبوع الفارس وشيء صار فيه وقت الزمن مع درجات حرارة نوعا ما مرتفعة معناها خليني نطلق مدام للسلاك المفروض اليوم راهو ما عادش يخلف لي كان فاتورة مالية تاعو لا قاعد يخلي لي زاد فاتورة مناخية معناها كل طن من نبيع فيها في كل شجرة تتحرك كل لتر ماء تبيع كل كيلو وات نستهلكوا كيتي في ماتي زير يخدم على الضوء يشعلوا نحن ما نصحصوهوش معناها راهو باش نخلصوه بطريقه او باخرى في شكل موجات سخانه حرائق جفاف فيضانات او حتى معناها توصل انقطاعات معناها في الخدمات الاساسيه. يعني المشكل الارض ككوكب ما تبعثكش فاتوره كل شهر اما المناخ هو قاعد يبعث لنا في فاتوره كل سنة وكل اشتياق أنا بشي ذكرنا بفضاحة العمل نتاعنا
1: مش نتعودوا باللي احنا بالفواتير اللي احنا قاعدين وأصبحنا ندفع فيها اليوم أستاذ حمدي حشاد السنوات القادمة
5: ما واحد يقول لك سنوات الفيضان ما أنا زي مش حاجات نعتدوها زي حاجات لازم نتوقعوا منها حاجات لازم نقرأوا لها حسابة اللي تجم تتعاود موجات الحر يعني ما يش راي مزائر عابر لازم نفهموها دي برشة كلسة استنوا فترة تتعدر ممكن للسنة فترة تتعدر معناها عم على طول مش فترة تتعطى أنا بالعكس اللي يضمني أكثر الناس اللي تسوق في خطابات مضلة معناها خطابات الطمأنة بالكذب تعطي طمأنة كاذبة تعطي معناها تسلط في ناس أخرى معناها بس ما فماش ولاباس مش هي لاباس هو تحديد اللاباس على عندك سلطة على يصير بس ولاباس معناها كيف أعطيك الراحة كالحق في حاجة ما تشتبعتكش كل لاباس لازم نفهم الحكاية اللي بتصير في الصين تعمل مع طريقة صحيحة. يعني هذا هو الأسف اللي مش قاعد يصير. يعني هذا تعاطي عاطي فيه جدا مع الموضوع. يعني مش تعاطي عقلاني. وهذا اللي قاعد يضرنا أكثر من أزمة في حد ذاتها.
1: معناه الخطابات الكاذبة، خطابات

0: تفاصيل قدمتنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. نص النهار و48 دقيقة على موجتنا
1: ديوان فام، هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: في بيان خرجته أمس نقابه الصحه تدعو الوزاره الى اعلان حاله الطوارئ الصحيه. نرجع للبيان هذايا والاسباب ولماذا هذه الدعوه. نحكي في الموضوع تو سويت.
0: لاكتو دي جور.
1: كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين دكتور عدنان الحنشي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدين في
1: الأخير. شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. بيان مشترك أمس لنقابات القطاع العمومي للصحة دعيتوا فيه إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، علاش دكتور عدنان الحنشي، على خلفية ماذا؟
2: الرأي العام الكل والشعب التونسي الكل لاحظ مرينا اللي احنا مرينا بأزمة خطيرة برشا خاصة في المستشفيات بتاعنا نتيجة زوز عوامل أساسية. عامل مناخي اللي هو مرض الحر الشديد واللي هو عامل متكرر واحنا قادمين على تغيرات مناخية، دونك نورمالمون استباقيا نكون عندنا تهيئة لمستشفياتنا العمومية للتعامل مع الحالات هذه. والحاجة الثانية هو العامل الجديد اللي دخل هو الانقطاعات المتكررة والغير مسبوقة الحقيقة في تونس في الكهرباء والماء، واللي مست خاصة القطاعات الكهربائية العديد من المستشفيات العمومية. الأزمة الصحية هذه ما ننساوش اللي احنا في كل بيان وفي كل معنا تدخلاتنا نذكروا اللي هي جي مش مستشفياتنا في صحة جيدة، مستشفياتنا مثقلة بأزمة معنا هيكلية عميقة، نقص التمويل، نقص الموارد البشرية، نقص التجهيزات، دونك تزيد عليهم هذه الحالات الطارئة هذه والأزمات الخطيرة في ظرف اللي ما احناش مهيئين لهم بطريقة استباقية، يوقع الاحتقان اللي شفناه واللي برشة شهادات من جميع برشة المستشفيات معناها طاقة استيعاب في قسم مستعجلي ديباسي، الإنعاش كيف
1: أما ما شفناش دياغنوستيك وطني وواضح من في الموضوع هذايا، معناتها ما شفناش ما نعرفش لما تمش الإعلان إنه مثلا في بعض المستشفيات تجاوزنا هذا كلام سمعناه منكم كنقابات مثلا سمعناه من الأطباء الشبان، ما سمعناش من وزارة الصحة، ما سمعناش بصفة رسمية.
2: أي الحقيقة احنا هنا علاش قررنا بين مشترك لكل نقابات القطاع العمومي للصحة باش نحكي مع الرأي العام ونقوله وحاولنا الحقيقة معنا احنا طريقة تعامل وزارة الصحة مع الأزمة اللي صارت قلنا اللي هو صمت مريء، وحاولنا نقاول شنو ما الأسباب معناها موضوعين بكل موضوعية معنا. الأزمة موجودة نعيشوا فيها احنا في الميدان، نعيشوا في الأزمة هذه، الناس في الشارع يعيشوا فيها، الناس اللي في فما شو اللي يخلي معناها نزل والا قاعات افراح تعطي معناها فضاءاتها للناس باش يجيو برانشيو على خاطر عندهم مولدات. هذا مش القطاع الصحي، مش النقابات اللي قالت هذا يا بس شهادات في الواقع عندنا ازمه اللي احنا حابين نفهموا علاش. فماش ثلاثة اسباب وصلنا لهم، كان حد اخر عنده سبب خلينا نخموا مع بعضنا في امام صمت وزاره الصحه هذا، يا اما تكون معناها إنسان كي يصمت قدام أزمة هذه، يا اما

0: تم معناها حالة من الانفصال مع ولا الانفصال على الواقع أو إنكار لخطورة الأوضاع، وهذه معناها المشكلة الأولى. الثانية كونه تعرف وزارة الصحة وسلطة الشرف اللي فما أزمة صحية أما عازة عن وضع السياسات كما عملناهم، نذكركم قبل 5 سنين كانت فما أزمة صحية عالمية وتعاملنا معها وتعاملت كورونا وتعاملت معها وزارة الصحة بطريقة اللي جنبت الشعب التونسي كوارث معناها. الحالة الثالثة اللي قلنا السبب الثالث ممكن والله أعلم أمام صمت الوزارة هو كونه رغبة في إخفاء الحقائق، خلي الحالات الوفيات وتولي سبوراديك من هنا ومن هنا والناس كل ما تربطش ما بيناتها ومع الموج الحر ومع الانقطاعات.
1: عندكم أرقام رسمية حول عدد الوفيات اللي صارت؟
0: عدد الوفيات فيه البركة، وزارة الصحة تخرج وتقول راهو ثم وفيات ناتجة عن الموج الحر، وإلا ما ثمات معناها ماهيش ثم محاولات نتاع منظمة أطباء الشبان لكاس كورديك لهنا ولهنا قالوا شيفر
1: قالوا بين 150 و200 فوالا
0: 150 و200. أما أنت كدولة ما كوزارة الصحة يلزمك تعطي تحليل وتعطي شنو هي الاستراتيجية نتاعك. احنا راهو موجة حر هذه مش تعاود، والانقطاعات الكهربائية حسب الخبراء اللي يحكيو ويقول لك سنة معناها مش تتعاود وعام الجاي مش تتعاود ويزلنا ناخذوا اجراءات باش ما تعاودش العمل اللي بعده. دونك ايه في الحاله هذه احنا عبرنا على اول حاجه معناها استعدادنا كمهنيه الصحه كالعاده ديما نكونوا جنود في الصف الاول باش نجنبوا شعبنا معناها الكارثه وننقذوا شعبنا من خطر الازمه، ومن ناحيه اخرى ننقذوا مستشفياتنا العموميه من الانهيار. احنا على حافه الانهيار كما قلت لكم راهو أزمة كبيرة برشا في المالية وفي المديونية متاع السيطرات متاعنا، ما عادش نلقاو دي الماتريال وما عادش نلقاو باش نخلصوا نخلص السبيطار الموجودين متاعو.
1: عندك تقول اليوم ندعيو إلى حالة طوارئ صحية، شنو المطلوب بالضبط؟
0: القيام بإجراءات واضحة، وراهو إدارة الأزمة تتطلب معناها خيارات مسؤولة وتتطلب معناها تحمل من الوزارة كامل مسؤوليتها. احنا طالبين اولا قرار اجراءات صحية على المستوى الوطني على خاطر نوليو نعمل خلايا معناها ازمة على مستوى الوزارة وعلى مستوى المستشفيات تكون معناها ناس تتابع الازمة هذه وتعاون.
1: يقول لك تو الازمة هي تعديت بازمة الحر، لكن تحسبا معناها للازمة خاطر الخبراء يقول لك رانا باش نعيشوا معناها الحالات هذه ما في الـ في الـ في المرات القادمة مازلنا باش نعيشوا، يعني تحسبا لذلك انتم
0: الاسبوع الجاي ممكن تجي موجة حر اخرى عشان نقولوا والله تعديت الاولى وما لقيناش حد شيء ما عملنا حد شيء هيتو الثانية تعدى وما نعملوا حد شيء. احنا طالبنا بزيادة فما أزمة دوبل بخلاف الأزمة الموارد والمالية فما موجة حر هذه والانقطاعات الكهربائية يزلنا خط استمرار عمل معناها وإدارة الأزمات في المستشفيات. يزل المستشفيات يكون عندهم آليات لمجابهة هذوما الوحد وهذوما آليات تاع مانجمنت ماهيش حاجة نخترعوا فيها احنا معناها. نحبوا بروتوكول وطني طالبنا به للوقايه والتكافل بالحالات الصحيه مرتبطه بموجات الحر معناها ما عندناش بروتوكول ناسيونال. في كورونا عملنا بليزيور بروتوكول وعملناهم ناسيونال، عملنا حتى في المؤسسات الخاصه في المستشفيات الى اخره الناس خدمت معناها. نحبوا زادا انديني بيجيتير موارد استثنائيه للمستشفيات العموميه باش تعاونها باش تاخذ تواجه الموجه هذه. نسألك سؤال فقط وسؤال معناها للرأي العام، وزارة الصحة تعرف عملت جرد وطني للمولدات الكهربائية اللي عندنا في المستشفيات؟ تعرف معناها جرد وطني معناها يكون في كل مستشفى راهو المولد أوبيراسيونال راهو كي تقص الضوي يرجع في وقته. احنا شفنا تصريح للسيدة مدير مركز العمليات بوزارة الصحة كل المستشفيات المجهزة بمولدات كهربائية تعمل استمرار التزود، هذه التيوري هذه في التيوري. أما أنت في البراكتيك تعرف قداش من واحد مولد يخدم وقداش واحد يدمر فيانا وقداش من واحد مش موجود؟ معناها أقل حاجة نعملها الجرد هذه ونطمنوا الرأي العام ونطمنوا الناس اللي راهو عنا سويدي وعنا معناها خطة وطنية للصيانة نتاع المولدات هذوما راهو ما تصيرش الواحد هذا خير من اللي نخليه الأمور تصير وما الله ينكذبوا والله 40 دقيقة فقط تقص الضوء في وسيلة والناس تجاوزناها وما سمحتش في طب الولدين في مستشفى وسيلة. ونطالبوا زادة في الأخير النقطة الأخيرة ونشل الإحصائية الدقيقة على تحليل الضحايا الموجة الحر الأخيرة باش نحلوها باش نعرفوا الأسباب ونعرفوا مكامن الضعف مين في المنظومة الصحية نتاعنا خلي ندعموها باش لا قدر الله المرة الجاية في موجة الحر الجاية لقاو الناس معناها مستعدين والضحايا يكونوا أقل وهذا كله لفايدة الشعب نتاعنا. أما الصمت عليه والسكوت فماشي النقابات تطلب معناها الوزارة باش تكون وباش تفعل الخلايا وباش تكون فاعلة وباش تكون تعطي مخاطب وطني وباش وإحنا المشكلة الأخرى نقاو كان الإنكار والصمت وهذا الحقيقة اللي خلينا قدام مسؤوليتنا الأخلاقية مسؤوليتنا القانونية زادة باش ننبهوا الرأي العام وباش نرتبقوا على الأقل ما نحبوش إن شاء الله ما ينطبق علينا المثل لذلك اللي يقول معناها لا حياة اللي من تنادي
1: واضح ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل معناتها ان شاء الله يكون التفاعل لانه لمصلحه كل القطاع الصحي اكيد جدا. شكرا دكتور عدنان الحنش.
0: لقد اسمعت لو اسمعت حيا وحش كلمه ولكن الحياه ان شاء الله ما نوصلهاش.
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. دكتور عدنان الحنشي كاتب عام النقابه العامه للطب والصيدله وطب الاسنان الاستشفائيه للجامعيين. بهيره في الاخبار موصلين حتى الماضي ساعتين. مرحبا بكم في منك نسمع.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: Publicité.
4: Réacteur. Ouche boisson énergisante à Kahao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur push your limits.
2: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. الإدارة والعمل الأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم، وحددت يوم 17 أوت آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويوم 20 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت يوم 25 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. وأشارت الإدارة إلى أن 28 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقدم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة، موضحا أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. كما ذكر الاتحاد بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. والمدرسة الوطنية للإدارة تعلن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. أوضحت المدرسة أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، والاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت إلى 22 سبتمبر القادم. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا عدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,341 شهيدا و 174,086 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية جنوب غرب طهران. نهاية الموجز الإخباري المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات، بهير عوج، يومكم سعيد.

يحب يدخل يدخل من الباب الكبير، ووليد الصالحي قرر إنه يدخل جولته الصيفية بالكبيرة بنزرت، تحديداً في مهرجانها الدولي في دورته 43، إيمان منه بحب البنزرتية للأغنية التونسية وبدعمهم المتواصل للفن اللي قاعد يقدم فيه. وهكا يكون موعدكم مع الفنان وليد الصالحي في عرض هكا نعيش يوم 1 أوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.ان وفي نقاط البيع المتوفرة. وجودكم مهم حفاظاً على هويتنا، أصالتنا وكلمتنا. كونوا في الموعد.

0: زوين افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
1: فيفي لدي اوترومون وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me si fiahla. D1FM. Soudkom.
1: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان
2: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور
1: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان أفهم صوتكم
0: منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع موصلين حتى للماضي ساعتين ماضي ساعة و16 دقيقة على موجاتنا باش نمشيو للقابس باش نحكيو على عمل بطولي باش نحكيو على عامل خاطر بحياته لغلق حنفية غاز ومنع تسرب النيران في معمل قابس وكانت تنجم تصير كارثة في المنطقة الصناعية شنو اللي صار شنو هي وضعيته الصحية نحكيو في الموضوع تتشويتا
0: إيكوويب.
3: الأستاذ محسن شليق الأستاذ المحامي مرحبا بك أهلا وسهلا شنو أحوالك
4: عايزك مع الشكر عايزك
3: أهلا وسهلا نحكيه على عمل بطولي لعامل خاطر بحياته ومحكي عليه حد العامل هذايا لكن هو قام بعمل كبير وكبير جدا نرجع على حيثيات الحادثة على تاريخها وعلى شنو كان صاير
4: هي أعمال التضحية من أجل الوطن قليلة وبأشكال مختلفة السيد رياض عطاي طلع عامل بمولد كهرباء اللي تابع شركة ستيك في منطقة صناعية في غنوش يوم لحد 19 جويلية وقع حريق في أحد الخزانات من جراء تسرب معنا الغاز وشب حريق في الخزان هذايا كان ممكن أنه يتطور إلى انفجار الخزان هذايا مما سينجر عليه حتما انفجار في كامل المنطقة الصناعية اللي تعج بأطنان آلاف الأطنان من مواد متفجرة وعشرات الخزانات من مواد كيميائية شديدة الاشتعال وخزانات الغاز
3: معنى كانت نجم تكون كارثة
4: كانت تكون كارثة وللأمانة أكثر من مرة نبهنا للوضعية تخزين وصيانة المواد هذه في منطقة صناعية بجابس اللي قدر بعض الخبراء في يوم ما أنها ممكن تكون أكبر من انفجار بيروت بمئة مرة
3: الله لي قدر لطف
4: هاي. الله لي قدر الصلاة وربي يحمي تونس سيد رياض عطية الله اختار وقرر أن يضحي بنفسه من أجل تفادي الكارثة الحتمية فقام بالولوج داخل الخزان الذي يحترق وطلب من زميله العامل معه أن يعني أن يصب عليه سطل ما باش يدخل ويطفي ويقص الحنفية اللي تضخ في الغاز المحترق وهذا ما صار فعلا دخل فئتون النار وأغلق الحنفية ولكنه للأسف أصيب بحروق بليغة استوجبت نقله إلى مصحة خاصة بتونس العاصمة وإن شاء الله
3: علاش ما تمش علاش ما تمش نقله إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس
4: للأمانة المعلومة ما عنديش ولكن تولى بجمعة فما وضعيا تاع احتراق مواطن ونزيل مستشفى جابس ولكن بالاتصال بمستشفى بن عروس معناها اتضح وأنه معناها يضج بالمقيمين ولا يمكن استيعاب أي وافد جديد
3: معبي معناتها
4: قد يكون بنفس الوضعية قد يكون أقول بنفس الوضعية ففي الأخير ما نتمنى رياض عطية الله البطل الوطني اللي ضحى بروحه من أجل إنقاذ آلاف مئات الآلاف من سكان مدينة جابس الكبرى وما جاورها. اللي نطلبه من جميع المواطنين أن نقف إجلالا واحتراما لهذا المواطن وإعطائه منزلة البطل الوطني. كما نطالب الجهات المسؤولة بتوفير العناية اللازمة في أرقى الخدمات الصحية حتى يشفى رياض عطية الله ويعود إلى عمله وأبنائه وعائلته إن شاء الله.
3: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه وإن شاء الله يقوموا معه بالواجب معناتها.
4: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله تكون الرعاية صحية ونقوم لباس. عندك معلومات على وضعيته الصحية شنو أحواله وشنو ياخذ المعلومات؟
4: مبدئيا مستقرة وإن شاء الله فمك الخير وقوة نتمنى له الشفاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله ربي يقيمه سالم إن شاء الله. إن شاء الله ونشكره على هذا العمل البطولي اللي قام به. شكرا أستاذ.
4: نعطي صورة للسيد هذايا وصورة للمواطن التونسي عموما اللي مستعد يضحي بنفسه من أجل تونس بالأخير.
3: شكرا يفضلك يعطيك ألف صحة الأستاذ محسن شليقة الأستاذ المحامي. شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للمضي ساعتين مضي ساعة و22 دقيقة على موجتنا.
0: في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع ديوان افام عسلامة
5: عسلامة ديوان افام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان افام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان افهم تحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. قرر مجلس اداره البنك المركزي الابقاء على نسبه الفائده المديريه دون تغيير في مستوى 7% خلال اجتماعه يوم امس الاربعاء. قراءه في هذا القرار مع الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدويه.
0: لو شيفر دو جور
1: عبد الجليل، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: القرار هذا يجي معاكس شوية للمنحة التراجعي اللي بدأ به البنك المركزي منذ أشهر، حيث احنا كنا وصلنا إلى مستوى 8% من ناحية نسبة الفائدة المديرية،
1: فهو
2: أصبحت 7% تدريجيا منذ أشهر قاعدة تتراجع. وفي المدة الأخيرة وقعت نجم تقول وقفة ما تأمل لأسباب عديدة، منها السبب أسباب داخلية، هو أنه التضخم رجع نوعا ما بنسبة ضئيلة نحو الارتفاع، التضخم المالي وصل حتى معناه 5.3% في جوان وطوى 5.2% في جويلية تقريبا تكون. والنسبة هذه تعتبر مرتفعة جدا، خاصة بالمقارنة الساعة ما تعود عليه الاقتصاد التونسي من نسب فائدة ضعيفة، خاصة في ظل نسبة تضخم ضعيف، وهذا معناه أضر بالاستثمار الداخلي، لأنه احنا النسيج الاقتصادي متاعنا فيه أكثر من 90% مؤسسات صغرى وصغرى جدا ومتوسطة، وفاقدة لإمكانيات مالية هامة، وتأثر كبير في السنوات الأخيرة منذ الكوفيد والحرب أوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع للمحروقات ومن ارتفاع نسبة الفائدة عالميا إلى آخره، تأثرت ياسر وأصبحت بنا تعاني من هشاشة مالية بالنسبة لعديد المؤسسات الصغرى المتوسطة. وبالتالي النسبة هذه مرتفعة خاصة بالمقارنة زادة مع البلدان المجاورة في البحر الأبيض المتوسط واللي هي منافسة للاقتصاد التونسي،
1: كما مثلا
2: كما المغرب، نسبة الفائدة مع 1.5% 1.5 أو تركيا إلى آخره.
1: نحكي على نسبة التضخم هي المرتفعة مش الفائدة المديرية.
2: نسبة الفائدة المديرية
1: هي المرتفعة،
2: نسبة التضخم كذلك ما ناقصة مع بالمقارنة ما ضعيفة، لذلك الناس نسبة الفائدة ما تبقى ضعيفة لأن نسبة التضخم ضعيفة في البلدان اللي ذكرتها،
1: واضح حي
2: خاصة المغرب. وبالتالي هذا خلى البنك المركزي يضرب فرانات كما نقولوا، يعمل وقفة ويوقف المنح التراجعي نتاع نسبة الفائدة، لأنه هو من متخبش عليه نسبة الفائدة المرتفعة يضر بالاستثمار، وبالتالي البنك المركزي في معادلة معناها صعبة، يويلو معناها يقاوم التضخم مع التشبث بنسبة فائدة مديرية مرتفعة، يويلو نسبة الفائدة المديرية المرتفعة تأثر سلبا على الاستثمار وتزيد في مشاكل الاقتصادية بتاع المؤسسات، وبهذه المعادلة هذه تبقى صعبة وولات صعبة نظرا لمعناها انطلاق التضخم في الرجوع إلى الارتفاع. بالطبع بحكم خاصة الارتفاع هذا بحكم ارتفاع هذا معناها سعر المحروقات في المستوى العالمي على إثر ما قاعد صاير من حروب في الشرق الأوسط. وهذا بالطبع مش يضر مش بركة بالتضخم مش يضر كذلك بميزانية الدولة حيث أن الميزانية تتحمل دعم المحروقات بنسبة كبيرة جدا. وبالتالي هذا اللي خلى وإحنا توا تنجم تقول مش تستمر الفترة هذه لأن إحنا هيكليا في فترة انتقال نحو نظام دولي جديد.
1: كيفاش؟
2: بحكم أنه الموازين القوى في العالم تغيرت نظرا للقوى الجديدة الصاعدة كيف الصين كيف الهند كيف والبريكس اللي معناها يجمع البلدان هذه الصاعدة ولا هو يطالب بإرساء نظام عالمي جديد يتناقض مع النظام الحالي القائم على هيمنة قطب واحد من طرف الولايات المتحدة. والبريكس هذه والقوى الصاعدة تنادي بنظام دولي جديد متعدد الأقطاب ومتوازن أكثر باش الصعود متاعهم يتواصل ما يقعدش عرضة للعراقيل الناتجة عن هيمنة العالم من طرف قطب وحيد. وبالتالي احنا في فترة انتقالية ستستمر وستستمر ومعها سيستمر عدم اليقين عدم اليقين أصبح مرتفع أولا وثانيا أصبح غير ظرفي معناه مستمر مع قبل عدم اليقين يتطور مرة يعلى مرة يهبط بحكم متغيرات الأسواق العالمية تقريبا أصبح مستقر نظرا أن الصراع بين النظام القديم والنظام الصاعد أقوله أولا توسع جغرافيا لأنهم قاعدين يتصارعوا بالمناولة بأوكرانيا بإيران وين يلقوا فرصة معناها في منطقة معناها بالمناولة يغذيوا الصراع دونك توسع جغرافيا ثانيا أصبح يشمل جميع المظاهر الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والموارد الطبيعية النادرة والممرات البحرية إلى آخره معناها توسع كبير وازداد حدة لأنه الصراعات أصبحت معناها صراعات عسكرية عنيفة وفي ظل معناها التمشي نحو إعادة تسليح من طرف كل البلدان الداخلة في الصراع هذا وبالتالي يلزمنا نضرب حساباتنا احنا باش نتنبؤ ونزيدوا في قدراتنا الاستشرافية وفي قدراتنا الاستباقية معناها نحو أخذ إجراءات استباقية تقينا من متغيرات المتكررة والمستمرة على المستوى العالمي واللي أثرت تأثير كبير على الاقتصاد التونسي نظرا لانفتاحه الكبير كذلك اللي يخليه معناها عرضة للصدمات الخارجية التي أصبحت عنيفة كما أصبح المناخ عنيف كذلك في الفترة الانتقالية هذه الدولية ما أصبحت الصدمات عنيفة ومستمرة ويلزم معنا احتياطات كبيرة وقدرة على استباق الأحداث وأخذ الإجراءات الاستباقية دونك هذا معناها كما قلنا بجانب التضخم في المخص العناصر الداخلية الاحتياطي العملة في تراجع من حيث الحجم للساعة في تراجع وخاصة من حيث أيام التوريد الممكنة من طرف الاحتياطي احنا في الفترة هذه عمناه كنا تقريبا حوالي 101 ولا 102 يوما وأخيرا وصلنا 93 يوم
1: توريد
2: في تراجع توريد ولهذا يلزم بجانب طبعا نسبة التدين اللي تبقى مرتفعة جدا واللي هي تراكمت على مدة سنوات 15 الأخيرة وأصبحت تمثل تقريبا 82% والخطير هو أنه معناها استرجاع خلاص الدين معناها أصبح يمثل عبء كبير على الخزينة العمومية وبالتالي الوضع معناها الداخلي بصفة عامة بقى هش في ظل خاصة هشاشة نسبة النمو. احنا ضربنا من 2011 ل 2021 تلقى نسبة المون في المعدل 1.1% سنويا، عمرنا ما عرفنا النسب هذه على فترة طويلة من نوع هذا، وحتى وقت زادت شوية أخيرا بين 2021 و 2025 لم تتجاوز 2.4% سنويا، وتبقى النسب هذه ضئيلة ما غير قادرة على توفير الثروة ومعناه تحسين العرض والطلب الكلي لمعناه الضغط على التضخم بالخصوص.
1: واضح، شكرا على هذه القراءة الخبير الاقتصادي سيد عبد الجليل البدوي، شكرا لك، يعطيك الف صحة، تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، مدي ساعة و 35 دقيقة. امس تم اختتام الدورة البرلمانية الرابعة، قراءة في هذه الدورة، عودة على ماذا حدث في الجلسة الختامية، نحكي باكثر تفاصيل بعد الفاصل.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية، الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف أحلى.
3: صيف معانا It's Fun Time،
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار من 2 للـ4 من 4 للـ7 متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. ديوان فام عسلامة
4: عسلامة. ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس،
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، ماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين. أمس أصدل الستار على الدورة الرابعة لدورة الرابعة الدورة البرلمانية الرابعة، بدينا في العطلة البرلمانية بالنسبة للسادة نواب. اختتام هذه الدورة تزامن مع المصادقة على 4 قروض كانت خدمة تعليم وزارة كانت خدمة تعليم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، قرض لفائدة شركة فوسفات قفصاز، وقروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وقرض لفائدة الميزانية. خلال الجلسة متاع أمس صارت عديد الحاجات اللي ما هيش واضحة، خليت الشارع يتسائل، خليت برشا ناس اليوم تطرح جملة من الأسئلة، باش نسألوه الأسئلة هذه وباش نرجعوا معها لتقييم هذه الدورة. نستقبلوا ضيفنا النائب بالبرلمان عضو لجنة المالية والميزانية سيد نور جريدي، ونحكي معه أكثر تفاصيل.
0: ألو أنفو
1: سيد النائب نوري جريدي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
9: مرحبا بك الأخت هدى، ومرحبا بكل مستمعي ديوان فان.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، نورتنا سي نوري، أهلا وسهلا. شنو اللي صار أمس في اختتام الدورة البرلمانية الرابعة؟ ماذا حدث داخل البرلمان؟ شفتك أمضيت على بيان عبرت فيه عن رفضك لما أقدم عليه رئيس البرلمان الأستاذ بودربالة من منع للتصوير داخل البرلمان، وهدد باللجوء إلى النيابة العمومية. شنو اللي صار سينوري حتى وصلنا للتهديد وصلنا إلى المرحلة هذه؟
9: طبعا أنا في البداية أريد أن أوضح أمرا، وأنا نعتبر اللي حدث هذا هو حدث عربي، معناه ما عنده حتى قيمة، رغم التشنج اللي صار. فأنا أعتبر أن المسألة مسألة عرضية، لا يمكن بحال أن تحجب حقيقة أعمال مجلس نواب الشعب، لا يمكن اختزال عمل مجلس نواب الشعب في حادثة عرضية مثل هذه الحادثة. منع التصوير أو منع إجراء شكلي أنا لا أعتبره حدثا.
1: لكن هل أنه التهديد بالنيابة العمومية تعتبره أيضا عرضي سنوري؟
9: فليهدد الأخت هدى، هو له أن يهدد، والحيفيات المستقبلية ستثبت مدى جدوى تهديد العميد بودربالة للذين صوروا أو للذين يريدون التصوير داخل الجلسة. هناك نظام داخلي يحكم أعمال مجلس نواب الشعب، علينا أن نحتكم إليه. إن كان مصيبا في هذا القرار يتحمل المسؤولية كاملة، إن لم يكن مصيبا في قراره يتحمل أيضا المسؤولية. أنا لا أعتبر هذا الحدث حدثا مهم، هو شجرة تحجب الغابة. من المفروض أن نتحدث عن يعني حقيقة أعمال مجلس نواب الشعب لا عن حادث عربي.
1: بقيت نرجع معك إلى حقيقة العمل، لكن فما كلام خطير أيضا تم الحديث عليه من قبل عدد من الزملاء متاعك سينوري، ناس تتحدث عن شبهات تزوير في التصويت. شو اللي قاعد يصير؟
9: لست نيابة عمومية كي أحدد من زور أو من لم يزور، وأنا أعتبر مرة أخرى أن ما حدث هو حدث عرضي لا يمس.
1: حتى التزوير حدث عرضي تعتبروه؟ معناها شبه التزوير احنا نتحدث دائما
9: نتحدث دائما عن شبه التزوير، لا نتحدث عن تزوير. وأعتبر حتى وجود شبهة التزوير أعتبرها في اعتقادي وفي مواقفي يعني حدث. تعرف في تونس احنا ايش قاعد يصير لنا ولا احنا في تونس للاسف الشديد شعب يبحث عن البز، معناها يعني ما يشغل الناس. لا ما يشغل الناس وينفع الناس هو التنمية، هو العدالة الاجتماعية، هي الحقوق والحريات. ما ينفع الناس هو سيرورة وديناميكية مجلس النواب باعتباره مؤسسة تشريعية قادرة على تغيير وجه البلاد. هذا النجم النقطة.
1: بيك هزيتني انت الاثنية، هل قادر مجلس نواب الشعب اليوم على تغيير وجهة البلاد؟ شعب مجلس نواب الشعب الذي اقتصر دوره حسب عديد الملاحظين في الفترة الأخيرة على المصادقة على القروث، مجلس نواب الشعب الذي لا تحضر الحكومة إلا في نقاش معه إلا للمصادقة صادقة على قرض، هل مازال اليوم للبرلمان قادر على التغيير سيد النوري؟
9: جيد جدا، هذا سؤال أستطيع الإجابة عنه. دور المجلس النيابي في كل البرلمانات يعني العالمية هو التشريع والرقابة، هذا الأصل في الأشياء. علينا أن ننتبه إلى مسألة دستورية لا ينتبه إليها الكثير حتى من الصحفيين، لا ينتبهون إلى أن الدور التشريعي موكول في أسبقيته إلى الحكومة التي تقدم مشاريع القوانين، بينما النواب الشعب يقدمون مقترحات القوانين. دستوريا الحكومة لها أسبقية النظر في المشاريع، لأنه ما يقدم منها هي مشاريع. هل الحكومة هذه والحكومات السابقة هي التي عطلت أعمال مجلس النواب؟ وأشرح لك ذلك. هي أولا لم تتقدم بأي مشروع ثوري تقدمي بإمكانه إنقاذ الشعب التونسي مما يعاني فيه. يعني هذه الحكومة ظلت عاجزة عن تمرير مشاريع قوانين هامة تخص مجلة الصرف، مجلة الاستثمار، مجلة المياه، مجلة الغابات، مجلة المحروقات، مجلة الديوانة. هذه حكومة عاجزة تماما تشريعيا على أن تنهض بوظيفة تشريعية وأن تخلق ثورة تشريعية. المقترحات التي قدمها السادة النواب، وأنا ممن قدموا أكثر من 30 مقترح في الصحة وفي التعليم وفي الخدمات وفي البنية الأساسية وفي التجهيز وفي مراجعة الاتفاقات الدولية، كل تلك المقترحات ظلت مقبورة في غياهب أدراج مجلس نواب الشعب. لماذا؟ على الشعب أن يفهم لماذا. مجلة الصرف مثلا، وأنا عضو لجنة المالية، نحن نناقشها منذ أشهر. محافظ البنك المركزي يرفض الحضور للنقاشات. العديد من المسؤولين في هذه الحكومة يرفضون الحضور للسماعات. عندما تتعطل السماعات تتعطل الأعمال التشريعية. نعطيك مثال مقترح عدد 18 طالين عن العمل من أصحاب الشهايد العليا ممن طالت بطالتهم. هل يعلم الشعب التونسي وهل تعلمون أنتم كصحفيين من ما مقدار النضالات التي خذناها في كتلة لينتصر الشعب الأبية كي نخلق يعني ديناميكية تخرج هذا المقترح من أدراجهم إلى الجلسة العامة؟هل تعلمين سيدتي أن هذا المقترح تعطل لأكثر من 2 أو 3 أشهر وأننا ناضلنا نضالا مريرا من أجل الانتصار لهذه الفئة واستطعنا ونجحنا في كتلة ينتصر الشعب وبقية الكتل وبقية الزملاء من غير منتمين إلى تمريره بأغلبية يعني وإلى وإخراجه من الشعار إلى يعني إلى إلى إلى, إلى, إلى الواقع.
1: لكن تعطلت الأوامر الترتيبية وتعطلت المنصة.
9: أحسنتي أختي هدى، الآن أنت الآن في طريق، أنت توا من العادة الصحفي هو اللي يهز النائب ولا الضيف إلى الطريق. أنا جبتك لطريقي تو باهي.
1: لا حاجة خايبة هذه جبتني لطريقك راهي بعد خاطرين لازمني نخودك وش
9: طريق المودة والاحترام
1: يفضلك يعيشك.
9: أنا طريق المودة والاحترام والتقدير لك إعلامية ونحترمك.
1: نعرف ما هو لازم الصحفي هو اللي يقود معناتها يهزك وين هو يحب وشو تحب أنت.
9: المرة هاني خلفت
1: بيسيلش مرحبا.
9: عموما أنت قلتي الأوامر الترتيبية ومن منصة التسجيل. أسألك أنت كصحفي صحفية، من المسؤول عن إصدار الأوامر الترتيبية؟ الحكومة أم مجلس النواب؟
1: الحكومة طبعا.
9: من المسؤول؟ من بشعود ونتهم ولا ننقد المتهم بالعملة؟ يعني من المسؤول عن إصدار المنصة؟ وزارة التشغيل والتكوين. ما هي مجلس نواب الشعب؟ مجلس نواب الشعب قرر في المعطلين قانون عدد 18. رئيس الجمهورية قام بدوره وأمضاه وأصدره في الرائد الرسمي. هذه الحكومة التي وصفتها للرئيس منذ شهر أو شهرين قلت أنها تعمل ضدك، هي فعلا أثبتت أنها تعمل ضد إرادة الرئيس وضد إرادة مجلس النواب، إذ لا يحضرون للسماعات وإذ يرفضون أن يواكبوا أعمال مجلس النواب الشعب تعطيلا.
1: لذلك سيدوري من وضع هذه الحكومة ومن يشرف هذه الحكومة؟
9: رئيس الجمهورية ويوم 27 جويلية قلت لرئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان أن عليك أن تراجع العديد من الخيارات وأشرت إليه في نقطة أولى من 6 نقاط إلى أنه عليه أن يقيل هذه الحكومة بجهازها التنفيذي والإداري مركزيا وجهويا ومحليا واستبدالها بحكومة قادرة على تنفيذ مشروع العدالة الاجتماعية للدولة التونسية وعلى تحقيق استحقاقات الشعب التونسي الذي أصبح رهين تنكيلهم. وصل به الأمر كما قلت إلى التقشف في حاجته البشرية بانقطاعات الماء والكهرباء والغذاء والدواء.
1: سينوري ما قلته واضح، لكن اليوم الرأي العام وعدد من المحللين السياسيين يروا أن البرلمان أصبح صوت المعارضة يعلو كثيرا في هذا البرلمان، معارضة الحكومة على ما تقوم به، الحكومة التي لا تأتي للبرلمان. لكن في المقابل عندما نستمع إلى المداخلات يخالوا لنا أن القروض أو أن ما تأتي به الحكومة لن يتم التصويت عليه، لكن في المقابل نرى أغلبية في التصويت. هناك أصوات
9: للأسف الشديد ليست أغلبية مريحة،
1: لكنها أغلبية تتجاوز 54 صوت وهذا المطلوب في البرلمان.
9: ليست حسابيا أختي الغالية ليست أغلبية مريحة. لماذا؟ لأنه كيف نحو 160 من 66 ثم 90 اللي هو 30 المعطل في الديمقراطيات.
1: لكن فما غيابات ايضا، يعني احنا كنشوفوا المجموعه نتاع الحاضرين ديما ما نلقاو مثلا اكثر من 54، يعني 58 60 65 مع كي نغزروا للضد نلقاو 10 12 13، يعني اللي مش برشا.
9: امس وصلوا 20 في قانون الميزانيه، في قانون الميزانيه 26 وصلوا ل 34 وقبلها كنا 20. شوف الأخت هدى، المسألة يجب أن تفهم بهذه الطريقة. مسألة تحول برلمان

0: الفرق بين نظام برلماني وبين نظام رئاسي أن المعارضة داخل النظام البرلماني هي معارضة حزبية بالأساس. حزب يعارض حزب. ما الذي يحدث الآن في نظام رئاسي؟ نحن لا نتحدث عن مفهوم معارضة تقليدي، بل عن مفهوم الحد الأدنى الوطني المشترك بين مجموعة من النواب. هم الآن قلائل، هم الآن قلائل يصدحون بالحقيقة ولا يخافون في الحق لومة لائم، لكن الشعبوية الموجودة داخل بعض إن شئنا الأنساق الفكرية تتحدث عن جريمة المعارضة. معارضتك أنت الآن في الأفكار ليست جريمة أخت هدى،
1: الاختلاف لا يفسد الود قضي.
0: ومعارضتك أنت لي الآن يعني ليست جريمة. نحن نتفق في الحد الأدنى الوطني. شو هو الاستحقاقات اللي يستنى فيها الشعب التونسي؟ يستنى في مسألة اقتصادية هامة جدا، إقلاع اقتصادي يقوم أساسا على الاستثمار، والاستثمار يكون أجنبيا في مجال الندية واحترام الشعب التونسي، وداخليا من خلال أبنائنا المقيمين بالخارج وأبنائنا المقيمين في الداخل. المسألة الاقتصادية تتم بديناميكية اقتصادية في مستوى القوانين في مجال الصرف والاستثمار، والشعب التونسي يتحدث أو يتطلع إلى مسألة أساسية جاءت بها الثورة، وهي حريات والحقوق، حرية التعبير، حرية التنظم، حرية عمل، حرية الجمعيات. هذا هو يعني استحقاق اقتصادي، استحقاق اجتماعي فيه صحة وتعليم، واستحقاق حقوقي اللي هو فيه حرية.
1: أين هذه الاستحقاقات؟
0: هذه الاستحقاق يجب أن نحملها نحن بعض النواب في مجلس النواب، نحملها ولا نخجل نقول بهذا بالصوت العالي. هناك العديد من النواب نتحدث عن هذا. أنا قبل أن أكون عضوا في لجنة المالية كنت عضوا في لجنة الحقوق والحريات لمدة سنتين، ودفعنا عن حقوق وحريات الشعب التونسي في كل المجالات. يعني المسألة مرتبطة بالمسألة الحقوقية، مرتبطة بالمسألة الاقتصادية، ومرتبطة بالمسألة الاجتماعية. أنا دعوت رئيس الجمهورية اليوم 27 إلى مصالحة وطنية سياسية جامعة شاملة تستثني من تلطخت أيديهم بدماء الشعب التونسي ومن تآمر مع الخارج. مع ذلك كل أبناء الوطن يتشاركون في أبناء الوطن. على السيد رئيس الجمهورية أن ينصت إلى هؤلاء النواب وأن ينصت إلينا جيدا، لأننا نتقاسم معه هموم هذا الوطن ونتقاسم معه مشروع الدولة الاجتماعية العادلة في تونس.
1: هذه رسالتك لرئيس الجمهورية. لكن خليني
0: تحت قبة البرلمان
1: أعرف جيدا وأتابع تدخلاتك سينور جريدي. فقط أنا حبيت سؤال، هذه الحكومة التي قلت أنها تعمل ضد الرئيس ولم تتقدم بأي مشروع ثوري تقدمي ينقذ الشعب التونسي، وهي معناتها فاشلة بالنسبة لك على مستوى كل المقاييس للبرلمان آلية دستورية وسحب الثقة من هذه الحكومة، لماذا لم يقدم البرلمان على سحب الثقة من هذه الحكومة التي تقريبا هناك إجماع داخل البرلمان على أنه ما هوش راضي على عمل هذه الحكومة؟
0: معقول جدا هذا السؤال، أحترمه جدا. يعني هناك آليات دستورية اللي هي لائحة لون. أذكرك وأذكر الشعب التونسي أنني يوم 20 فيفري 2024 قبل أن ينطق واحد من النواب بجملة نقد لهذه الحكومة، كنت يومها قد أعلنت عن أن على مجلس النواب أن يلتجي إلى الفصل 115 وأن لا يخاف من الفصل 116 اللي هي لائحة اللوم. ده أول نائب في البرلمان التونسي يدعو إلى لائحة لوم، هو بكل فخر واعتزاز هو النوري جريدي. هذه الآلية التي اقترحتها منذ سنتين أو أكثر يبحث عنها عديد النواب الآن، لكنهم لا يستطيعون. والمسألة موضوعية.
1: معلش.
0: موضوعية جدا. يعني اطرق الحديد وهو ساخن. تسمع به.
1: برد الحديد تو.
0: اسمع. إذا هبت رياحك فاغتنمها. تسمع اطرق الحديد وهو ساخن ولا. عندما ثبت بالكشف أن الحكومات المتعاقبة هي حكومات تصريف أعمال وهي حكومات مطافئ وسد حرائق وسد ذرائع، كان وقتها من الممكن أن نتعاطى مع المسألة. الآن الناس كل تحسب اليوم في مجلس النواب وفي الحكومة وفي رئاسة الجمهورية وفي كل النطاقات.

0: الأحزاب وفي المعارضة الخارجية وفي أقول في البيوت المظلمة مش في الحجرات المظلمة المظلمة الموجودة في الخارج الذين معناها اللي ما فيهمش قطرة دم واحدة في وجوههم اللي يمشي للخارج ويحب يضر تونس يخرج لفرنسا أمه الحنينة باش يتآمر على تونس سحقا لهم أقول لهم هذوكم أقول لهم انت مش الغرف غرف لا انت على البيوت أقول لهم حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تونس أقوى منكم وأعلى منكم نحن ننقد من الداخل نحن نتكلم من الداخل نحن نحاول البناء من الداخل وحاولنا في سحب الثقة من هذه الحكومة غير أن الواقع إنشاءنا الواقع سأقول الواقع البرلماني الواقع السياسي خارطة المصالح خارطة الولاءات لا يمكنها اليوم بأي حال من الأحوال أن تنجز الفصل 115
1: علاش
0: لا يمكن ذلك
1: فسرنا بكل بساطة بكل بساطة هاي
0: الاصطفاف وتم الأخت
1: ما عادش فما
0: الاصطفاف وتم احنا في كتلة ينتصر الشعب مثلا احنا في كتلة ينتصر الشعب مثلا كنا تقريبا في يعني أغلبية مطلقة في كتلة ينتصر الشعب كنا ضد القروض لم يصادق واحد معناه
1: قداش فيها الكتلة هي نذكر
0: كتلة فيها 18 وحدث عن 12 و15 نائب من كتلة ينتصر الشعب كانوا على موقف ثابت من رفض هذه القروض يرفضونها في كل مرة يعني هذه القروض أنا شخصيا منذ دخولي البرلمان التونسي لم أصادق على قرض واحد أبدا أنا أعتبر أنا لو أسأل في مساءلة أخرى تلفزية أو إذاعية سأحدثكم عن قدرة هذا الشعب على خلق الثورة ثروة هذا الشعب بإمكانها لا يقترض
1: فلا لا كانوا إذا كان فما إرادة بطبيعة نتحدث عن ذلك كانوا الوقت حصرنا حبيت ناخذ منك أكثر قلت لي الاصطفاف وقع يعني ما فماش أغلبية اليوم في البرلمان تنجم تكون مع بعضها لسحب الثقة
0: لا يمكن ذلك وخاصة أن المسألة موزعة بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية وعلى لائحة يعني سحب الثقة من الحكومة أن تكون من الغرفة الأولى
1: بل سمحني سنوري نسمع فيهم يتكلموا في الجلسة العامة والأصوات العالية التي تنقد الحكومة وتتعرض له من هم شكون هذوك
0: هذوكم العشرين اللي رفضوا القروض أمس
1: مش كان عشرين أنا شفت برشة يعني الأمانة برشة أصوات
0: يسوق هو يسوق على روحه ورب يعينه أما التصويت ما هو الفايس البناء قال له عندي حصان يصف الصدرة قال
1: له هذا الحصان وهذه الصدرة
0: أنت تقول تبا لهذه الحكومة وقد فشلت فيه وفيه وفيه وتصوت مع القروض سمحني فيك حديثك مردود أما النور الجريدي كيف يقول هي حكومة الفشل الذريع وحكومة الفشل الشنيع يوازي ذلك بتصويت بلا في القروض
1: معناتها فما نواب اصطفوا يقولوا كلام والفعل حاجة أخرى هذاك علاش اليوم فمش أغلبية في البرلمان تستطيع سحب
0: لا يمكن لهذا البرلمان بمكوناته الحالية أن ينتج لائحة لون للحكومة هذا أمر مستحيل
1: فوالا وضحت لنا علاش وضحت لنا علاش باش نختم معاك مازلت عندي دقيقة سي نوري يامس في ختام الدورة الرابعة وانتم توش حضروا الدورة خامسة وأخيرة هكا ولا لا
0: أخيرة
1: فوالا إن شاء الله بالتوفيق هذا ما نتمنى لك سي نوري ولا كل زملائك لكن فما تم اختتام هذه الدورة بدموع بدربالة أمس فما حجم ضغط كبير يتعرض له البرلمان حتى يبكي رئيس البرلمان في نهاية هذه الدورة
0: أحتفظ بالإجابة تلك مشاعر وأنا لا أتحدث في المشاعر أتحدث في السياسة أنا لا أتحدث في المشاعر وفي البكائيات أنا أتحدث في السياسة أنا رجل براغماتي لا أتحدث عن المشاعر تلك وله أن يبكي أو أن يفعل ما يشاء
1: لكن هل هناك ضغط مسلط على البرلمان؟
0: بصلت على البرلمان ولا على السيد العميد
1: لا على البرلمان في على البرلمان في عمله
0: يعني البرلمان في عمله الضغط في على البرلمان في عمله ينتج اساسا من عدم مجيء الحكومه للسماعات في مقترحات قوانين ثوريه كمجله الصحه
1: وعلى بودربال يعني هل هناك ضغط
0: والله تنجم تسالي العميد ابراهيم بودربالة، لم اكن معه عندما بكي ولم اكن معه عندما ضغط عليه اي طرف.
1: شكرا ايها البراغماتي.
0: انا براغماتي.
1: شكرا شكرا سندور الجريدي نائب البرلماني، فضلك. شكرا لك نائب رئيس لجنه الماليه والميزانيه، شكرا على كل هذه توضيحاتك. وصلنا لختام لقاءنا لليوم، شكرا حسام هيفا، شكرا انتصار اشرف، اجمل تحيه هدى، الاخبار مع بهيره، الاخبار رضا مع كريم، شاي طيبة نسكل ببعية.
2: تستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: ببليسيتي
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجزوة الثانية. ديوان فام عسلمة. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تقول إن هناك بعض الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة ما زالت مطروحة، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية، وفق قولها خلال أشغال جلسة برلمانية عامة أمس.
9: السيارة لكل عائلة، المصالح متاع وزارة المالية وخاصة الديوانة دي تخطب. اللي حاب نأكد لكم راهو عنا كما ذكرنا عم نيول بعض الإشكاليات التطبيقية، ماهيش متعلقة بالنص فقط، يعني أنا التمويل كيفاش باش يجي، كيفاش الناس مش تطبق عملية تمويل السيارات هذية. نحب نقول لكم حاجة مهمة، ما قلتهاش عم نيول، راهو الفلوس اللي باش تتخدم تتحط غادي وما تجيش لتونس، خاطر باش يشري بها كهربا هوني راهو باش ترقص على الدوفيز اللي داخل البلاد، هذا اكيد ثابت. رانا ماذا بينا ما ندخلوش اسطول قديم للبلاد، لكن مر القانون، احنا هنا مطالبين بتطبيقه. عندنا اشكاليات خاطر راهو مش وحدها وزاره الماليه، اولا فما مقترح نتاع انه تتعمل منصه، على خاطر يلزم نشوفوا طريقه لترسيم الاشخاص. نقول لكم انتوا اذا كان كل عائله باش تاخذ كهرباء واحنا تبارك الله شوف العدد نتاعنا، نخموا تطبيقيا ساعه اولا كيفاش باش نقيدوا وشنو هي الاولويات، كان فما اولويات اللي النص ما ضبطهاش وما قال حتى اولويه. وفي نفس الوقت اذا كان باش يتحط تتحط المنصه هذية، راهو قوائم الانتظار حتى كان سيارة لكل عائلة متوقع أنها باش تكون كبيرة.
8: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. أوضحت الإدارة أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية، ودعت الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطني ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، إلى جانب بطاقة إعداد سنة التخرج، ويتم إيداع ملفات الترشح لدى مصالحها في أجل أقصاه يوم 7 أوت القادم. المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق ولاية قبلي إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الفارطة، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام إيطالية تحذر من احتمال تعرض أجزاء من الساحل الليبي ولا سيما المنطقة بين مدينتي طرابلس ومصراتة لفيضانات مباغتة الساعة القادمة نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي مغلق يتمركز في وسط منطقة البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه اندفاع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا تتفاعل مع درجة الحرارة المرتفعة لمياه البحر الأبيض المتوسط، ما يوفر ظروفا ملائمة لتشكل سحب رمادية وعواصف رعدية قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تجمعات مائية وسيول محلية في بعض المناطق. وفاة 2887 شخصا في موجتي الحر اللتين ضربتا بريطانيا في مايو وجوان الماضيين وفق ما كشفته السلطات البريطانية اليوم. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
10: ديوان فام فلاش سبور.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي انطلق اليوم في بيع الاشتراكات للموسم الرياضي الجديد من 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية. نعطيكم الأسعار: منعرج الجنوبي 200 دينار، مدارج مكشوفة بلوز 220 دينار، مدارج العليا 450 دينار، مدارج السفلة 650 دينار، والمنصة باش تكون ب 950 دينار. رسميا المستقبل الرياضي بالمرسى يضم الجناح الأيمن قصي معشها بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. في آخر أخبار الميركاتو، نجم المتلوي تعاقد مع اللاعب عامر جويني لمدة موسم في إطار الإعارة قادم من نادي الصفاقسي. الأولمبي البيجي يتعاقد مع متوسط ميدان الدفاعي محمد أمين عمار لزوز مواسم، ونادي جرش السعودي يتعاقد مع المهاجم وليد الجربي بعد تجربة كانت مع الملعب الجبسي. نحكيو طبعا عن النادي الإفريقي اللي واصل تربص عند دراهم وبرمج ثلاثة مقابلات ودية ضد النجم الخميري غدوة الجمعة، الثانية ضد نادي البنزرتي نهار 2 أوت، والثالثة ضد تقدم ساقية الدير نهار 8 أوت. من جهة أخرى، اتفاق رسمي بين إدارة الإفريقي والمهاجم الكامروني تادوس نكانك من أجل إمضاء على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. واصل مع الإفريقي وفي كرة السلة، الفريق تعاقد مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر لمدة موسم واحد إلى غاية جوان 2027. فاغنر يرجع للإفريقي بعد زوز مواسم سابقة من 2023 حتى 2025، توج معها بلقبي البطولة والكاس قبل ما يقرر المغادرة والعودة إلى ألمانيا. نادي باريس سان جيرمان يعير اللاعب التونسي زيون الشطي لنادي غانغون الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. بي اس جي يسعى لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة بانتظام في المباريات الرسمية واكتساب خبرة المقابلات. الختام بالميركاتو في الأوروبا، ريال مدريد أعلن إصابة مدافع راول أسينسيو في عضلة اللساق اليمنى حسب بيان النادي الملكي. أسينسيو باش يغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع. من جهة أخرى، ريال مدريد اتفق رسميا مع نادي فولهام من أجل بيع مهاجمه الإسباني غونزالو غارسيا للفريق الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام بوان نت. موعدكم انطلاقا من 3 متاع العشية مع برنامج سبور ماك.
12: فيفي لدي اوترومون ديوان اف ام ديوان اف ام ويك اب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: تدلل
1: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
0: تدلل
2: جيون ايام دللنا.

0: سيتي. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: Diwan FM صوتكم.

0: UNFM. UNFM عسلامة
1: عسلامة UNFM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم نحبكم برشا UNFM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نحط النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. ديوان فام عسلمة. الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي يقول في برنامج منك نسمع على ديوان فام إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إبقاء نسبة الفائدة المديرية عند 7% جاء معاكسا للمنح التنازلي الذي انتهجه البنك منذ أشهر عندما قام بتخفيض نسبة الفائدة من 8 إلى 7% تدريجيا، معتبرا أن نسبة الفائدة الرئيسية تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع بلدان متوسطية مجاورة على غرار المغرب وتركيا. إمام جامع السلام بسقيط الدير بصفاقس فتح رباعي يقول في برنامج منك نسمع أن قرار عفائه كان مفاجئا له بعد 39 سنة في الإمامة، وذلك بعد خطبة بتاريخ 24 من جويلية الجاري، مضيفا أنه ليس نادما على ما قاله في تلك الخطبة. وشدد رباعي على أنه ليس ضد الرياضة أو الفن والمهرجانات، وأن الإمامة ليست مجرد إقامة للشعائر في المسجد، بل هي احتضان ومدرسة وتربية وتعليم وتضامن على حد قوله. ووصف قرر التراجع عن إقالته بالانتصار للدولة. المدرسة الوطنية للإدارة تعلن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة العوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. وأوضحت المدرسة أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، والاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت إلى 22 سبتمبر القادم. إلى الشأن الدولي، وصول دفعة 68 من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. 3/4 فنادق كوبا تغلق أبوابها، وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بشلل شبه تام جراء العقوبات الأمريكية ونقص الوقود وفق ما قاله رئيس الوزراء الكوبي. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
7: اللي حب يدخل يدخل من الباب الكبير. وليد الصالحي قرر انه يدخل جولته الصيفيه بالكبيره بنزرت، تحديدا في مهرجانها الدولي في دورته 43، ايمان منه بحب البنازرتيه للاغنيه التونسيه وبدعمهم المتواصل للفن اللي قاعد يقدم فيه. وهكا يكون موعدكم مع الفنان وليد الصالحي في عرض هكا نعيش يوم 1 اوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.ان وفي نقاط البيع المتوفرة. وجودكم مهم حفاظاً على هويتنا أصالتنا وكلمتنا. كونوا في الموعد.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية، الإفريقية والأوروبية. تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية. على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. ستة دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، سبور ماك من توا حتى للأربعة متواصلين معاكم. سويعة باش نحكيو فيها كرة، تحكيوا فيها على النادي الافريقي، الترجي الرياضي التونسي، وكذلك انفانتينو وغضب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، علاقة دونالد ترامب بالموضوع. اصبحت كرة القدم مهددة بعالم السياسة، خاصة في موضوع الاستثمارات اللي ناوي يقدمها وبيع بعض الاصول التسويقية لمسابقات الفيفا، وشنو باش يكون موقف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد اسبوع. هذا واكثر من توا حتى للاربعة متاع العشاء. وسعيد باش يكون موجود معايا الدكتور والبروفيسور وسيم علا. وسيم مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بجميع المجاهدين والمستمعين. ان شاء الله نعديو عشوية حلوة.
2: عشوية حلوة فيها برشا كورة. النادي الافريقي هل هو محروم من كاس السوبر لكرة القدم بالنسبة في تونس بعد انسحابه سنة 2019؟ عودة على بلاغ الجامعة التونسية انذاك، زوز بلاغات هما، واحد منهم متفسخ في زوز ثلاثة أسابيع طوال لأنه شهر التالي كنت أشوف فيه أنا الحقيقة موجود، ولكن عنا كوبي منه الخبير في القانون أنيس بن ميم والأستاذ بعد شوية بشكون موجود معنا للتوضيح. محمد الموحلي يغادر الترجي الرياضي التونسي نحو شارل روا البلجيكي البلالي، واصل شطحاته وغضب المسؤولين المولدية حسب صحيفة الكمبيتيسيون الجزائرية. نحكي كذلك على النادي الإفريقي يتفق مع أهداف الملعب المالي، وكذلك انفانتينو يريد ادخال المستثمرين الى الفيفا، غضب اوروبي وعلاقة ترامب، ولا اصبحت كرة القدم مهددة بعالم السياسة. دونك هذا هو تقريبا شنو عندنا اليوم في الكونديكتور، والبداية ستكون بالاستاذ انيس بن ميم ضيفنا في المباشر. ماتر مرحبا.
4: مرحبا يا كريم، مرحبا بكل متابعيك ومستمعيك وكل حاضرين معك في البلاتو.
2: شكرا على قبول الدعوه، لانه الموضوع يعمل برشا بوليميك، ثم البعض ما يحبش البوليميك، لكن انت من الاستاذ يا خويا ما الدنيا سخونه تو ماك تعرف الواحد ديما يرد باله.
4: لا قولوا الحمد لله الضوء موجود على الاقل في البرد
2: بلايص بلايص قبيله شويه يقص الدار. انتو كا مرحبا بيك استاذ. استاذ خلينا نرجع للتسلسل الزمني، واذا كان غلط صلح لي استاذ حسب شنو اللي تقريبا الريشيرش اللي قمت به. دونك التسلسل الزمني نهار 4 جونفي 2019 المكتب الجامعي يعدل الفصل 6 من اللوائح العامة ريغلومون جينيرو. اليوم مازال الفصل هو بيدو ما تبدلش حسب 2024-25 حسب موقع الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم والخاص بكاس السوبر. أهم ما جاء في الفصل هذا أنه إذا لم يؤكد أحد الفريقين مشاركته داخل الأجيال يستبدل بفريق آخر ويحرم من أول نسخة للسوبر يحق له المشاركة فيها دون عقوبات مالية أو إدارية. إذا أكد مشاركته ثم انسحب يعاقب بخطيئة مالية وسحب نقطتين في البطولة والحرمان من المسابقة الموالية، وهذا بالنسبة للقانون العام. نرجع للوقائع متاعنا. تاريخ 22 فيفري الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أصدرت بلاغ أبرز ما ورد فيه تأجيل السوبر إلى موعد لاحق وقت ثم إشكالية في التنظيم كانت تفكر السوبر في قطر. منح الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي أجل إلى غاية 26 فيفري 2019 الخمسة متاع العشية لتأكيد المشاركة والتذكير بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 6 اللي كنت نحكي فيها توا. دونك ثم بعدها الترجي الرياضي التونسي اكد مشاركته في الاجيال قبل 26 فيفري 2019. النادي الافريقي قاعدين توا نسترجع دكتور ماتر في شنو صار بالضبط في الواقع. النادي الافريقي لم يؤكد المشاركه. دونك الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ينشر بلاغ بتاريخ 26 فيفري 2019 مباشرة بعد انقضاء الأجل القانونية لتأكيد المشاركة بالنسبة للفريقين، موجود على الصفحة الرسمية فيسبوك بتاريخ 26 فيفري 2019. تدخل يعطيك الباج داكي متاع الموقع الرسمي جامعة التونسية لكرة القدم، يعني البلاغ الذي تم نشره يوم 26 تم حذفه، وكان موجود البلاغ هذا في الموقع الرسمي جامعة التونسية لكرة القدم. دونك البلاغ تبعا هذا بتاريخ 22 فيفري، تبعا لتأجيل مباراة السوبر، تأكيد إجراء السوبر في موعده وبشقة تحديد موعده في وقت لاحق عفوا. يتم توجيه الدعوة للأطراف المعنية الترجي والنادي الأفريقي قبل 26 فيفري الخمسة متاع العشية، وفي صورة تأكد كما قلنا أو تعذر يزمك تعلم ومش تعاقب حسب الفصل 6 من ريغلومون جينيرو بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا تسلسل زمني شنو صار بالضبط أستاذ في تلك الفترة فيفري 2019؟ البارح ما حبيناش نحكيه في الموضوع تقريبا عنا شهر، ذاك علشان قلت لك كان موجود هذا في الموقع الرسمي جامعة التونسية لكرة القدم، لكن ما حبيناش نحلو الموضوع إلا ما أمس تأكدنا أنه مش يكون ثم سوبر بتاريخ 30 أو 31 جانفي القادم، هو السوبر الأول للنادي الأفريقي بعد انسحابه من السوبر اللي كان بعنوان موسم 17-18 في فيفري 2019، واللي تلعب وقتها بين الترجي والنادي البنزرتي في الدوحة. وبالتالي اليوم السؤال اللي تطرح، هل للنادي الأفريقي الحق في المشاركة في كأس السوبر، علما أنه هو أول سوبر للنادي الأفريقي بما أنه بطل الموسم بعد السوبر اللي كان اعتذر عن المشاركة فيه؟
4: هو بطبيعة الحال حسب البلاغات اللي صدرت ما تماش عقوبة صادرة نصية وقع علام بها النادي الأفريقي أنه محروم من المشاركة في أول نسخة يكون مرشح باش يشارك في كأس السوبر، وبالتالي النتيجة الحتمية تكون أنه في نسبة السوبر 2025-2026 هو مؤهل باعتباره بطل موسم في موسم 2025-26 وهو مرشح لخوض مباراة السوبر، لأنه القرار اللي حكينا فيه هو استعراض لنص المنطبق لكن دون ترتيب أثر، معناتها ما تماش ديكلاراسيون للعقوبة، لأن العقوبة تتر ديكلاري نوتيفي، ما طالش راو يعاقب النادي الأفريقي قال اللي ما يشاركش ولا ما يقدمش يعرض نفسه لعقوبات، هو بمجرد تفكير بالنصوص ما ارتقاش إلى نص تأديبي، قرار تأديبي صادر ضد النادي الأفريقي أو غيره بحرمان المشاركة في السوبر.
2: ما تمش أعلام النادي الأفريقي ولكن تم نشر بلاغ بحرمان النادي،
4: قلت انت نشر بلاغ ونشر بلاغ
2: بحرمان النادي الأفريقي من المشاركة في النسخة القادمة بتاريخ 26 فيفري.
4: قال راو اللي ما يأكد،
2: لا هذاك تحكي على بلاغ لوفاندو متر،
4: حتى وكان ما تمش قرار تأديبي، ما قالش راو قرر المكتب الجامعي نقطتين، واحد حرمان اعتبار النادي الأفريقي منسحبا من كأس السوبر بعد تأكيد عدم المشاركة أو عدم تأكيد المشاركة في بتاريخ كذا كذا، اثنين تسليط عقوبة الحرمان كذا، ثلاثة عقوبة مالية كذا، ما تماش قرار تأديبي أو بوني دي فور
2: به هذا بتاريخ 26 فيفري. مش نقرأ لك أستاذ إنهاء أجل التأكيد، النتيجة الرسمية الترجي يؤكد المشاركة، النادي الأفريقي لا يؤكد مشاركته، في بلاغ الجامعة أكد الترجي التونسي مشاركته في كأس السوبر فيما لم يؤكد النادي الأفريقي ذلك، الأثر القانوني بموجب الفصل 6 المعدل يعاوض النادي الأفريقي الممتنع بفريق آخر ويحرم من النسخة الموالية من كأس السوبر الذي يحق له المشاركة فيها، وهو وهذا في النص اللي استندت عليه الجامعة الارتيكل رقم 6، هذا موجود في بلاغ يوم 26 فيفري المحذوف، اليوم موجود التيتر متاعه موجود في الباج فيسبوك متاع الجامعة لكن كي تدخل تلقى محذوف وحوذي فمؤخرا.
4: هو شوف
2: هي
4: قلت لك توا نحكيه على
2: بلاغ. أنا عندي النص راه
4: في بالي
2: أو حتى الصورة موجودة توا على الفيسبوك الناس اللي تابع فينا على الديجيتال.
4: ثم عديد المعطيات لازم نتعرضوا، اولا ساعة مسابقة كأس السوبر مش مسابقة سنوية، معناتها تتعمل في كل موسم، ونطلع نتذكروا ديجا انه من بعد النسخة هذيك نتاع 2021 ما صارت كان نسخة يظن السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها، معناتها صارت واحدة ظل 2021 او 2022 اللي لعبت فيها مستير وترجي اظن او حاجة هكايا اذا كان ما خانتنيش الذاكرة، ومن بعدها تم حجب المسابقه وبعد رجعت في ذكرها 2024
2: ما زالت عندنا زوز رتار، واحده بتاع الموسم الماضي واحده بتاع 3-4 سنين
4: الماضيه، اكد انه الساعه ما هيش موسميه. ثانيا العقوبه ما لازمش تكون عقوبه ايترنال، معناتها من 2019 حتى 2026 اكثر من 7 سنوات، معناتها العقوبه تكون ثابته وممدوده ومتواصله معناتها في الزمن. دونك ما دوا اليوم المكتب الجامعي الحالي هو باعتبار هو المنظم لكأس السوبر، هو اللي هو الأهلية لإصدار البلاغ. ما دام نحن سمعنا البارح في أثناء مع القرعة تاع الموسم اللي نحكيه على سوبر الثنائي ما بين الإفريقي والترجي، دونك امبليسيتمون المكتب الجامعي مرشح النادي الإفريقي ورشح الترجي لخوض مباراة السوبر، بالتالي حتى الطعن في القرار هذاك ما عادش يطعن فيه 2019، حتى كان يقولوا ثم فريق يرغب في معناتها إشراكه في مباراة السوبر.
2: هل هنا الأستاذ هل الفصل 6 هذا من ريغلومو جينيرو يحدد مدة زمنية لسقوط العقوبة؟
4: هو لا هو ما حددش العقوبة مع المدة الزمنية، قرر تسقط بعد شهر وبعد عام على عكس اللاعبين اللي تسقط بعد 12 شهر مع العقوبات ضد الفرق، لكن هي العقوبة وقت اللي ما تمش تنفيذها معناتها والمسابقة ما كانتش موسم معناتها موسمية بتبيعتها كيما البطولة كيما الكاس، بالتالي ما تنجمش تسحب عليها تقعد الى ما لا نهايه، معناتها كان الفريق يهز بعد 20 سنه يهز بطوله ويجي يلعب السوبر كل حق عندي راه عندك 20 سنه تاني عقوبه.
2: المول هنا الفصل ما نحبش نقرا بالفرنسي جست باش معناتها مش نقول لك الجمله هذه وكهو، يقول لك انه لا يحدد مده زمنيه لسقوط العقوبه ولكن ينص على الحرمان من النسخه المواليه التي يحق له المشاركه فيها، وهذه اول نسخه يحق للنادي الافريقي المشاركه فيها.
4: كيف تحلل زاده الوضعيه معناتها من جهه ثانيه، اذا كان المسابقه ماهيش موسميه وبالتالي انت ديجا لو كان جاء هو مثلا هز 2023 وانت ما عملتش وقت كاس السوبر شكون نعمل وقت؟ دونك ما تنجمش تعمل اتوندو زاده للعقوبه، انت ما كنتش تنظف فيها موسميا البطوله معناتها كاس السوبر مرات يعملوها مرات ما يعملوهاش، تو نحكيو على ذول الدرجه السادسه عندها 30 ذول
3: السوبر هذاك.
4: وبالتالي ما تنجمش تخليها اترنال، معناتها هذا شنو نحب نقول معناتها المنطق والذوق القانوني طالما مش موسميه فبالتالي ما تسحبش عليها النصوص هذه وما تسحبش عليها بصوره معناتها مستدامه اللي تقعد الى ما لا نهايه معناتها.
2: باهي هو راهو من 2019
4: السوبر
2: اي مش نعطيك توا البيلون تاع كاس السوبر، دونك 2019 الترجي الرياضي التونسي 2018 عفوا الترجي الرياضي التونسي 19 الترجي الرياضي التونسي 2020 الاتحاد المونستير 21 الترجي الرياضي التونسي 22 هذه اللي ما زالت ما تلعبتش ما بين الترجي والنادي الصفاقسي 23 الاولمبي البيجي 24 الترجي الرياضي التونسي 2025 الترجي الرياضي التونسي واحد بلاش على الملعب التونسي قبلها اثنين بلاش على الملعب التونسي كيف الترجي الرياضي. دونك لي زيديسيون اللي من التاريخ هذا نتاع فيفري 2019 الى الان اللي هي بعنوان سوبر 2018 الكل ما تلعبوا ماتر فقط سوبر وحيد اللي هو يجمع بين الترجي والنادي الصفاقسي.
4: فما موسم فما على حسب ما عملت الموسم ما تلعبش.
2: لا تلعبوا الكل ماتر. ها عندنا حتى لي دات تواك قدامنا 2018 الترجي النادي البنزرتي لعب في 2019 الترجي النادي الصفاقسي نتاع موسم 2019 بركلات الترجية 5-4 الاتحاد المونستيري الترجي الرياضي التونسي 1-1 5-3 للاتحاد المونستيري هذه نسخة سوبر 2020 بركلات الترجية 5-3 الترجي الرياضي التونسي النادي الصفاقسي 1-1 للترجي نسخة 21 نسخة 22 نون جوي إلى حد الآن لم تلعب اللي هي خاصة موسم 21-22 تجمع الترجي بالنادي الرياضي الصفاقسي الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي الأولمبي البيجي فاز 2-0 سوبر 2023 2024 و2025 الزوز التوالى الترجي مرة 2 بلاش ومرة 1 بلاش على حساب الملعب التونسي. هذا بالنسبة لكؤوس السوبر منذ من تاريخ هذاك نتاع 2018 إلى الآن. تقول توا نتاع 23
4: ما تلعبش شنو معناتها؟ شنو النتيجة تخلص؟ انه ماهيش مسابقه اللي لازم تلعب كل موسم. لا بروف نحن في 2026 باش نرجعوا سوبر 2023 او 2022 ما بين الترجي والنادي الصفاقسي.
2: معطى
4: هو بعد هو تلعبوا دو سوبر اخرين معناها في موسم واحد تلعبوا دو سوبر.
2: سؤال اخر قانوني، معطى لعب سوبر المؤجل هذاك نتاع 22 اللي هو نورمالمون ينجم يتلعب بتاريخ 16 اوت يعني قبل تاريخ 30 او 31 جانفي القادم للسوبر نتاع الموسم الماضي بين الترجي والنادي الافريقي، يعني سوبر القديم هذاك نتاع 22 بين الترجي والنادي الصفاقسي لو يلعب بتاريخ 16 اوت وقتها يتم استكمال كل مباريات السوبر من سنه 2018 الى الان الى اخر موسم رياضي واللي هو السوبر يجمع بين الترجي والافريقي. وقتها ينجم يتبدل الموضوع هذا وقتها يقول لك ثم كلام اخر قانوني والا لا استاذ؟
4: لا مثلا انا بالنسبه لي انا الموقف القانوني هو نفسه معناتها طالما ما المسابقه ماهيش مسترسله ورسميه وتتلعب كل موسم كيف ما نظمها تو مثلا نتذكروا السوبر تاع السنة اللي فاتت بدلوا القانون قالوا نلعبوا نصف نهائي السوبر وبعد نلعبوا نهائي السوبر تذكروا لعب المنافسة والترجي وباش خطر لين وعلاش قواعد السوبر نفسها ماهيش قواعد ثابتة محددة كيما البطولة كيما الكاس معناتها شوفنا معناتها بدعة جديدة انه تلعب نصف نهائي سوبر عمرها ما صارت
3: نفس الكلاسمون يزور لي متر
4: لا لا ما همش نفس الكلاسمون واحد فيناليست وواحد
3: فوالا واحد فيناليست وواحد دوزيام بلاس
4: دونك معناتها يوريك السوبر نفسه كمسابقة قواعدها مش منظمة بصورة دقيقة واضحة باش لازم تترتب عليها
2: الأثر اما الريجلومون هذايا جينيرو الارتيكل 6 اللي فيه انا توا مواطن بسيط نسمع فيك أستاذ ونقول ما لأكوا سير احنا نعملوا اليوم في قوانين وارتيكل 6 وارتيكل 3 و 5 و 4 وغيره طوك احنا عنا دي ريجلومون لا تطبق آليا نحكي لك انا توا المواطن البسيط اللي يسمع فيك
4: تطبق آليا وقت اللي تكون مسابقة معناتها منظمة في بدايتها في نهايتها في الصياغة بتاعها الكل طالما المسابقة ماهيش منظمة وتتلعب كأنها مباراة ودية معناتها نشوفوها كل مرة وقت باش نلعبوا فيه نشوفوا نحن مباراة البطولة تبدا من أول جولة توفى آخر جولة نعرفوا من جولات شكون باش يلعبوا وقتاش والنهائي الكاس كنهائي مبرمج ديما يكون هو آخر مباراة الموسم دونك لهنا المسابقات واضحة بالنسبة لمباراة السوبر هاك شوف مرة نلعبوها في فيبري مرة نلعبوها في
2: مارس لكن موجودة في الريجلومون جينيرو في الجامعة
4: لكن المنظم ليها هو شكون هو الجامعة التونسية لكرة القدم فتسأل الجامعة التونسية لكرة القدم وتحديدا المكتب الجامعي هل أنه يرى أنه النادي الفريقي مسلط عليه عقوبة أو لا وهو بطبيعة وقت مش يعين الفرق المعنية بالسوبر توزيع الجوائز هل أنه يعتبرها معنية بالعقوبة وتطبق عليه العقوبة ولا لا
2: شوف ثم تقصير المكتب الجامعي أنه ما وضحش النقطة هذه قبل ما تعمل بوليميك
4: لا هو مثلا مش تقصير لأنه حسب الديكلاراسيون نتاع البارح نتاع سيد مغازي مستيل اللي رأيته مسابقة البطولة الكاس يحكي على اسم السوبر بين الفريقي والترجي معناتها ما قالش
2: هذا رياضيا منطقيا نعرف هذا منطقيا ورياضيا
4: انا راها راها سوزون طوندي هو قرار انه نادي الفريقي مش يلعب السوبر
2: واضح وسيم عل هاي
3: مرحبا بك متر شنحوالك
4: مرحبا
3: سافا انا سؤال واحد فقط بمعناتها بارابور سيو سوبر نتاع 2022 نحكيو لو يتلعب نتاع 16 اوت 2026 يعني علاش هذه حكايه لو يتلعب علاش نخرجوا في معناتها الدات كيما
2: في انتظار القرار من الاداره الفنيه
3: فاش انت معناتها الاداره الفنيه شنو مش تقول مش تقول نلعبوه ولا ما نلعبوش
2: تستشير
3: حسب رايي اليوم انت كنت تنجم تخرج معناتها وقت قلت انطلاق الموسم الرياضي 2026 2027 يبدا يوم 16 اوت ومن بعد خاطر انت اول ما خرجت البلاغ قلت يوم 22 و23 اوت انطلاق الموسم الرياضي
2: بطوله
3: اليوم البطوله لكن الموسم الرياضي كان مش انطلق كيما الموسم الفارط بالسوبر اللي تلعب ضد ملعب التونسي الترجي تلعب 3 اوت علاش باش يقعدوا الفرق اليوم مش عارفين والجماهير مش عارفه اليوم ننتظروا باش ننتظروا باش نستشيروا الجمعيتين الاثنين والمشكله انه الجمعيتين الاثنين كيف يشوفوا الكالندري نتاع البروميير ماتش دي شامبيونا معناها مثلا النادي الصفاقسي ضد الملعب التونسي والترجي ضد النجم الساحلي تقول لك زيد باش نلعب مباراة كبيرة قبل يولي يقول لك انا نبعد على هذاك ويمكن يولي
2: فما شكون حتى مبرمج مباراة ودية
3: لانه ليه للسوبر هذايا دونك هذه الاشكالية اسكو اليوم كانت تكون مباشرة معناها افيك اون ديسيزيون فيرم للسوبر يبدا نهار 16 حسب رايي مش حكاية شواء وانت كنت تنجم تستشير الإدارة الفنية بعدك تقول انا بعد استشارة فنية تم تثبيت المباراة هكا رايي انا
2: بون متر هذا راي فني لما حاله ماهوش قانوني
4: انا شوف انا فيديو جو بارتاج لما ما في معناتها الاداره الفنيه شنو اللي باش تقول على جمعه باش نقدموا نحن معناتها لونتام دو لا سيزون باش تلعب سوبر كوب كيما في تقريبا في برشا بلدان يلعبوا ديما المباراه الاولى تكون مباراه سوبر كوب معناتها الاداره الفنيه مع احسن الاختصاصات شنو لازم شنو يغير معناتها كي تلعب هو كي تلعب في بدايه الموسم وتلعب في وسط الموسم هذا من ناحيه والله كان ثم انجازمون نتاع المنتخب وفما مباريات وفما كذا ممكن نرى فايدة في الحقيقة كان اخويا شوف القرار يتخذ بمنير فارغ الموسم سيبدا يوم 16 مباراة السوبر شكون يلعب شكون ما يلعبش مش مهم انا شفني في الكالندري يلعب عنده بريمير جورني ديبلاسمون ولا بريمير جورني باش يلعب مع كيف ماتش قوي ولا ماتش ضعيف هو مباراة السوبر اللي يحب يلعب يلعب واللي ما يحبش يلعب ينسحب وذاك الحق ليه
3: فوالا هذا هو التأويل
4: علاش نقول وقت اللي ندخلوا اللي يوما ما جماهير نادي الشيخ وإدارة نادي الشيخ تقول لك لازم تلعب السوبر هذاك حاسبي حب نزل منه تيتر دونك وانت ما تلعبوش وتخلف تلعب دوز ايديسيون بعد وهو وهذاك ما تكتبش وقت باش تنظم
2: قانونيا فيه فلوس السوبر استاذ
4: حتى تيتر ما فهموش
3: حتى شيء كيما قال لك ماتش اميكال
4: الا مباراه مع
3: شرفيه اونوريفيك
4: يتقدموا معناتها في المنحة بحسب عدد داخل الجماهير معناتها فتريموا الكانيوات الكل وبعد يقسمهم على نوادي كل واحد يقدم في الكلاسمون بعد يقدم في توف التوري تكون عنده نصيب أكثر. لكن ما تنميش منحة مادية مخصصة لليلة السوبر إلا تيتر أولي فيك ما توقعه فقط ما عنده حتى ما يوجد كيف حتى كي تنسوبر ما يعطيك حتى انباسكا ما تشارك به في مسابقة أفريقية لا بطولة عربية لا غير فقط هو دوري محلي أشبه منه هي مباراة ودية وكاو
3: بالعكس أنا نشوف أنه يتلعب خير كما قلت انت الساعه على معناها كل في فريق معناها في التحضيرات والمباريات الوديه وتحضيرات النهائيه قبل ما يدخل الموسم وكونتريير ما تلقاش فرصه كيما هذه احنا نقولوا بور ليكيدي اللي مازال وتبش تبدا بها
2: الموسم الجاي ما احنا معناتها الموضوع هذا نتاع 22 حقيقه عنده سنوات كل عام نحكيوا فيه يتلعب ما يتلعبش يتلعب ما يتلعبش الله اعلم يتلعب ولا لا تاريخ 16 اوت فقط احنا حكينا على سوبر
4: حتى توا غير ثابت
2: لو يتلعب زاد ما هوش ثابت مش ثابت ولكن السوبر نتاع الموسم الماضي اللي هو يجمع قطبي العاصمة الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في اشكال كما قلنا اللي هو خاص بسوبر سابق كان يجمع الفريقين في 2019 في الدوحة القطرية والسوبر ذاك تخلف النادي الافريقي عن المشاركة فيه والجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بتاريخ 22 فيفري فقط نعود نسرد نعطي المعطيات بتاريخ 22 فيفري بلاغ وتعلن فيه الفرق اللي لازمها تشارك تأكد مشاركتها قبل 26 فيفري 2019 الخمسة متاع العشية ثم بتاريخ 26 فيفري تصدر بلاغ آخر الجامعة التونسية لكرة القدم وتأكد فيه مشاركة فقط الترجي الرياضي التونسي ورفض النادي الإفريقي. النادي الإفريقي كانت تفكر وقت رفض المشاركة في السوبر لأنه كان يرغب في حكام ماهمش توانسة حكام أجانب ليبوك وقتها الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت مقترح النادي الإفريقي ونشرت بلاغ كذلك بتاريخ 26 فيفري الجامعة التونسية لكرة القدم تأكد فيها تغيب أو تعثر النادي الإفريقي ولا تعذر النادي الإفريقي أنه يشارك والنادي الإفريقي لم يؤكد مشاركته وتأكد فيه أنه باش يتم وإلا تم إحاته على الفصل 6 من ريغلو مون جينيرو واللي فيه النادي الإفريقي يحرم من المشاركة الموالية في كأس السوبر وأول مشاركة تالي ذلك السوبر هو السوبر القادم بين الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. هذا البلاغ بتاريخ 29 فيفري المنشور عبر الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم والموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم تم حذفه من الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم وربما تم نسيان حذفه من الصفحة الرسمية للفيسبوك للجامعة التونسية لكرة القدم. خذينا الجوانب القانونية من عندك أستاذ أنيس بالميم مشكور جدا يعطيك الصحة وأكيد ننتظر التفاعل من الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الموضوع. شكرا أستاذ يعطيك الصحة متر. شكرا. هاي تعليقك.
3: والله بون مش نرجعوا السبع سنين التالي وكل معناتها باش نلوجوا بون كما قال لك المتر ما ثم حتى منحة قانوني واضح اللي يقول لك كانت تلعب ولا ما تلعبش ومعناتها هذه في عهدة مكاتب جامعية سابقة والكل حسب رأيي معناتها مش نمشوا في حاجات ما حتى فنيا اليوم وكونترير فو افونسي معناتها هنا تقريبا نقولوا هنا هذه بطريقة أخرى معناتها النادي الإفريقي يزمو يتعاقب وما يلعبش السوبر هذا هذه انديريكتومو حسب رأيي أنا اليوم معناتها هذه تعدى وفات أي فريق يحب يلعب سوبر تيتر معناتها حاجة الباهية اللي معناتها الجامعة اليوم المكتب الجامعي كيف عين نهار 31 جانفي خلى معناتها في الانتر سيزون يعني بابري التريفي فيرنال يخلي ممكن ينجم يكون تسويقيا يكون في بلاد أخرى وإلا ينجم يكون في مكان يعطي صورة أخرى لكرة القدم التونسية كما يصير في بعض السوبر الأوروبية والكل ينجم يكون ديبلاسي في في في معناتها فيك مستثمرين كسواء خليجيين أو أماكن أخرى وتنجم تكون تعطي أكثر معناتها ميور إيماج في الكرة القدم التونسية القاتمة صحيح لكن هما السين سوقوها بطريقة ذكية وتخلي معناتها ترجع شوية السمعة والصورة كرة القدم التونسية
2: وإن شاء الله زادة يكون عنا دات فيكس ولا موعد واضح كل عام أنه عنا سوبر فيه واضح مثلا في التريف اللي ما بين ديسمبر جانفي تلعب في أوروبا لأنه عندنا جالية كبيرة وكل الجماهير التونسية تقريبا عندها محبين وعندها أحباء في أوروبا ولا في واحدة من الدول الخليجية. وجربنا قبل راه شفنا وقت اللي الترجي لعب في قطر شفنا الجمهور وقت اللي الافريقي وقت اللي سيساس وقت اللي خارج تونس وقت اللي لعبوا الناس الكل شفنا عدد كبير من الجماهير التونسية موجودة سواء في الخليج ولا حتى في أوروبا وما أحوص خاصة الجماهير التوانسة في أوروبا أن تشاهد فرقة. تخيل أنت فقدت الترجي والافريقي مثلا في البارك دي برانس مثلاً. أكيد راه 45,000 مش لقاهم 22,500 للافريقي ولا الترجي مش لقاهم مع تجمعير الفريقين لأنه الجالية التونسية غاديكة بالألاف وعشرات الألاف يعني وبالتالي مهم جدا زاد أنه نعرفه كيفاش نسوق الحاجات اللي كي معك
3: وهذه حاجة مهمة جدا كما قلت لك أنا التسويق متاعها كسسوا من عائدات مالية ولا استشهار أو من ناحية الفنية والرياضية معناتها للاعبين التوانسة وتعطي قلت لك أنا سمعة وإيماج ميور بور الفوتبول تونيزيا. نرجع في السوبر هذايا نرجع للسوبر هذا أنا كما قلت لك الروبروش الوحيدة اليوم هذه حاجة باهية لكن حاجة معناتها السوبر الأول اللي مش يصير يوم 16 أوت ما حبيش تكون ثم إمكانية وبعد استشارة وكذا كحبيت تكون كما قلنا نقول ديسيزيون فيرم راهو نهار 16 مش يكون ما نلعبوش او نلغيوه مره واحده خاطر اليوم اذا كان مش يصير مش نعود نلوجوا على دات اخرى وتوخير اخرى حسب رايي هذا هو
2: فنيا وبدنيا بينيفيك انك اليوم تلقى ماتش كيما هكايا ديبيت سيزون ماتش كبير قبل اسبوع كسوة الترجي باش يواجه النجم الساحلي ماتش قوي كلاسيكو كسوة نادي صفاقسي باش يكون في ضيافه البقلاوه مثلا ماتش قوي كلاسيكو هو معناتها في الاخير سي بينيفيك انك تعمل ماتش كيما هكا والا لا ولا لا دي بيت سيزون تخاف من لي بلوسير وغير
3: حتى نتفقوا في حاجه هو اكيد مؤكد
2: كل جمعيه
3: هو اكيد مؤكد كل جمعيه من الزوز هذوما يوم 16 او 15 باش يلعبوا اخر مباراه تحضيريه للبطوله لانه تقريبا ان سيمين دانترفال سكون ابل باش تدخلوا في لا سيمين كومبيتيتيف هنا والا هذيك الجمعه هذيك الماتش هذيك باش تدخلوا في لا سيمين بري كومبيتيتيف لكن الاشكاليه انه الماتش هذايا مش يكون ماتش اوفيسيال وماتش اوفيسيال في ان تيتر وعندك معناتها اليوم انت انك انت ترجي الرياضي التونسي او نادي الرياضي الصفاقسي كي تخسر تيتر ومش تدخل الموسم الرياضي عنده امباكت بسيكولوجيك والا اللي تحب انت دونك هذاك علاش لو كان جاء من اول الموسم نعرفوا ان كيلك سوا الكالندري راهو نهار 16 اني انا يولي الماتش انا دو بريباراسيون تاع الاخراني يكون نهار 9 اوت اخر ماتش قبل ما ندخل في الكومبيتيشن معناتها انا كمدرب وكستاف جدوى بلانيفي ما بروغراماسيون على حسب اول مباراه رسميه اللي هي يوم 16 اوت نعرف روحي من الاول هكا الوقت حتى التحضيرات نتاعي يمكن قدمتها باسبوع دونك هذاك علاش الاختيار نتاع كان الاجدر ما نقولوش عليه او نكونوا ديسيزيون فيرم او هو انا اتمنيت وقتاش يكون البلاغ هذا نتاع الدات ريتو في شهر جوان وقتنا
2: يهبط وقتها
3: وقت هبط البلاغ نتاع بدايه الموسم الرياضي مش يكون يوم 22 و 23 اوت اتمنيت يكون
2: هو اغسطس
3: يا ودي اللي
2: بتاع قطر وبتاع سباير
3: خليجك هو معناتها كيف تلقى كريم في البلاغ يقول لك افتتاح الموسم الرياضي مش يكون بكاس السوبر يوم 16 اوت وبدايه البطوله يوم 22 و 23 اوت جميع الفرق تاخذ احتياطاتها
2: تعرف الاشكال شنو السوبر هذاك تلعبوا بعده دي سوبر بتاع ويوم قبله قعد هو ما تلعبش
3: عمره ما كان
2: انا ما بتعرفش عليه
3: انا حسب رايي
2: ما كملناش القديم نلعبوه في جديد وسيبنا القديم
3: اي مش نقعدوا كل مره حسب رايي نلعبوه يا نلغيوه مره واحده
2: واضح هذا بالنسبه لي موضوع السوبر فاصل ثم نتواصل
5: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الاولى وطن القبلي على 106 في المهديه والمستير

0: صوتكم.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: رجعنا لكم من جديد 34 دقيقة بعد 3 متاع العشية. برشا تفاعلات بخصوص السوبر، راه يلعب اللي يلعب ولا ما يتلعبش لا يعنينا، مش احنا مش نلعبوا السوبر، لا جمعيتي ولا جمعية نادر ولا جمعية وسيم. معناتها في الأخير احنا نحكيو قوانين، شنو قالوا شنو ما تقالش، وشنو اللي غاب وشنو اللي ما غاب، وشنو اللي تفسخ من الموقع الرسمي وشنو اللي يبقى في الموقع الرسمي. تبقى من بعد يلعبوا ما يلعبوش، هذيك بطبيعة قرارات هم مهمة. وإذا كان لا وإحنا باش نغطيوا الماتشوات، وإذا كان ما لعبوش باش نقولوا علاش ما تلعبوش الماتشوات، ولا علاش هذيك ومش هذيك. إذا كان دورنا فقط لا غير. به نحكيوا على الميركاتو. محمد المحلي وغادر الترجي الرياضي التونسي، فسخ عقد بالتراضي. المحلي وقت اللي جاء تعلقت عليه مال كبيرة، نفكروا الناس الكل، ولكن ما نعرفش ما خذاش برشا وقت لعب في الترجي. هل انه ما عندوش مكان في الترجي هذا التونسي، لانه تعددت الاسماء في تدريب الترجي وما خذاش فرصته مع حتى واحد، وهم او انه الملاعبي معناتها الادابتاسيون نتاعو كانت صعيبه في تونس، علما انه التحق بفريق من الدرجه الثانيه البلجيكي.
4: محمد المحلي هو كيف جاء للترجي الرياضي التونسي، معناتها لاعب 27 سنة لعب في الترجي الرياضي التونسي 6 مباريات، سجل هدف في مباراة كأس، وأكثر إنجاز يحسب له الكرة اللي على العرض تطاوين مخالفة مباشرة كانت ممتازة جدا.
3: اي دبوي
4: اليوم تقول لي انت اسكو الانتيغراسيون، اسكو وجود بعض اللاعبين، لكن حتى وقت كان معناها بعد اصابه البلايلي رغم ذلك ما نجمش سانتيغر، سواء وقت لعب ريجيسور ولا روليير ولا تحت لاتاكون ولا على الكولوار، مي انا با كونفيرمي بوتيت سي با ادابتي. المحلي يظهر لي معناتها الترجي الرياضي التونسي انه معناتها نقول لك يخرج المحلي سي كلكو شوز، تولي تنقص من كتله الاجور احسن، وتجيب ملاعبي كيفا دوني ان بلوس مادام خذا لو طون نيسيسير وما تاقلمش، خذا لو طون موسم كامل وما الى با ما تحصلش على مقعد كيما نقولوا احنا اساسي دائم، يولي الترجي الرياضي التونسي، يولي يقول لك يمشي يرجع للدوري البلجيكي جيبيتير شارلوروا، وتمشي ما لاعب يرجع، لانه في الاخر هو صحيح من اصول بلجيكيه لكن لاعب تونسي، ومن بعد يشوف اذا كان هو مش يمشي في عقد حر، يظهر لي مش
3: يعني حر،
4: دونك فسخ عقد، دونك كاو ربي يوجه خير. وكاو
3: تشوف شي انه زاد حتى اليوم الترجي وقت اللي جاب المحلي، الناس الكل تفرجنا في الفيديو نتاعو في الاستاتستيك نتاعو قيمته التسويقيه، حتى واحد ما كان يعتقد انه المحلي باش يلعب فقط 6 مباريات في 2 مواسم مع الترجي،
4: هو
3: فني حتى حد ما كان يجم يتوقع على حاجه كيما هكا.
4: عديد اللاعبين في العالم فنيا تقول ما شاء الله عليه، تتفرج عليه في لي سيكونس ولا في لي فيديو ولا اللي تحب انت، تقول سي ان جوور دو كاليتي، لي مالوغوزمون ديما نقعد احنا نحكيو على الادابتاسيون وسكون ابل ميم كلمه اقوى لاكليماتاسيون، اللي هي مش كل لاعب ينجم يتاقلم مع الوضعيه، كسوا معناتها هو جاي من درجه ثانيه بلجيكيه، معناتها باش يتاقلم اول حاجه مع لو كليما والانتوراج التونسي والملاعب التونسيه والكل، بيان كو جا في جمعيه كبيره معناتها اليا تو معناتها تو سكي نيسيسير تو سكي بروفيسيونيل
3: زوريجين معناتها التوانسه،
4: هذا غير كافي. وانت كنت تلاحظ جميع اللاعبين التوانسه اللي عاشوا لبرا وجاوا لتونس، لانه البيئه الرياضيه في تونس ما هيش بيئه احترافيه بأتمان الكلمه، لانه يشوف الاكسترا سبورتيف اكثر من سبورتيف، لانه يشوف ما هواش ما يلقاش ميم فوتباليستيكمون معناتها حتى في لي دويل حتى في الكومبورتمون اكسترا سبورتيف اللي سور تيران ما يخليش اللاعب حر والا ليبر والا ايبانوي.
3: مي ثم لاعبين زاد نجحوا
4: عدد قليل جدا، كيف ترجع
3: نشوف البدري نشوف الميكاري
4: عدد قليل جدا بروبابيليتي نتاع ناخذ هي كيفاش شنو النجاح، راهو ديما نقولوا النجاح ما ناخذوش على لاعب او اثنين، كيف ناخذوا على 100 لاعب معناتها كانوا معناتها توانسة عاشوا وتكونوا لبرا ودخلوا لتونس باش يلعبوا في كرة القدم في تقريبا عدد قضائي
3: ضئيل جدا. هيكل نجح
4: هيكل الشيخاوي وقتاش نجح معناها اول ما جاء كيف جاء الملعب التونسي شنو عمل لكن افيك لا بيرسيفيرونس
3: كان نفكر
4: انا نفكر معك الشيخاوي نتاع لا كشريده لا ولد النجم الساهلي النادي الافريقي النادي الافريقي ايت مالك معناتها هذوما جاوا من فرنسا لكن كانت عندهم صعوبات حتى كان وقت كانوا في الملعب التونسي زوج لازم نتذكرها ممنيع ثم لاعبيه اللي جاء للنادي الرياضي الصفاقسي ادم بلامين تكون البرة وينه شعمل اي دوتر اي دوتر معناها عديد لاعبين يمكن حتى ما وصلناش سمعنا بهم وجاوا من البرة وما تاقلموش وما نجحوش هما حتى بعض اللاعبين الجزائريين اللي جاوا لتونس وما تاقلموش هما قراب لنا فهمت يعني راهو اصعب حاجه انك مش تقول ملاعب ممتاز جدا في الفيديو ولا في الوايسكوت ولا مانيش عارف وين تتفرج عليه تقول مشيت اقلم راهو
3: ليس البدري يمكن اكثر واحد نجح الحقيقه
4: ممكن وكمل وكمل المنتخب هو اللي عاونه
3: وكان فارق جدا مع المنتخب وما ترش
4: كيف نحكيوا على بعض اللاعبين اوكي فهمت اما ماهوش العدد ديما نقول لك نوبر اقل ببرشا
3: سيم بن يوسف حمزه رفيعه لي كومونتير قاعدين يوصلوا برشا سيم بن يوسف حمزه رفيعه
4: في انتظار مثلا عادل بالطيب اللي
3: حسين الراقد
4: وقتاش رجع
3: حسين الراقد راه من القدم اللي جاوا من الاوائل اللي جاوا
4: حسين الراقد كيف تشوفوا بعد ما مشى مع المنتخب جا للفرق بعد ما الانتجراسيون تاعو شوف خد اللاعبين اللي جاوا مباشره في عمره 20 21 22 وجاوا مباشره في البطوله التونسيه قبل ما يمشي للمنتخب حسين الراقد مثلا او الميكيري جاوا للمنتخب ومن بعد جاوا مشاو مثلا للنجم الساحلي او فرق اخرى دونك اليوم لازمك تشوف اللاعب وقت يجي من البيئه الاحترافيه البيئه المنظمه البيئه التربويه والاخلاقيه نتاع الكره ومن بعد يجي يلقى كرة القدم التونسية فش استنى باش تحبوا انت يكون ايبانوي حتى الكونترول والباس نتاعو يتفجع كيف يعمل باس دونك يبقى اتر ما يكونش معناتها بالصوره ليبانويسمون نتاعو يكونش توتال
3: والله الحقيقه ماتر ما دكتور برشا قاعدين يعرضوا فيك يعطيوك في برشا اسماء تجيني بالعيد ايمن الحاج محمد الحقيقه صحيح ثم اللي ما نجحوش اما زاد ثم برشا نجحوا
4: احنا ما قلناش لا اما ديما نرجع لك شو قلت لك انا قلت لك شوف انت تو اللي سماهم هما
3: قاعدين يسميو في برشا خاطر
4: يجي منين جاو بعد ما جاو منا مثلا من المنتخب او بعد تجربه نتاع احترافيه خبره نحكي لك على اللاعبين اللي جاوك صغار 20 21 22 فهمتش نقصد معناتها راهو يلزمك تاخذ الموضوع معناها على حسب السن اللاعب الموسم ولا السن اللي جاي فيها لتونس
3: البليلي وصل شطحاته الحقيقه معناتها في كل مره نقروا احنا مجبرين نحكيوا على البلالي لانه معطيات جديده حسب الكومبيتيسيون الجزائريه تقول انه يوسف البلالي تخلف عن الفحص الطبي مع فريق المولديه ثم بعد ما اتصل به المدير الرياضي الجديد في المولديه يتصل به ويتقابلوا يجي للفحص الطبي ولكن يشترط انه ياخذ جزء من مستحقاته الماليه تقريبا 500 الف دينار توانسه 140 ولا 130 الف 137 الف اورو يحب ياخذها من قبل ما يخضع للفحوصات الطبيه ولكن مدير رياضي للمولديه يقول له لازمك تخضع الفحص الطبي تنجح في الفحص الطبي قبل ما يصرف يتم صرف القسط الاول من العقد مع المولديه لأول مرة نسمع بلاعب يحب يخلص قبل الفحص الطبي
4: تي هو هدد بالاستقالة بالعمري مدير الرياضي وبعد ما قعدوا هو ورئيس النادي والكل معناتها كنا ناس كله قلنا اغلق
3: زميله في المنتخب
4: اي لكن البليلي الغاد من المسلسل الغاد من معناتها شوف والله ممكن البليلي نتاع قبل اما 34 سنه اليوم ومازال معناتها مازال ما نضجش ومازال معناتها نحكي احنا البارح نسمعوا في اشاعات او مش اشاعات ما حتى عرض من الاتحاد الليبي يعني انت ماناش عارف شكون اليوم هذه عدم الاستقرار هذه تاثير مش يكون فني على اللاعب على الفرق مش هذه الازمات انا نسميها الانضباطيه هذه معناتها موك دين ديسيبلين ومحترام نتاع كسوا الفرق كسوا انت اليوم مشيت للمولديه نيغوسي رجعت للترجي عطاوك موعد ما قعدتش مع معناتها ما جيتش للفحص الطبي مع الترجي الرياضي التونسي ومشيت وفي نهار سافرت للمولديه مشيت
3: هذا ما يخليكش تشك
4: انا واحد من الناس كشخصيه
3: شك في موضوع الفحص الطبي انه لاعب يتخلف عن الفحص الطبي مره اولى مره ثانيه حتى مع الترجي والترجي اليوم معناتها هذه معلومه مؤكده فارم في الموضوع هذايا تم حتى تصحاحها وتخربيشها الا ما تكون خضعت للفحص الطبي.
4: هذا الفرق المحترفة الكل
3: يعني معناتها باكستيان، وزاد الموضوع هذا زاد تعزز أكثر بعد اللي صار
4: في الجزائر
3: في الجزائر. هل أنه ثم مخاوف أنه اللاعب راجع من كروازي عنده مدة مرتاح أنه يكون جاهز 100%؟ زاد
4: ممكن هو حب يضمن كما قلت أنت معناتها أكثر العقد متاعه، يمكن لتخوفات بدنية وهذه تنتز بلوزيبل على الأخر، لأنه اليوم كان جاء معناتها علي قلت لك أنا في 34 سنة وعائد من إصابة خطيرة ومدة غياب طويلة تخليه يقول لك أعطيني نضمن روحي ممكن ماليا، لكن
3: ضمن روحك تخلص أنت ما جاي فحص طبي،
4: لكن هذا غير معقول. وهذاك علاش أنا كيف نشوف البلاغ متاع الترجي الرياضي التونسي 3-4 أيام قبل الاختراع مشاع الروح البلاغ لي وعاودوا وعاود رجع ونقولوا طب امكانيه تعاودوا الى تونس ومش عاودوا يتنيغوسيو يا اخي. ا سوبوان ا سوبوان اليوم ما تقف كان على البلاي للترجي سؤال ا سوبوان معناتها يدرس ويتشرط ويعمل اللي يحب ويجي وقت ما يحب ويمشي وقت ما يحب ويعمل فيزيت ميديكال اللي يحب سي با نورمال معناتها خذا مسلسل
3: يا ما ترجي ما خرج حتى مسؤول رسمي بعد البلاغ نتاع انه البلاي اللي تم
4: الموضوع.
3: صرف النظر وتسكر الموضوع ما خرج حتى مسؤول رسمي وقارنا باش نبقاو مع البلاي ومش نقعدوا مع البلاي مرة أخرى. هذه معناتها معلومات هذه حتى إدارة الترجي ما زلنا كتصلنا بها اليوم ونقول ما ثم حتى شيء جديد في الموضوع بالنسبة للترجي. آخر حاجة رسمية هو البلاغ اللي تم فيه إعلان صرف النظر وانه موضوع البليلي ولا وانتهى من بعد كلمات وانه جال تونس وكذا وبش يقعد مع جماعة الترجي. هذه راه موضوع ما ثم حتى مصدر رسمي من الترجي الرياضي التونسي او صفحة رسمية اكدته ولا قالت لا مش نعود نفتح باب التفاوض مع البليلي.
4: وهذا اكثر حاجة نحترموها ونقدروها في معنى مسؤولين الترجي الرياضي التونسي، لكن هو اسمه ميركاتو. في الميركاتو الكلمات والاشاعات وكل شيء احنا قاعدين معناتها نحلله وإلا نحكيه على اللي نسمعه به كسسوا عن طريق الإذاعات أو عن طريق الإعلام واللي نسمعه فيه نحلوا عليه. أنا متأكد ومتيقن اللي ترجي الرياضي التونسي ومسؤوليه ما هماش معناتها ما هماش إذا كانوا وصلوا خرجوا بلاغ بالطريقة هذيك ما نتصورش أنهم هما عندهم نية أخرى باش يعاودوا يرجعوا البلايلي، لأنه يولي ثم تناقض بين البلاغ اللي خرجه وتم صرف النظر عليه وبعد 3 أيام 4 أيام نرجعوا له. دونك حسب رأيي البلايلي لن يكون متواجد في ترجي الرياضي التونسي.
3: النادي الأفريقي يتفق مع اللاعب تادو سنكونغ 26 عام مواليد 26 فيفري 2000 قلب هجوم يلعب حتى جناح أيسر استاد ماليان قيمته التسويقية 310 ألف دينار تقريبا 100 ألف دولار. الموسم الماضي عمل 11 مباراة سجل 6 أهداف مع الفريق برز بشكل لافت خاصة في دوري أبطال أفريقيا. دونك متكون في الفئات الشوبان لإف سي بورتو البرتغالي توج معه باليوفا يوث ليج اللي هي تشامبيونز ليغ نتاع الصغار عام 2019 لعب مع فيتينيا دييغو كوشتا لعبوا معاه دونك فرد جينيراسيون وممثل كان للمنتخب الكاميروني يلعب معاه في كان اقل من 23 عام. هذا بالنسبه للمهاجم الكاميروني. النادي الافريقي اتفق مع اللاعب في انتظار استكمال بقيه المفاوضات والاتفاق مع ناديه، يعني الأمور ماهيش رسمية إلى حد الآن. اللاعب والنادي الإفريقي تقريبا اتفقوا في كل شيء في انتظار النادي الإفريقي يتفق مع نادي الملعب المالي. رؤيتك لهذا اللاعب ينفع الإفريقي قادر على تعويض في راس حوات؟
4: باش نكونوا واضحين بوه أنا ما تفرجتش عليه كلك سيكونس صغار لكن غير كافي باش الواحد يحكم عليه قطعين، لكن المعلومات اللي عندي صحيح هداف الملعب المالي والكل. إذا نفهموا حاجة إذا كان نقارنوا باش يكون غومبلاسون دو فيراس شوات دو بروفيل ديفيرون. أنا فيراس شوات سي ان جوار دو بوكس في الصندوق ان فري نوف اور تادو سيدان كونغ معناتها صحيح معناتها كارير 26 سنة 182 تقريبا ساقمين الكامروني يلعب في بورتو في دونيس في أوكرانيا في فنلندا في فنزويلا في غابون ليبرفيل وأخيرا وقتاش تميز مع وقت لعب مع استاد ماليان. الإشكالية الكبيرة أنه هو سوفون يلعب أوسي أن تونك جوار دو كولوار على اليسار اكثر من على اليمين ويلعب زيدا اون طونك جوار دو بوينت ولا افونسون دو بوينت. هذا ما يمنعش ما هو اسكو يكون الهداف او لافونسونتر دو بوينت اللي لوج عليه النادي الافريقي منج باش يعوض شواط. اسكو ينجم التوظيف نتاعو يكون مع الملاعبيه الموجودين اسكي سور كو فنيا ملاعب ينجم يعطي الاضافه معناتها كسوسوا عنده معناها القوه نتاعو في الفيتيس نتاعو اللي رابيد والكل يفوا اتوندر فوار ايفونتويلمون باش يفهم اسكو مش يجي هو برك ولا اسكو ثم معناتها دوتر جوار دوتر الترناتيف مع هو ولا لا.
3: واضح بالنسبة لمحل علي برمضان يقترب من الشمال القطري تقريبا حسمت الأمور وسيغادر الأهلي المصري باساج تشوفه ناجح فاشل متوسط.
4: محمد علي برمضان حتى واحد اللي يشك في القيمة الفنية متاعه معناتها كسوسوا الباساج متاعه في تونس وفي الترجي التونسي أو حتى في المنتخب. محمد علي برمضان لدو باساج الاترانجي اللي هما الأول اللي في المجر والثاني اللي في الأهلي المصري كنا ننتظره في الأهلي المصري باش كما نقول يفتك المكان متاعه ولكن في وجود عديد النجوم
3: خاصة إمام عاشور
4: خاصة إمام عاشور كذا يسي با امبوزي بتاتر هنا معناتها السؤال الكبير سي با يعني بصفة عامة اللاعبين التوانسة راهو أبار لجوار معناتها دوك سي لو بلان ديفونسيف صعيب ياسر بور كي سامبوز في بطولات احنا نقولوا اوروبيه او بطولات قويه. اليوم يظهر الشوا نتاع محمد علي انه يمشي للشمال القطري سي ان شوا استراتيجيك يمكن مالي اكثر منه فني لانه البطوله مش تكون اضعف برشا. بالعكس نقولوا احنا ليسونسيال افوار دي تون دو جو بوتيتر تكون انتر اون بلان بور دوتر ايكيب. ان شاء الله بالتوفيق محمد علي برمضان.
3: واضح فاصل ثم نتواصل.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: كيف معانا
1: It's Fun Time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun Time كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: رجعنا لكم من جديد 51 دقيقة بعد ثلاثة متاع العشية. الأستاذ أنيس ميم كان ضيفنا في الساعة الأولى، عاود طلب التدخل، يقول ثم تعقيب، ثم معطى جديد ومهم. يبدو أنه الأستاذ ديكو كمل معنا، عمل برشا اتصالات، ثم معطيات جديدة في هذا الموضوع. ماتر مرحبا.
5: مرحبا يا كريم. لا الحقيقة ما عملت حتى اتصال، ما عملت شوية رشاش.
4: باه ممتاز.
5: كانت عندي نقطة حبيت نثبت فيها.
4: باه.
5: ولقيت فيها الرد، هو أنه في تاريخ 1/2025 صدر قرار عن المكتب الجامعي بعفو على النوادي، جميع النوادي، في كل العقوبات التأديبية مع أداء العقوبات المالية. وبالتالي تطبيقا للقرار المكتب الجامعي هذا تشمل كل العقوبات التأديبية لكل النوادي بما فيها النادي الإفريقي في حرمانها من المشاركة في أول سوبر لعقوبة تكون صادرة في 2019.
4: واضح. وبالتالي دونك رياضيا السوبر سيجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي، وتم إلغاء جميع العقوبات بتاريخ
5: 1/2025. والنادي الإفريقي البلاغ اللي خطيته كيتو على منصة الديوان.
4: لا موجود مدام على منصة الديوان 100% صحيح.
5: يرجع.
4: اي عايزة. يوم
5: 1/2025.
4: مدام البلاغ موجود على منصة الديوان دونك بالنسبة لي لك تهنى وتمام. شكرا شكرا أستاذ. فقط سؤال بربي أستاذ.
5: أي.
4: إذا كان ما ثمش البلاغ هذا اللي قريته أنت في موقع ديوان فهم. معناتها ولم يتم إلغاء العقوبة.
5: نفس الموقف.
4: نعم نفس الموقف. واضح.
5: نفس الموقف انه العقوبه ما تنجمش تكون ايترنال، معناتها لو العقوبه اول بصوره ضيقه ما تنجمش تكون عندها معناتها ايتوندي اكستنسيف، معناتها تتوسع في العقوبه الى ما لا نهايه.
4: واضح. شكرا استاذ لانه ممتع جدا الحديث في
5: مبادئ التاويل في النص التاديبي كما في النص الجزائي تكون ديما في الاتجاه الضيق، ما تنجمش تكون في اتجاه التوسيع.
4: شكرا يا استاذ. في تبات اخرى تنعاود نكلموك ما كثر ديما نلوجوا على المواضيع. شكرا شكرا استاذ، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. دونك كان موجود معنا باش نحكيو توا على الفيفا. انفانتينو يريد ادخال المستثمرين الى الفيفا، وغضب كبير رئيس الوزراء البريطاني كان عمل تصريح اليوم الصباح شفته في البين سبور. دونك يتهم فيه انفانتينو كيف المقترح. هو يقول أن الفيفا تسعى للحقوق التجارية متاحة تحطهم في شركة وتبيع فيهم منهم 20% لزوز أشخاص اللي هما بنك وكذلك كوشنر اللي هو نسيب دونالد ترامب. دونك بقيمة تقريبا 20 مليون دولار أو 20 مليار دولار، تقريبا 60 ألف مليار توانسة. هذوما ال 20% اللي ناوي تبيعهم الفيفا. دونك انفانتينو يحب رفع قيمة أصول الفيفا، جلب سيولة مالية فورية، زيادة التمويل الموجه للاتحادات الوطنية وتطوير كرة القدم خاصة في إفريقيا آسيا وأوقيانوسيا، والاستفادة من القيمة الاقتصادية الضخمة لكأس العالم. دونك الوضع الحالي تقريبا ثم 8 مليون دولار بعد المشروع، مش 20 مليون دولار نصيب كل اتحاد. كيف ما ثمش منحة استثنائية باش تولي ثم منحة استثنائية إضافية بعشرين مليون دولار لكل فيدراسيون. إجمالي نحكيو سنويا، راهو نحكيو على مبالغ متاع 70-80 مليار في العام لكل فيدراسيون، معناتها باش تولي موجودة خاصة في الأفريق. هو معمل برشا انفانتينو على 54 دولة إفريقية واتحاد إفريقي، لأن هما اللي عندهم البوا الكبير في 194 ولا في 202 في الفيفا، تقريبا عندهم اكثر من 26-27%. دونك كيف المستثمرين هما شركه استثمار امريكيه اسمها درايف كابيتال، جونسون كوشنر اللي هو ولا جوشا كوشنر اللي هو رجل اعمال امريكي، كيف عنده علاقه مباشره بعائله الرئيس دونالد ترامب، هو اخو رجل بنته حاجة كيما هكا. كيف وبنك مورغان هذا من أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. غضب كبير في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإنجليزي،

0: جوزيف بلاتير، روابط اللاعبين، روابط الجماهير، الاتحاد الانجليزي لكره القدم اصدر بيان، اليوفا تصدر بيان. الحقيقه موضوع
1: كاسح، موضوع فيه صراع ايديولوجي اكثر منه حاجه بين اوروبا وبين اليوفا بين الفيفا. موضوع هذه الخطه نتاع انفانتينو للدخول معناتها لصندوق الاستثمارات، يعني سواء على المستوى العالمي قاعد يخمم في الخسخسه نتاع او نتاع المسابقات. احنا في تونس مازلنا نلوجوا على هيكل الرياضيه
0: وهذا سبب رفض الاوروبي،
1: وهذا هو يقول لك انا هذه المنتجات التجاريه ضخمه مش تولي الفيفا معناتها نولي صناديق استثماريه. صحيح انت مش تقولي مش ثم مش تجيب الفلوس، ثم رؤوس اموال متعدده الجنسيات، لكن هنا الاشكاليه الكبيره مش تزيد الفلوس ومش تجيب الاتحاد الدعم نتاعها معناتها فوا 5 تقريبا. النقطة هذيك معناتها هنا مش تم ضعف الشفافية، ما تمش زيادة هيمنة على الجو، ما عادش تم الخوف من تضارب المصالح مستقبلا. أنا أكثر حاجة في تداخل هذوما المصالح هي الاستغلال نتاع كرة القدم سياسيا، كيف نشوفوا العلاقة نتاع ترامب. هنا مش تولي الرياضة كأني أداة نفوذ جيوبوليتيك أون أبيل سا، تولي سكون أبيل دي سوفت باور، وهذه هو اللي مش تخلي.
0: هذا هو علاش يقول لك الخوف من تضارب المصالح، هذاك علاش الأوروبيين هما تقريبا يمتلكوا كرة القدم
1: وكرة القدم والاتصانات. وقلت انت في بريطانيا ونعرفوا هذا الكل. انت اليوم كيف تشوف كأس العالم 2026 وتشوف القرارات الاستثنائية المتعلقة بالليجين كسوة التأديبية او السياسية، كسوة في منعان ناس كما الحكم باش دخول الولايات المتحدة او معناتها الغاء اوراق حمراء، هنا تبدا تفهم على معناتها كيفاش الفيفا قاعده تستغل في القوه السياسيه لتسهيل امور التمويل، تاشيرات، الاعفاءات الضريبيه. هذا كله يهدد كره القدم، يهدد الكيان نتاع كره القدم بصفه عامه، لانه اليوم ما عادش ثم فقدان الحياد. اللي عنده الفلوس اكثر واللي عنده البوفوار هو اللي مش يوصل مش يهز لي تيترو. يعني مهم جدا فصل الرياضه عن السياسه. واثنين هي التاثير على العدالة التنافسية. العدالة التنافسية خاطر الضغوطات السياسية مش تأثر على القرارات الإدارية، على القرارات متاع التحكيم، على القرارات متاع التسيير اليومي المسابقات. اللعبة مش تفقد النزاهة متاعها ومعاش تولي صناعة مالية أكثر منه. صحيح أنت تنجم تقول لي مش تزيد أكثر فلوس للأفريق، مش تزيد ديتيرا، مش تزيد ممكن مراكز تكوين، أما متأكد أنا مش تكون في بلايس أخرين في حاجات أخرين. دونك هذاك علاش أنا يظهر لي
0: الكرة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسبوع القادم عنده اجتماع في بخصوص هذا الموضوع. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول لك روح كرة القدم ليست للبيع
1: بالضبط،
0: وتحذر منه. المشروع هذا يمثل سابقة خطيرة في تاريخ كرة القدم، وخاصة يقول لك هذا يمثل بيع جزء من الأصول التاريخية لكرة القدم، وثم مخاوف كبيرة من تضارب المصالح وزيادة هيمنة المال على اللعبة. في الأخير هي مجرد لعبة، يجب تبقى لعبة. هذا بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي عنده 54 عضو، مع الحقيقة مش يكونوا فاعلين، 211 عضو واتحاد وطني عندهم حق التصويت. 20 مليار دولار قيمة الشراكة الجديدة، 20% نسبة الأسهم المعروضة للمستثمرين، أكثر من 10 مليار دولار تمويل عالمي جديد مش توزع على الاتحادات، 20 مليون دولار منحة استثنائية لكل اتحاد. هذا السلام عليكم، عندك 60 مليار وكل عام مش تجيب ثم فلوس. نحكيه رأو سنويا، أما المرة الأولى هذه مع السينياتور مش تاخذ عليها 20 مليون دولار، و20 مليون دولار أخرى من دورة 2027-2030 لكل اتحاد بدلا من 8 حاليا. وبالتالي عندك 20 مليار تو، ومن 27-28 عندك 20 مليون دولار أخرى. اليوم رام نحكي ديما 60 مليار باستثناء المشاركة في كأس العالم والكوب دافريك والمرابيح وذاك الكل، حتى مش تولي برشا برشا فلوس.
1: صعيب ياسر كان كرة القدم مش تستحفظ على الطابعة متاعها الأمانة بالطريقة هذه. الفلوس باهية مهمة جدا، لكن أنت ال 54 اتحاد أفريقي مش جيت تشريهم بالفلوس باش يصوتوا لك. ثم الحكاية متاع الانتخابات. اليوم هالجيوبوليتيك هذه والتأثير، نخرجوا من المبادئ الأولمبية، تعرف أنت هذه كرة القدم هي رياضة أولمبية. دونك هذا كله مش يأثر على الرياضة.
0: سبحان الله، ثم كان كوشنر
1: نسيبه، ثم كان ما نعرفش أنا ترامب.
0: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس فرضية ترشيح ناصر الخريفي لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ودونالد ترامب يتحدث عن إمكانية ترشيح جاني أنفانتينو لرئاسة الأمم المتحدة.
1: أمم الباقي.
0: أخش تفهموا إنه الكرة اليوم ولات بوليتيك. ميرسي بوكو تتسويت جيكم بايرا عوجي في الأخبار. شكرا دكتور وسيم. شكرا نادر. شكرا حاتم. شكرا بقية الزملاء في قسم الرياضة. شكرا كذلك حسين بايرا عوجي في فلاش نيوز. نعتذر بايرا على 30 سكوند روتار. يلا فلاش نيوز نرجوكم غدوة إن شاء الله في سبور ماك من 3 إلى 4 العشية.
2: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوت كوم. تسمعوا ديوان اف ام في نابل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
2: صوت كوم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
8: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. المحكمة الجنائية في مدينة تولون الفرنسية تصدر حكما بالسجن لمدة 12 شهرا مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات بحق تونسي يبلغ من العمر 39 عاما بعد إدانته بإضرام النار في موقع قرب مركز تجاري كبير في المدينة بحسب وسائل إعلام فرنسية. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تقول إن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وتشدد خلال فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. حملة رقابية مشتركة نفذتها فرق من الحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تسفر عن حجز أكثر من 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية وتحجزها وقتيا إلى حين مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة الصادق للهم لمراسل الديوان فان بالجهة، مضيفا أنه تم تحرير مجموعة من المحاضر الاقتصادية والديوانية وتوجيه تنابيه ضد أصحاب عدد من المحلات التجارية المختصة في بيع وترويج هذه التجهيزات. اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية بمدنين تصادق على إسناد 4 مقاسم بالمنطقة الصناعية بمعتمدية مدنين الشمالية مقابل إرجاء النظر في 4 ملفات أخرى إلى حين استكمال المؤيدات اللازمة. إلى الشأن الدولي، وزارة الحرب الأمريكية تقول أن الجيش أبرم عقدا تصل قيمته إلى أكثر من 58 مليار دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية، وهو عقد قياسي يأتي تخصيصه مع تضاءل مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الصراعات الدائرة في أنحاء العالم. والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن بلاده ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: فاني تايم.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فيم. هذه حلقة جديدة من برنامج فان تايم كما تعودتوا بينا من أول الصيف كل يوم يوميا الموعد من الأربعة للسبعة متاع العشية، تغطية للمهرجانات الصيفية لمختلف التظاهرات الثقافية وطبعا الاستضافات الفنية المتنوعة اللي يكونوا بحضينا لهنا في الأستوديو وإلا ناخذوهم عبر الهاتف والعديد من الفقرات اللي قدمهم لكم يوميا في هذه المساحة على ديوان فيم. اليوم معايا في الإخراج كما كل يوم فاروق السويسي، مرحبا مرحبا، وفي الإخراج الرقمي تحية كبيرة لحسام يحيى اليوم معانا كما العادة، وعلى مستوى الأعداد معانا الصحفية المتميزة معدة البرنامج شدلية خياتي، ومعها الثنائي الجميل زميلات المستقبل اللي قاعدين بحضينا في الستاج من معهد صحافة وعلوم الأخبار هيفا وخلود. اليوم تنجموا تربحوا معنا تذاكر باش تدخلوا تتفرجوا في سهرة يلا نغني للمايسترو جهاد جبارة، دونك اطلبونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا دونك تذاكر سهرة يلا نغني باش تكون نهار 2 أوت في صفاقس، دونك اطلبونا من صفاقس للناس اللي موجودة قراب باش ينجموا يربحوا تذاكر ويدخلوا يستمتعوا بسهرة يلا نغني للمايسترو جهاد جبارة. اقعدوا معنا في المتابعة، بعد شوية بجي خلود باش تعطينا الاجندة بتاع اليوم، وفي ساعتنا القادمة بجي رضوان التوينسي بعد شوية دوك في فقرة زوم فن. خليكم معنا في المتابعة باش نسمعوا ادم، يلا نسمعوا ادم توا بعد نرجعوا مع بقية الفقرات متاعنا.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، نسلموا على الناس اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب تاعنا ديونا فام لايف، على الباج فيسبوك. المتابعين الأوفياء ديما يتفاعلوا، ديما يعطيونا رايهم، يخليوا لنا لي كومونتير نتاعهم مع مختلف البرامج بتاعنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. باش نواصل في المهرجانات وفي البرمجة بتاع المهرجانات، وباش نمشيو لبرمجة مهرجان الملاسين جو 2026 في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: الملاسين إذن تستعد لاحتضان دورة جديدة من مهرجانها الصيفي الملاسين جو من 2 إلى 6 أوت. دونك باش ناخذوا كل التفاصيل على الدورة الجديدة، على البرمجة متاحة. معنا عبر الهاتف سيد نزار المحمدي، مؤسس المهرجان الصيفي بالملاسين. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد نزار.
2: مرحبا بك مدام عفاف، ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي إذاعتي وانا ثامن وين ما كان.
1: يعيشك، شكرا لك. دونك دوره جديده من مهرجان الملاسين، تعطينا شنو ابرز الرهانات اللي حاطينها السنه؟
2: وهو كذلك ثم دوره ثانيه للمهرجان الصيفي بالملاسين. عملناه، كانت عندنا دوره اولى كانت ناجحه بامتياز، كان موعد ثقافي اجتماعي. إحنا عن نظرة أخرى للمهرجان الصيفي، لأنه ترافقنا وزيرة الثقافة في المهرجان هذايا، حقيقة ودتنا برنامج ممتاز جدا عكس ما كان عمناول. عمناول كنا احنا كأنا كنائب محلي مساهم في تأسيس البرمجية، إحنا نلقاو برمجية من نوع آخر، نلقاو الملاسين تاخذ حظها من حيث البرمجيات. عندنا إن شاء الله نهار 2 أوت 2026 مع العشرة تاع الليل عرض في ملعب علي بلهوان بالملاسين. عندنا عرض موسيقي للفنان المصري إيهاب توفيق. ونهار 3 أوت 2026 عرض للفنان الرابير جانجون. والنهار 4 أوت عرض موسيقي لوليد التونسي. نهار 5 أوت عرض غنائي برجوي موجه للأطفال سامي دربل. والنهار 6 أوت العرض الاختتامي باش يكون للفنان بلطي.
1: أيوة، برمجة متميزة الحقيقة، أسماء كبيرة نجوم حاضرين في الدورة هذية. أعطيني فكرة يعني إذا كان نقارنوها البرمجة متاع السنة بعام ناول، على شنو ركزتوا كيفاش عملتوا الحقيقة؟ لأنه برشا مهرجانات عندهم تعثرات مالية، كيفاش نجحتوا وأنكم توفروا هالسعرات هذه؟
2: هذا سؤال ممتاز جدا. إذا كان نقارنوا المهرجان الصيفي في الدورة الأولى المهرجان الصيفي في الدورة الثانية، فما اختلاف كبير من حيث البرمجية. كما قلت أنه المهرجان الصيفي في الدورة الأولى كان ثقافي اجتماعي، إنه شفنا فنانين محليين يشاركوا في تأسيس المهرجان. نحب نعطي سكوف على موجات إذاعة ديوان فام. كان عندي لقاء ثنائي مع سيدة وزيرة الثقافة خلال مهرجان ليالي رمضان اللي كان في نفس الموقع بلدي، من نفس الموقع اللي هو ملعب البلدي علي بلهوان. كنت حكيت معاها على نجاح الدورة الأولى وأنها كانت دورة ثقافية اجتماعية، طلبت مساندتها أنها في تساند المهرجان الصيفي في دورته الثانية وتعاوننا في تأسيسه، فكان الرد ممتاز جدا. كانت السيدة الوزيرة عند كلمتها وعطت حق الملاسين في الثقافة وعلى عدالة ثقافية. إذا نحكيه على برنامج بالحجم هذايا وفنانين كبار وعالميين بالحجم هذايا، ما نصورش كان حارس عليها ووقف عليها وزيرة الثقافة باش نعجز معناتها في تمويلها. حقيقة أنا اليوم فرحان برشا إنه الملاسين تجيب أسماء كبيرة بعد سنوات كبيرة من التهميش. اليوم نعتبر هذا إنه أعطى حق المنطقة صار فيها تهنيج.
1: اكزاكتومون الحقيقة مكسب خاطر يزينا توا معناها سنوات ديجا قاعدين نحاربوا في النظرة الدونية لمختلف الأحياء الشعبية بما فيهم الملاسين. دونك اليوم كي نلقاو مهرجان كيما هكا كل عام يزيد يتطور المهرجان ونلقاو دورة متميزة فيها أسماء كبيرة فيها نجوم من تونس ومن الخارج هذايا ما ينجم يكون كان مكسب للجهة الكل ونتصور وانه باش يكون فما نجاح كبير. الحضور مجاني بالكامل مفتوح للجميع
2: وهو كذلك وهو كذلك مدام عفاف الحضور مجاني ومفتوح للجميع يعني مش موجه كان لأبناء الملاسين.
1: أيوة.
2: باش يكون مهرجان مؤمن بحضور أمن باش الكل تتفرج وتروح مرتاحة مرحبا كل المواطنين في المعتمديات المجاورة حتى من الولايات المجاورة الدخول مجاني ومرحبا بالطبيعة حتى انتم إعلاميا مرحبا بكم تجيو تغطيو الحدث الكبير
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. بين خليلك في الختام شنو الرسالة اللي تحب توصلها اليوم للجمهور قبل انطلاق أولى السهرات الافتتاح نهار 2 أوت إن شاء الله؟
2: حد نأكد حاجة على المستوى الشخصي نزار محمدي نائب عمادة النجاح كنت وما زلت حريص على الشأن الثقافي المحلي لأني نعتبر أن الثقافة اليوم في خدمة المواطن كيف كيف أي مشروع تنمو هدف نتاعنا راهو في الملاسين أنه تولي حاضرة ثقافية يكون عندها موعد سنوي يجمع العائلات ويجمع الثقافة ويعطي حق المنطقة ويعطي زاد ويدمج الشباب أيضا في أنهم يكونوا فاعلين في هالبرنامج البرنامج وفي المهرجان.
1: إن شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا نزار المحمدي مؤسس المهرجان الصيفي بالملاسين. الموعد نذكره باش يكون من 2 إلى 6 أوت. نذكركم بالسهرات حفل الافتتاح باش يكون نهار 2 أوت مع الفنان إيهاب توفيق، نهار 3 أوت صارت راب مع الفنان جنجون، نهار 4 أوت صارت الفن الشعبي مع الفنان وليد التونسي، 5 أوت صارت الطفولة مع الفنان سامي دربز، نهار 6 أوت صارت الاختتام باش تكون مع فنان البوب النجم بلتي. دونك باش يختتم المكان هو ملعب النادي الأولمبي علي البلهوين بالملاسين التوقيت بداية من الساعة 10 ليلا والدخول مجاني لجميع العروض. كان نذية ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: بعد شوية بشي التحق بيا رضوين توينسي في فقرة زوم فن، ولكن قبل هذا باش نسمعوا شكون هذوما العزارة تلمون سيتو المجموعة هذية ربحنا منهم هلا غاني هذوما كانت تجربة مهمة وناجحة خسارة ما توصلتش. دونك العزارة نسمع مع بعضنا بجاه الله يا حب اسمعني.

0: على الله. أمينة فاخت توصلنا للأربعة واثنين وأربعين دقيقة على ديوانا فيم. أمينة فاخت اللي بشكون على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 17 أوت إن شاء الله, إن شاء الله الجمهور يكون ديما حاضر كيما عود أمينة فاخت, وإن شاء الله الجمهور ديما يكون حاضر مع الفنانين التوينسا. شفنا البارح سهرة كبيرة برشا في قرطاج مع الفنانة صاحبة الصوت الجميل واللي لقبها كاظم الساهر بسيدة الطرب يسرى محنوش. كانت سهرة رائعة وكان الجمهور حاضر بعدد غفير جدا, ولكن عملت بوليميك كبيرة كما العادة, وذي تعودنا به. وأنا فقط نحب نشير الحاجتين, نحب نشير وأنه حتى حد ما ينجم يشكك في الطاقة الصوتية متاع يسرى محنوش في أدائها المتميز في كل الألوان, الطربي التونسي الخليجي, في أيضا الشغف متاعها بالفن وبالعمل المتواصل والإنتاج الخاص. دايغ البارح غنيت تقريبا 10 وقت البارح غنيت تقريبا 10 أغاني من الأعمال متاحة. فالحقيقة مساير جدل حسيته, أنا قلت زوبعة في فنجان على خاطر كانت هي تعبة مباشرة بعد الحفل للكونفرنس دو بريس. ردت فعل متاحة كانت هكا شوية ما نحبش نقول عنيفة, ولكن امبريفيزيبل بارابور السؤال جاها من زميل صحفي اللي انا ريته ما فيهش حتى اشكال, سؤال هكا فيه برشا احترام ولكن فيه شوية نقد. كانت الرد فعل متاحة قالت لي حكينا شوية في التليفون, قالت لي كنت تعبة ومازلت كي كملت العرض متاعي وهبطت ديريكتومون درجين بعد العرض. ف يعني ما قبلتش الكلمة بطريقة سلسة كما متعودة يسرى محنوش. وعلى فكرة رو يسرى محنوش كنا حاورناها قبل وطرحنا عليها أسئلة في الإيجابي في السلبي في البيه في الخير, مايش من نوع اللي ترفض النقد, ولكن من الوقت التوقيت هذيك كما نقولوا احنا الإنسان الحمو دم. فقالت لي بالعكس أنا راني حتى لو وجدت عليه الصحافي بعد في آخر الكونفرنس ما نحبوش يتغشش مني, ولكن قالوا لي اللي هو روح. ولكن زيدة العبيد أخرين برشا نحب أقولهم راو الصحفي هذيك خدمته صحفي موجود باش يطرح كل الأسئلة اللي يحب عليها هو, بعنيها مش شرط وأنه باش يكون موجود فقط. فما فرق بين صحافة وما بين اتصال, فما زملاء صحفيين يخدموا في الاتصال ربعين هم ذيك هي خدمتهم, وزملاء صحفيين موجودين لطرح الأسئلة للقيام بعملهم كصحفيين. فننسيسوا بعضنا, احنا رانا نشجعوا في الفن التونسي وفي الأغنية التونسية وفي الفنان التونسي. أما زيدة كي يبدأ الصحافي يخدم في خدمته برشا احترام, ما نحاولوش باش نمسوا منه وإلا نصادروا له رايه ولا القلم متاعه ولا الكلمة متاعه. ويلا مانيش محضرة جوست هكاك, حبيت نقول الكلمتين هذوما. التحق بيا رضوان توينسي. أهلا يا رضوان.
1: عسلامة يا عفيف.
0: سافا
1: سافا, طقس دافي المود مزيان.
0: شفت الجو في الموندو الثقافي الفني
1: حاجة روعة,
0: ما يفرقش برشا على العالم السياسي راه في والي في حروبات هكا راقدة شوي متخبية شوي. يلا على شو باش تحكينا؟
1: باش تحكيوا على أغنية تشهرت برشا خاطر غناها صباح فخري تعرف بها على الاخر اللي هي كل المليحتي.
0: اي باش نعرفوا قصة دونك أغنية كل المليحتي.
1: زوم فن باش نحكيو اليوم على قصة واحدة من الأغاني اللي اشتهر بغنائها صباح فخري حتى ولات تعرف كان به جماعة الماركتينج. اسمعوا مليح وتابعوا القصة للآخر, هذا خاطر أقوى تسويق فعلا صار في التاريخ. أغنية كل المليحة, كلمات الأغنية هي في الأصل من قصيدة تراثية وعندها قصة شائعة برشا منتشرة, وتكتبت حتى في كتب التراث الأدبي المعروفة كيف كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. القصة تقسمت لزوز روايات, روايتين اختلفوا فقط في البلاصة اللي صار فيها الحدث, لكن الأحداث نفسهم واحدة تقول أنه صارت في المدينة المنورة والأخرى تقول أنه صارت في العراق, لكن باش نعتمدوا الرواية الأكثر تداولا. يقولوا أنه تاجر من أهل الكوفة جاء من العراق للمدينة باش يبيع الخمارات وجاب معه أنواع وأشكال, باع الأنواع الكل إلا الخمار الأسود. يقولوا أنه ما كانش مطلوب بالنساء الوقت ذاك, وبقات له سلعة مكدس عليها كيك نهار اثنين ثلاثة, هو يمشي ويعيط على السلعة ويروح بها ما يبيع حد شيء. أيس السيد فخطرت له أنه يمشي للشاعر الشاعر مسكين الدرامي، واسمه الحقيقي هو ربيعة بن عامر التميمي، كان شاعر أموي اعتزل الشعر وقال يا خويا باش نتفرغ للعبادة. مشالوا يشكيلوا في همه، يا فلان راهي سلعة بقاتلي مكدسة وما نحبش نروح بخسارة، وبقى يلح عليه قالوا اسمعني كيفاش، خليلي من هنا الغدوة وارجع لي صباح تو نحضر لك فازة باهية. اليوم اللي بعده رجع له يلقاه كتب له قصيدة، قالوا كيف تقف على السلعة، قولها وقول انه فلان الفلاني هو اللي قالها. القصيدة تقول قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، رد عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. ومن حينك التاجر ركح النصبة وبقى يعيط على سلعته ويقول ويعاود في القصيدة ويقول لهم راهو سمعت فلان قال هذه. والناس قبل ما هي كانت تحفظ ياسر يعني عن طريق السمع، يعني انتشرت الأبيات واحد يقول الواحد، مع زاد واحد من المنشدين غناها زاد تعرفت أكثر ودارت الحكاية. الشاعر فلان الفلاني عجبته امرأة وحبها وكتب عليها قصيدة. المليحة توعد شهرت سي وليت فيل، وكل امرأة وقتها في الوقت ذاك تحب انه يكتب عليها شاعر ويعني ويتغنى بها، فتشبها بالمليحة وباش الناس يقولوا هذه المليحة اللي غنى عليها الشاعر فلان، كلهم مشاو يشروا في الخمارات الكحول من عند التاجر هذاك وباع سلعته كل السيد. وبعد فترة شاعر مسكين درامي رجع لحياته العادية وحكى الحكاية الأصلية انه كتب الأبيات هذم فقط باش يعاون التاجر، التاجر هذاك يبيع سلعته. ما فما حتى قصة حب
0: كانت
1: في الحكاية. كل المليحة ولت من أهم الأغاني العربية، غنوها كبار الأصوات العربية كيف صباح فخري، ناظم الغزالي، علي الهلباوي، وهكا تحولت حيلة بسيطة باش تتباع بها السلعة تاجر، السلعة تاجر لقصيدة عبرت القرون ووصلت لأصوات كبار المطربين وخلدت في التاريخ.
0: ويبرشا فنانين يغنوا فيها لليوم الغدوة.
1: هذه قصة كل المليحة في الخمار الأسود.
0: هاتيك صحة على الاختيار،
1: تسويق عالمي.
0: وإحنا كنا نحكي على الكوميونيكاسيون، جيت قد جيت بويتي. كنا في فقرة زوم فن.
2: زوم فن،
0: خليكم معنا في المتابعة، إحنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة. هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ديوان اف ام. عسلامة
3: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
2: تونس،
0: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام فلاش نيوز.
8: موجز الخامسة ديوان اف ام. عسلمة. متعاملون أوروبيون يقولون أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بحوالي 75 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشعير، وأن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو اليوم الخميس. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار، وشملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسعة وتجديد بولاية منوبة وباجة وجبس. اجتماع عقد أمس بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لمتابعة المرحلة النهائية لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بهذه المؤسسة الصحية. وتناول الاجتماع مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بتركيز الجهاز، ولا سيما استكمال تركيز المموج الكهربائي بما يضمن جاهزية المنظومة وانطلاق استغلالها في أفضل الأجل. وبلغت الكلفة الجملية للمشروع 2.6 مليون دينار موزعة بين 2.5 مليون دينار للتجهيزات دون اعتبار قيمة المموج الكهربائي، و133 ألف دينار لأشغال تهيئة الفضاء من أجل تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص أجال انتظار المرضى. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية تفيد بأن ألاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام من المغرب إلى سبتة التي تتمتع بالحكم الذاتي الإسباني بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. ووفق وسائل إعلام مغربية محلية، فالمدينة تشهد منذ 20 جويلية الجاري تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير النظامية سباحة انطلاقا من السواحل المغربية بمعدل يفوق 200 شخص يوميا في بعض الفترات. وحاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس يقول في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني: نحن نواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إيبولا إلى 3442 إصابة و1521 وفاة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 91.2.

0: فاني تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكم الناس كل، كما قلنا لكم باش نربحوكم تيكيت باش تحضروا سهرات يلا نغني للمايسترو جيد جبارة نهار 2 اوت في صفاقس. معنا أسامة بالتليفون. الو
2: الو عسلامة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا يا أسامة.
2: تحية لك والكامل فريق العمل اللي معك.
1: يعيشك يعيشك. مرحبا يا أسامة، منين تكلم فينا؟
2: من صفاقس.
1: من صفاقس، تحية ليك وتحية مستمعين كل في صفاقس. ألوغ أسامة، شنو تعمل في الدنيا أنت؟
2: نخدم في شركة خاصة.
1: ربي يعينك وربي يوفقك إن شاء الله. نعطيوك كادو زوز تيكيات باش تحضر بها معرض طبعا يلا نغني نهار 2 أوت في صفاقس. يعيشك، مبروك مبروك يا أسامة. ناخذ تليفون آخر معنا. فاضل، مرحبا يا فاضل.
3: يعيشك يا مدام فاضل، معاك.
1: مرحبا بك يا سيدي، منين تكلم فينا يا فاضل؟
3: من صفاقس.
1: من صفاقس، تحية ليك والمستمعين الكل في صفاقس. فاضل، باش نعطيوك كادو زوز تيكيات باش تدخل تحضر سهرة يلا نغني نهار 2 أوت في صفاقس.
3: يعيشك يا مدام عفاف، يعيش بنتي.
1: يعيشك، مبروك عليك وسهرة طيبة إن شاء الله تمشي وتفرد وتبدل الجو. احنا التحق بينا عزيز قطعتها. مرحبا عزيز،
4: اهلا وسهلا عفاف، لاباس عليك؟ صباح الخير، نسلموا على الساده المستمعين الكل. جيت عندي تساؤل انا رضوان، علاش يعمل بحثنا هنا في الاستوديو تو لا يزي الروبريك تاعو تتعدى الاولى؟ لا يزي
1: هو
4: نحلوا
1: به ليميسيون راهو معناه
4: وكمل يجيني في الروبريك نتاعنا يفكنا الوقت نتاعنا. والله مش معقول راهو هكا.
5: حبيت نعطيهم انرجي كي يشوفوني كي يشوفوا
1: طاقه جاب لكم الطاقه نتاعهم. مش قلت لك راهو كارو يعمل كوميونيكاسيون بالجورناليزم؟ كنا نحكيو فيها البرا معناتها ما يبيع كلام
4: بالدارجه تسمى يتضلبوا. هذه هي هكا بالدارجه نقولوها.
1: والتحقت بينا خلود. مرحبا يا خلود.
6: السلام عليكم،
1: نورتنا. نورتنا من اول حلقه في الحوار قاولك في فان تايم. دونك كنت معنا في الاعداد الى جانب بشاد ليا، نحب نهنيك تيك صحه خدمه مزيانه. لا نحيلي الحشمه قدام ميكروتا. ها
4: شوف رضوان كيفاش
1: يحشم كاسك
5: كف وكعبه حلوه.
1: عيب عليك عيب عليك صديقك. انت في انا انت دوزيام اني سنه.
6: اي عم جاي ترمينال.
1: عم جاي ترمينال في معهد صحافه وعلوم الاخبار باش تعطينا لاجندا كولتوريل.
0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
6: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل في الأجندة كولتوريل، الجولة اليومية اللي ناخذكم فيها في دورة على أهم المهرجانات والعروض الفنية في مختلف الجهات التونسية. البداية باش تكون معرض الباليه الإسباني الأرض المباركة تيارا بونديتا لفرقة باليه فلامينكو الأندلسية على ركح مهرجان كارتاج الدولي في دورته 60. ومن كارتاج نمشيو المهرجان نابل الدولي في دورته 38 مع الوان منشو الممثل والكوميدي بس الحمراوي بامبينو.
1: أيوة.
6: وبعد ننطلق مباشرة لمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا في دورته الثانية مع الفنان عبد الكريم البنزرتي والجو الشعبي متاعنا.
1: سهرة خاصة هذه بالفن الشعبي. أيوة. دونك هذه السهرة المنتظرة. أي؟
6: من أذن المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 باش تكون حفلة مع المغني الراب كازو. وفي مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 نلقاو حفلة الفنانة إيمان شريف وانطلاقة متاع العرض متاعها المشروع متاعها الخروبة.
1: الخروبة بي.
6: من بنزرت نمشيو المهرجان سوسة الدولي في دورته 67 نلقاو عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. من بعد مهرجان من المنستير الدولي في دورته 53 نلقاو مسرحية ليبسي للممثل جعفر القاسمي كان ضيفنا البارح عملنا برشا جو.
1: شخنا حلقة ممتازة الحقيقة.
6: من مستير نمشيو المهدية وين باش تتعرض مسرحية ولد الطليان ممثلين سفيان الداهش لبنى الزديري نور الدين بوحجبة ضمن مهرجان ليالي المهدية في دورته 49. مهرجان تيتيور بومايوس في الفحص في ولاية زغوان قدونا بتحية في دورته 36 نلقاو الفنان رؤوف ماهر ونلقاو زاد عرض الزيارة للفنان سامي اللهجي في تستور في بيجا. وننهيو الدورة متاعنا بمهرجان العبيد الدولي بسبيتلا في دورته 45. نلقاو ون من شو للممثل والكوميدي نبيل كوليب تونسي ونص وهكا نكون وصلنا لختام جولتنا اليوم في الأجندة كولتوريل. شكرا للمتابعة ومهرجان تونس ديما تجمعنا على الفن والفرح والثقافة.
1: يعطيك صحة ميرسي بوكو خلود. خلود معنا استاجير من معهد الصحافة علوم الأخبار تعمل في خدمة مزينة وين نتفائل لك بمستقبل إن شاء الله ناجح كصحفية ثقافية. الحقيقة ماهوش سهل بالكل ولكن شفت منك برش حاجات بهين ونفرح الحق نلقى زملاء زميلة المستقبل في المستوى هذية والشغف بالمهنة والتحضير والغرام هذيك هي خدمتنا. باش تنجح فيها لازمك تخدم برشا وانت تبارك الله عليك تخدم برشا من الغوندو نتاعك ظاهره اللي انت تخدم برشا دوك لا خوف عليك الخلود.
6: عايزك عافيه
1: خلي لك سباس سلم على داركم اصحابك
6: اللي نسلم على بابا يسمع فيا
1: اي نحييوها برشا
6: نسلم عليه وعائلتي كل دارنا واصحابي
1: ربي يفضلهم
6: وديديكاس خاصه للكوزان تاعي يوصي فيا باش نطلع للراديو باش نعمل له ديديكاس
1: وديديكاس قول له
6: محمد ديديكاس وميرسي. نحب نشكر الشادليه وانتي وعلى رضوان الفريق الكل عدد شهر يسربح لي معاكم وان شاء الله في عوده ان شاء الله
1: يا رب. مرحبا بيك ان شاء الله في كل وقت وعنا ديديكاس بالله فرد مره خلينا نعملوه على سيسي حب يقول جويوز انيفرسير خاطر اليوم عيد ميلاد الزواج نتاعو دونك يحب يعمل ديديكاس لزوجته هدي ويبارك لها دونك فوالا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وربي يفضلكم لبعضكم.
4: حتى نحب نسلم على دارنا
1: يسلم على دارها ما يبي
4: عسلم أمي عسلم بابا
1: راني جيت البارح وما تعديت شوية باش تعدى اليوم حلو بالله الميكرو حلو
5: كلي الميكرو ترى خديش من حلقة عمرها ما خدت لي
4: حتى أنا عندي غضبتني 6 شهور 7 شهور
1: ما كنتش مسلمين الزوز
5: أنا غضبتني
1: باش نخرجوا نسمعوا الموسيقى من بعد نرجعوا نسمعوا إيه دغنوج نسمعوا إيه دغنوج ونرجعوا

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: التحق بنا عزيز قطاطة. عزيز مرحبا من جديد.
1: اهلا وسهلا.
0: دونك اليوم باش تحكي لنا على مجموعة
1: على ذا ويكند, الفنان ذا ويكند, الفنان العالمي المشهور.
0: مش مجموعة, مش مجموعة,
1: لا لا هو فرد واحد ذا ويكند مشهور الأغلبية عند جينيراسيون زد صغيرات اللي طالعين توا هما مغرومين بذا ويكند سورتو بعد المدة الأخيرة.
0: نبزة هذه حسيتها كي نبزة إلى فيروق معناها
1: أنا بدي ما نعرفوش بالقدير
0: حسيتها هكا معناها أنت زاد رضوان حسيتو ينبز فيا حسيتو هكا
1: أي رضوان غادي أي
0: حسيتو هكا بون على غالب فاروق قالك فماش بالي
1: يا رسول الله يا رسول الله
0: تفضل
1: نحكي هنا على ذا ويكند اللي من شابه رب من الدار الى نجم عالمي. اسمه الحقيقي أبيل تيسفايت, ولد في كندا العائله الاثيوبيه. كما اغلبيه القصص المحزنه والده غادر من الدار وهو صغير, تربى مع امه وجدته وعاش طفوله بسيطه وصعيبه شويه. في المدرسه ما كانش مرتاح وما كانش باهي برشا وما كانش متعلق برشا بالقرايه, كان يعيش برشا عزله, مي بار كونتر كان يتعلق برشا بالموسيقى اكثر من اي حاجه اخرى. كي وصل عمره 17 سنة اخذ ديسيزيون هي اللي باش تغير له حياته الكل. سيب القرايه, سيب الدار, سيب عائلته, مشى يعيش مع اصحابه. في اللحظه هذيك ما كان عنده حتى ضمان لمستقبله, اما كان عنده حلم واحد اللي هو الموسيقى ويحب يوصل فيها. عاش ظروف صعيبه, تنقل بين اماكن مختلفه, كان يخدم في برشا خدم وباش ينجم يحاول يعيش بهم وبار كونتر كان يكتب في الاغاني زادا ويسجل في الموسيقى وحده. في الفتره هذيك جاء اسم ذا ويكند. الروايه الاكثر انتشارا تقول انه اختار ذا ويكند نسبه للويكند اللي خرج فيه من الدار والويكند اللي بدل له احياته. اما 2010 كان اما قبل 2010 كان بدا هو في الفن لكن بطريقه سريه. كيفاش بطريقه سريه؟ كان يهبط اغاني على الانترنت اما ما يحطش لا تصاوره ولا اسمه ولا الناس تعرف هو شكون.
0: بالانونيما معناه
1: اكزاكتومون, ما كشفش هويته, ما عملش حوارات, الناس الكل تسمع في الصوت كهو تحاول تعرف شكون هو. اول نجاح حقيقي باسمه كان عام 2011, خرج 3 مشاريع موسيقيه, هاوس اوف بالونز, ثيرزداي, وايكوز اوف سايلنس. في وقت قصير ولا حديث عشاق موسيقى الاير بي ام بي. الانتقال العالمية كان في 2015 مع ألبوم بيوتي بيهايند ذا مادنس, ومنه خرجت أغاني كيما كانت فيل ماي فيس, ذا هيلز, إرندت, وهنا تبدلت حياته بالكامل. من بعد جاءوا ألبومات أخرين كيما ستار بوي, أفتر أورز, داون إف إم, وكسر برشا أرقام قياسية. لكن القصة اللي ما عندهاش برشا ذا ويكند إنه كيما قاعدين نشوفه في التصاور عملية التجميل اللي يعملها وين صدم الجمهور متاعه الكل. كيفاش كان من شاب بسيط نجم نقوله بوغوس ميم إلى عملية تجميلية شوهته بالكامل. الجماهير في العالم الكل تفاجأت من العملية ذيك. لكن بعد مدة طويلة من الشوكة ذيك اللي اخذها الجمهور, ذا ويكند خرج وصرح قال راهي ما هيش عملية تجميل. هذيك تابعة للألبوم الجديد اللي كان وقتها باش يهبطوا هو, وهذوكم جوست سون دي سيفي متاع مكياج من عند فنانين عالميين. دونك ديجا بعد مدة من التصريح هذا نعاود ونرجع ونشوفوا ذا ويكند في ظهور جديد ليه كيما نعرفوه من قبل. معناها الشانجمون اللي في وجهه هذاك الكل كان جوست مكياج نجمو نسميوه للعمل الفني نتاعو لا اكثر لا اقل.
0: واضح به مش غلطه راني يعني قلت جروب ذا ويكند
1: فما جروب اخر
0: صح النوم
1: اي
0: انا راني ما ينبزونيش يعايشك معني بيه. حاول لا تيأس ذا ويكند جروب كينو سيت ان جروب دو بوب روك كنديان فورمي في لي زاني 90 واسمهم ذا ويكند. دونك هذيك هو علاش انا عملت لا
1: واضح اوكي
0: جي كونفوندو بيناتهم. ودير هو كي سمى اسمه ويكند عمل غير في
1: الكتيبه
0: فوالا
1: نحى حرف الاو
0: باش ما يصيرش خلط بينه وبين الجروب.
1: واضح ما نعرفهمش
0: تعرف
1: انا هني قاعد نتعرف بشويه
0: تعرف
1: شكبت علي
0: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو عزيز. احنا نرجعوا لكم بعد اخبار السته باش تجيب حطينا فنانه تونسيه عندها في رصيدها اعمال عديده بين الحضور وبين الغياب. السنه ما عندهاش برشا مهرجانات حسب ما شفت, ورغم اللي عندها في رصيدها برشا اعمال صوت طربي بامتياز وتغني زيدا التونسي ومتشبثة باللون التونسي في مختلف أعمالها. نحكي على الفنانة شهرزاد هلال بشكون ضيفتنا في ساعتنا الأخرانية. خليكم في المتابعة.

0: تريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فما. حدث تاريخي باش تحقق القارة الأفريقية سنة 2029 ويتمثل في أول مهمة لها على سطح القمر بإرسالها لانتخيو سفير راديو تيليسكوب يكون أمباركي أبورد دون سوند شينوازة. المشروع اسمه أفريكا مون 2، مهمة بان أفريكان تم اختيارها من طرف لاجونس سباسيال شينوازة كواحدة من الشارج يوتيل انترناسيونال التشينج ايد اللي يسوند اللي باش تحط على القطب الجنوبي للقمر في 2029. مهمة أفريكا مون 2 ويخدموا عليها دي بينيفول من أفريقيا الجنوبية وبيلوتي بار لا فاونديشن فور سبيس Development Africa في تعاون مع الأوبسيرفاتوار سود أفريكان راديو أسترونوميك وجامعة ستيلنبوش وميزانية البعثة محدودة للغاية. بولز هو باش يكون اسم البروتوتيب أمباركي الأفريكان مون 2، باش يتكون من ثلاثة كرات تحتوي كل واحدة منهم على دي زونتين راديو باس فريكونس، ولما يقع هبوطها على سطح القمر باش تبعد على بعضها بضع الأمتار ومن ثم يشكلوا أن بوتي ريزو راديو أسترونومي. مهمة البروتوتيب هي التقاط إشارات لاسلكية تكون تحت 20 ميجا هرتز واللي هي بوند باسونت ما يمكنش الوصول لها في الأرض بسبب ليونوسفير اللي تسد هذه الموجات. سي باس فريكونس تهم الباحثين لأنه مصدرها يكون في العادة أماكن بعيدة جدا وقديمة من الكون واللي ما تمش اكتشافها لحد الآن. في الانتظار فإنه الموديل تيست متاع أفريكان مون 2 باش يقع تجربتهم بحلول آخر عام سنة قبل ما يتم تسليم بروتوتيب دو فول أوبيراسيونيل للصين نهاية عام 2027. كيميكا 3 أكبر موديل دانتليجنس ارتيفيسيال في العالم اللي تم نشره أخيرا على هاجينغ فيس من طرف مونشوت اي اي ستارتاب شينواز معروفة بسون اسيستان كيمي، والموديل يحتوي على 2800 مليار بارامتر تخليه يكون الأكبر في العالم والمتوفر عن ليبر تيليشارجمون. في الكلاسمون دي دو مومون باش نلقاو كيمي يجي مباشرة وراء لي ميور موديل فيرمي تابعين شركة اوبن اي اي وانثروبيك، لكن وزن التيليشارجمون يتجاوز 1.4 تراوكتي ولازم معاه حاسوب بإمكانه شارجمون لكل هذه القوة في الميموار أي ما يعادل 8 سيرفور معبين بك دي كارت غرافيك من أعلى طراز وفاتورة تتجاوز عشرات ملايين الدولارات. هذا يعني أنه ما فما حتى إنسان عادي باش يشغل كيميكا 3 في منزله. شركة مونشوت نشر

0: une licence اللي تخلي كل من يرغب في استغلال son modèle intelligence artificielle لو باش يدخل منه ارباح يتوجب عليه انه يمضي ان اكور كوميرسيال قبل ما يكمل. منشأة تهدي مجالا احسن نموذج لها في العالم مع الحفاظ على تحكمها في استعمالاته من طرف الذين يمكن لهم كسب ملايين دولارات من كاتخوا اون جينيروزيتي بيان كالكولي. L'actualité gaming du jour, باش نحكيو على اخر الاخبار المتوفره والخاصه بالبروشان جو ميتيك دو سانتا مونيكا ستوديوز هو God of War Lofey واللي حسب اخر لي زانونس في الكوميك كون دو سان دييغو اليوم 24 جويليه الفارط فانه شركه سوني اكدت انه لا دات دو سورتي دو جو باش تكون يوم 16 فيفري 2027 المقبل وحصريا على البلاي ستيشن 5. شركه سوني اغتنمت الفرصه واعلنت انه كريتوس باش يعاود يرجع بعد God of War Ragnarok اللي كان خرج سنه 2022 باش يظهر في لعبه جديده واللي باش تكمل المباشرة الأحداث للجو المنتظر في فيفري God of War Lofey. أي أنه بعد باش نعاود ونشوفوا لو جو دو لا غير كبطل في جو جديد أحداث الدور بعد لوفي. هذا تم الإعلان عليه من طرف كوري بارلوغ لو ديريكتور كرياتيف شي سانتا مونيكا ستوديوز واللي هو زاد المخرج متاع جو كبيدو. وأكد كوري أنه كريتوس منتهش وأنه باش يكون في قلب ريميك دو لا تريلوجي أوريجينال دو God of War واللي هي الآن أون ديفلوبمون وأنه زاد باش يكون حاضر في الأدابتاسيون دو جو للسيري القادمة الأمازون برايم فيديو سنة 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو طور عالمك على ديوانا فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
3: ديوانا فهم فلاش نيوز
4: موجز السادسة. ديوانا فهم عسلمة. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس يطالب في بيان له وزارة التربية بالتراجع عن اقتطاع 3 أيام من أجور عدد من المدرسين الذين تعذر عليهم لأسباب صحية تأمين مراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية رغم إدعائهم شهادات طبية في الأجال القانونية وفق نص البيان. واعتبر الفرع أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني ودعا إلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات وإرجاع كامل المبالغ المخصومة إلى أصحابها. وشدد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس على ضرورة احترام النصوص القانونية المنظمة للعطل المرضية. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبيّنت الإدارة في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت أن يوم 17 من أوت القادم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وأضافت أن 20 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت يوم 25 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. وأشارت الإدارة إلى أن 28 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي تقول أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وشددت الغربي خلال فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رفعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع السعودية تعلن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند إلى 78 حالة وفاة على الأقل. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر متموجا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
6: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي برمج 4 مباريات وديه ضد اتحاد كارتاج، حزم السعودي، سان بيدرو ليفواري، وفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. من جهه اخرى الفريق اليوم انطلق في بيع الاشتراكات، ولا جديد الى حد الان في موضوع يوسف البليلي. نادي الصفاقس يجري حاليا مباراة ودية في ختام تربص سوسة ضد فريق اتحاد كارتاج، يلعب حاليا في الشوط الثاني من المباراة. بالنسبة للميركاتو ثم اشتدابات لحد الآن، لكن حسب معلوماتنا فما اتصالات متقدمة مع مهاجم أجنبي ولاعب متوسط ميدان بنسبة كبيرة يكون تونسي. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم ساقط الدير، غدوة إمضاء العقد لمدة 3 مواسم باش يكون ثامن انتدابات فريق البي اس اس. وحسب مصادرنا تقدم يسعى لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب متوسط ميدان. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع متوسط الميدان مالك بعيو قادم من القادسية الليبي. بعيو 27 سنة أمضى 2 مواسم مع الأمل ناديه الأم ذكر نجم الساحلي. الهيئة المديرة للقوافل الرياضية بقفصة أعلنت سحب نشاط النادي من منافسات بطولة الموسم الرياضي 2026-2027 حسب ما أكد رئيس النادي خالد بنور في تصريح لديوان فام. أسباب الاستقالة ترجع إلى تفاقم الأزمة المادية وانعدام التمويل من شركة فصفات قفصة منذ 10 أشهر، إلى جانب تراكم الديون وتسليط عقوبات وخطايا من طرف الفيفا بسبب مستحقات اللاعبية الأجانب الأجانب والمحليين. وأكد زاد بنور أن أغلب الملاعبية رفضوا العودة إلى التدريبات والانطلاق في التحضيرات للموسم الرياضي القادم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني، كيف بحق 3 من لاعبي منتخب الأرجنتين على خلفية الأحداث اللي اندلعت بعد خسارة الفينال في المونديال ضد منتخب إسبانيا. وفي ملف آخر، لجنة الانضباط فتحت إجراءات بحق اللاعبين الأرجنتينيين لياندرو باريدس، نويل مولينا، وتياغو المادا، والمدرب المساعد روبرتو أيالا، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني بابلو غافي بسبب أعمال العنف اللي وقعت بعد فوز إسبانيا في المباراة النهائية للمونديال. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فام بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع عفاف في فان تايم في الأمان، وتحية تونس.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Fun time. Fun time.
1: ضيفتي اللي باش نكملوا معها ساعتنا هذه من فان تايم فنانه تونسيه اختارت باش تصنع المسيره الفنيه نتاعها ساعه بعيدا على عقليه البوز والبوليبيك واختارت انه الخطوات نتاعها تكون ثابته والهويه خاصه الفنيه نتاعها تكون وفيه للاصاله منفتحه على التجديد صوت دافع احساس عالي هاكم كنتوا تسمعوا تبارك الله وتتنقل بكل سلاسه بين الطرب والاغنيه الشرقيه الابتهالات الاغنيه التونسيه ما غير ما تتخلى على بصمتها الخاصه فنانه ما تكتفيش بالغناء ولكن زاده تكتب تلحن تعزف على آلة العود وهذا خلى التجربه الفنيه بتاعها متكامله دونك قائمه على الموهبه على الدراسه والشغف بالموسيقى فرحانه برشا وأنه بحذية اليوم المطربة والفنانة شهرزاد هلال
2: يعيشك أنا أسعد
1: مرحبا
2: بيك يعيشك
1: أنا برش على انترفيو
2: صحيح مدة
1: ده يخسل تقطع العمليه المتعديش معايا بخاطر في الصيف ديما نقسم انا واميمه العيالي دونك بروبابلومون راك كنت مع اميمه وانتو كان ياسر فرحانه وانك بحذايا اليوم حتى نرجعوا عنا ما نحكيو برشا وما نسمعوا زايده تو نطلب منك باش تغني لنا شويه لايفيت دونك هيت نرجعوا اول حاجه ساعه نحب نقول لك مبروك مشاركتك في عرض وطن بحب العاشقين بقياده يوسف بالهيني ومشاركة طلم الفنانين توينسا متاعنا اللي نحبهم غازي العيدي عليا بالعيد سوفيان الزيدي مريم نور الدين ملكة شادني وفي عباس إذا كان نهار 25 جويلية تزامنا مع عيد الجمهورية على ركح مسرح قرطاج الدولي في دورته 60 كيفاش استقبلت الدعوة هذه أنت باش تكون ضمن هذا العرض شهر زيد خاصة في ستينية وفي عيد الجمهورية ولكن مع مجموعة كاملة
2: والله استقبلتها بكل رحابة صدر لأنه اعتبرتها بالنسبة لنا فرصة باش نقدم فيها أعمالي باش نزيد نعرف بأعمالي في مهرجان دولي كبير ويعتبر المهرجان الأول في بلادنا فاستغليت الفرصة باش قدمت ثلاثة من أغاني الخاصة ومن آخر ما أنتجت خلينا أصحاب ولموني الناس ويحسر عليك وهذا خليني حسيت بالفخر والاعتزاز وخليني خلى المشاركة متاعي حسيت كأنه أنا وحدي في العرض كامل مش معايا ورغم أني أنا سعيدة جدا بحضور ثلة من أبرع وأبرز الفنانين اللي نحبهم برشا اللي كانوا معنا في العرض
1: من أجيال مختلفة وألوان مختلفة الحقيقة ولكن الجمهور التونسي كان غولاتيفمون غايب ماهوش حاضر كما العادة أنا عندي سؤال ما بالكش أنت تجاوبني عليه ولا أنت تزيد تطرح نفس السؤال يعني أنا نشوف برشا الجمهور التونسي ماخذتوا الحمية نقولوا احنا على الأغنية التونسية وعلى الفنان التونسي وكي يجيوا فنانين من برا يقولك احنا علاش العملة الأجنبية متاعنا باش تخرج لبرا وجيبوا لنا فنانين توينسا وعملوا لنا عروض تونسية ولكن في برشا عروض تونسية الجمهور كان غايب معناها ما كانش بالعدد اللي راوه في العروض نتاع الفنانين الاجانب اللي يقولوا هما وانه ليه البجله بالتوينسا باش تفسر الظاهره هذه
2: هو ساعة العرض اللي قدمناه يوم 25 جويليا ما كانش فارغ المسرح كان معبي معناه منين تلفت أنا نشوف الجمهور بصراحة فهمت ممكن الكريسي شوية من الصفة التيلانية كانت فارغة شوية ولكن المدارج كلها معبية يعني هيك الناس ذمك اللي حضروا على الأقل نحترم وجودهم ونقدروا أنهم جاوا وتعناوا بالجاي وتفرجوا في الفن التونسي وباش
1: ولكن بصفة عامة
2: شافوا الفنانين التونسي
1: شفنا عروض تونسية ما عبيتش زيدة شهر زيد
2: موجود لا موجود أكيد موجود
1: يعني بين اللي تكتبوا قال على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الواقع فما فرق
2: صحيح هذيرة ويشمل حتى صحفيين ساعات تلقاهم في الندوة الصحفية اللي تعمل في آخر العرض تلقاهم في عرض أجنبي تبارك الله يجيو الكل يبدأوا كحدهم يحبوا يعملوا حوار مع المطرب بينما وقت يبدأ فنان تونسي تلقاه
1: العدد يكون أقل
2: متاع صحفيين وحتى في المدار في الحضور معناها ما يجيوش يتفرجوا للأسف وهذا بالحق معناها من لاروش حتى ما فهمش تفسير للشيء هذي غير أنه فما شوية سكيزوفرينيه انا نشوفها معناها انه واحد يقول حاجه ويعمل العكس نتاعها يعني انت اذا كانك تدافع على الفن التونسي واذا كانك تدافع على الفن التونسي في اقل حاجه تعملها هو انك تحضر على الاقل عروض الزيت. برك الله راهو مش شويه, احنا 7 فنانين كنا
1: وكل واحد وراه عنده الريبرتوار نتاعو وكاريير ومسيرته معناها فرصه باش
2: اصوات جميله برشا والعرض
1: وفرقة
2: كان
1: موسيقية ممتازه
2: فرقه برك الله معناها من اروع ما عندنا في تونس وفرقه كبيره ضمت يعني فيها معناتها بارتي سيمفونيك وبارتي نتاع الوتري بالحق معناها حاجه تستحق باش الجمهور يحضر لها. انا مراش حتى تفسير ممكن فما شويه نقص في الدعايه هذا اكيد
1: فهمت هذا أكيد
2: فما نقص في الدعاية على الأقل كانوا نجموا يذكروا أسماء الفنانين المشاركين
1: بالضبط.
2: لأنه هي عنوان السهرة سهرة تونسية فقط كي تشوف لافيش اللي محطوطة في وين قصوا ليبيي تلقى سهرة تونسية
1: ما فماش الأسماء متاع الفنانين لأنه الأسماء يعني دوما كل واحد يا سيدي يبديش كل واحد عنده 1000 يحب ويتبع وبش يجي بش يجي معناها كي تحط لسامي وصار تقبل الحفلات في كارتاج شاركوا فيها نذكر انا مره سهره فيها زيد زويري فيها لينا بن علي ونضال كصدقني ربي اليحيوي الثلاثه كانوا مع بعضهم في كارتاج كل واحد جاب جمهوره دونك ديكو شويه شويه معناها تلموا ما كانت الاسماء موجوده
2: لا يلزم يذكروا اسماء الفنانين لانه هو الفنان المطرب هو العماد نتاع السهره هو الاساس نتاعها بلاش المطرب باش يتعدى ميوزيك انسترومنت معناها مش ما فماش غناء فهمت بينما انه العرض يقوم من بدايته حتى لاخرته على الغناء كعنصر اساسي فاقل حاجه هو انه يتذكر اسماء الفنانين ولكن هاوك كيما قلت لك انا غنيت في العرض مش حد اخر شفت المسرح في المدارج كل معبين من فوق اللوطه من اليمين لليسار القدام زاد الصفوف 4 أو 5 صفوف من قدام او اكثر معبين شويه الكراسي من تالي فارغه كاو نجم يكون خاطر بيه استغلوها
1: نجم يكون انت كيفاش كان احساسك في كارتاج روح ديما عنده الهيبه نتاعو عنده الواقع نتاعو عنده الرهبه نتاعو زايده
2: والله باش نحكي معك بكل صراحه معناها والله ما احلاها الوقفه على مسرح كارتاج جيليت بالحق جيليت لو كان قعدت اكثر وقت غنيت خاطر انا بعد ما غنيت 3 غنيات وتفاعلت ودخلت في الجو وشفت الناس متتفاعل معايا تمنيت كان زدت دوز ولا 3 ولا 4 غنيات اخرين خاصه كي جيتني كان نسمه البارده ذيك والدنيا سخونه حبيت نزيد نقعد في ميكا ونزيد غني ولكن طبعا هذيك هو معناه شروط المشاركه في العرض هو انه كل واحد باش ياخذ مده زمنيه معينه وانا راني معاه العروض الجماعيه مانيش ضدها توا مثلا خد فما ناس قالوا فما فنانين ما يجيبوهم كان في عروض جماعيه
1: قلت فنانين وملحنين وشعراء واسماء كبيره معناها كيفاش حكيوا على العرض معناها حاجه ما استغربتها برشا على خاطر معني كي يقول لك عرض باهت كي يقول لك معني انت فنان جي تقول فنان كبير وتقول على العرض ما كانش باهت بالعكس معناها كان متنوع وكان كل واحد يدخل بالانرجي نتاعو وكل واحد يدخل ما كي يبداو برشا فنانين فيها الباهي وفيها الايجابي وفيها السلبي من الحاجات الايجابيه وانك بوندون ساعتين من زمان ماكش باش تقلق باش تلقى كل مره حاجه جديده تدخل لك فما برشا تنويع
2: هو ساعه ماهوش باهت لانه كل واحد يقدم اعمال والاعمال اللي تقدمت كلها مزيانه ومنوعه ما بين التونسي هكا الحفالي ما بين الاغاني العاطفيه ما بين انا مثلا عملت جو الفزاني وعملت شويه جو المغاربي خاطر عملت في الحاني الاجواء المغاربيه هاكا فما تنويع معناه الواحد بالحق ما يقلقش ما نجمش يكون باهت بحضور 7 أستفنانين يغنيوا بالقدا وتبارك الله عليهم وقدموا احسن ما عندهم فهمت بقينا هي راهو ما فيها باس راهو مش لازم انا ضد انه واحد يشد سهره كامله من 9 حتى نص الليل وهو يغني وحده انا ضد الحق
1: سهرات نتاع الفنانين
2: لانه انا بدي من نقلق انا نجي نقعد نتفرج في واحد بركه من لما 9 حتىش لنص الليل وهو يغني وحده على الاقل عمل سويعه انت وسويعه فنان اخر ما فيها باس راه مهرجان كارتاج مهرجان كبير وعنده جمهور وعنده ناس اللي تحبه
1: اي مادوما عندهم جمهور ومادوما نجوم كبار عندهم نجوم
2: تبدا سهره مقسومه ما بين زوز فنانين راهو ماهوش دوني راهو حاجه حلوه ياسر ويبدا فما اختلاف الانماط زاده يعني بالحق واحد كيقص سيكي ب 100 دينار ولا 50 ولا بلي هو بالحق معناه يحس اللي فلوسه مشيت في بلاصتها فهمت انا معاه الشيء هذا وراني قدمت سابقا مطالب مهرجان كارتاج على اساس انه يكون فما عرض ثنائي نهائي ما بيني وما بين فنان آخر، ولكن لم يتم القبول. والله ما مش لازم نقول، ولكن التجربة أنا معها، أنا معها التجربة، فهمت؟ تعجبني وماذا بيه إذا كان نخوضها، لأنه عندي في رصيدي ما ينجم يعمل لي عرض كامل. تبارك الله، عندي العديد من الإنتاج.
1: وأنت على الركح تغني في كارتاج، تذكرت اللي أنت مقدم عرض واللي أنت جاي لبالك، وأنه تشوف في شهر زيد بسهرتها هي الخاصة في مهرجان كارتاج؟
2: جاي لبالي ما نقولكش، ما جانيش، ما تذكرتش اللي أنا قدمت على خاطر وقتها وقتها عامله جو وداخله معناها في الاجواء ومنسجمه مع الجمهور ومع الفرقه ومع غنياتي اللي انا فرحانه برشا اني اديتهم في مهرجان قرطاج. ولكن اكيد يبقى معناها مهرجان قرطاج هو حلم كل فنان تونسي اللي المبدع، الفنان المبدع اللي قاعد يخدم واللي قاعد يحاول باش يكون موجود بانتاج.
1: مازال يا اخي وقتاش؟
2: مازالش توا في العقل، انا صابرني
1: حق معناها قديش مازال يفصلنا على الخطوة هذه مع شهرزاد الليل.
2: أنا مازلت صغيرة على كل حال، مازلت في أوج العطاء، مازلت في معناها في الطنبق، نقولوا واحنا معناها متاع الانتاج متاعي ومتاع صوتي مازال بس عليه، ونجم نكون موجودة في مهرجان قرطاج سواء كان وحدي أو معايا فنان آخر. كله حلو وينجم يكون عرض ناجح، لأنه إذا كان يؤمن إنسان بروحه ويؤمن الفنان بفنه يكون واثق من نفسه ونجم يوصل بعيد بعيد بعيد.
1: انا ما نشكش في هذا الكل، ولكن كي قلت لك وقتاش، خاطر نعرف عندك برشا انتاج، عندك غزاره نتاع انتاج، نعرفوا انك زاده دخلت المجال الفني، عندك برشا مليانتي صغيره معناها كل شيء متوفر لانك تكون موجوده وانك تكون حاضره في مهرجان
2: ان شاء الله في دورات اخرى. ان شاء الله في دورات اخرى انتخطون. انا قاعده نخدم، قاعده ننتج، فما الاعمال، عندي استراتيجي نخدم بها الاعمال، ما نحبش نخرجها ديما هكا كل شهر كل خاطر لاحظت فما عزوف بصراحه، معناها فما
1: تخمه،
2: فما تخمه اولا، وفما زاد عزوف من المتفرج انه يدخل يسمع اعمال تونسيه خاصه في النمط الوتري. ما نغزمو هذه راهو من وقت الثوره الى يومنا هذا، الموسيقى الوتريه خذت من عشك طفات شويه، معناها نحسوها، فهمت؟
1: رغم اللي انا في الفتره الاخيره حاسه وانه فما عوده راهو فيها العامين الاخرين للاغنيه التونسيه بصفه عامه،
2: عودة مهش كيما يلزم، مش كيما نتمناه احنا كفنانين، فهمت؟
1: يعني على الاقل رجعوا شوية هكا عندهم نوستالجي للأغاني متاع التسعينات وحفلات التسعينات
2: القديم،
1: القديم
2: صحيح. دونك الفن الجمهور ماهوش مستعد باش يتلقى أغاني جديدة أو باش يتعرف أو باش يسمع أو باش يكتشف أغاني جديدة، وهذه هي المعضلة اللي احنا نقاسيو فيها كفنانين، ولحنا يعني هذا التحدي الكبير، انك باش تعمل غناية ما يعرفهاش المستمع، ما يعرفش كلماتها، مش حافظ لحنها، وانت باش تفرضها علي، اعطيني انت شنية المعادلة كيفاش لازمك تعمل باش تفرضها، او كيفاش لازمك تعمل باش هيك المتفرج هذاك يتقبلها ويحفظها. انا واحدة من الناس قاعدة نعرف بانتاجاتي من خلال نوادي الغناء، قولي لك معناها بصراحة عندي العديد من المجموعات في نوادي الغناء، ندخل اغانية نشوف شنية الغياكسيون تاع النساء اللي يكونوا حاضرين والمشاركات، نشوف قديش يتقبلوا معناها الالحان هذيك وقديش تعجبهم، وقديش يقولوا لي يا محلاها غناء، علاش ما تعرفتش مثلا، علاش ما قدمتها، علاش ما نلقاش ما نجاوب لمحال، لانه تحب الاجابه زبها طويله زبها ديالي الاجابه. ولكن في كل الاحوال انا واحده من الناس قاعده نخدم، قاعده نعمل في حاجات مقبوله. العرض الخريم تاع كارتاج شفت لي رياكسيون تاع البوبليك وشفت لي كومونتير، الناس كل عجبتها الاغاني اللي هما من الحان وكلماتي، وهذا اسعدني جدا جدا وخلاني معناها سعيده اني شاركت في هالعرض هذا، رغم اني معناها مع جل مجموعه من الفنانين، لكن انا سعيده اني شفت الرياكسيون شفت الناس اللي هي استحسنت الالحان هذه والاغاني هذه، هذه مالش ممكن يشجعني ويعطيني دافع القدام باش نواصل.
1: حكيت على نقطة مهمة برشا، الجمهور والذوق نتاع الجمهور اللي هو زيدا تبدل السنين الأخرانية، لأنه قبل كنت في المهرجانات الصيفية كانوا الفنانين يقدموا أغاني جدد وألبومات جديدة ماهيش محفوظة لأول مرة للجمهور اللي باش يجي، توا كاين الجمهور يمشي باش يغني أغاني محفوظة، يحب الأغاني اللي تتقدم يبدأ يعرفها ويبدأ حافظها، معناها كي باش تجيب له أنت حاجة جديدة صعيب وأنه
2: يستغرب
1: باش يستسيغها. باش نرجعوا نحكيوا بعد شويه، انت زاده كنت في افتتاح الدوره 46 من مهرجان بيجا الدولي، وباش نحكيوا في برشا حاجات اخرين، جست فاصل صغير وراجعين.
3: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
0: تايم، كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مكملين مع ضيفتنا الفنانة شهرزاد هلال. دونك شهرزاد كنت في افتتاح دورة 46 من مهرجان بيجا الدولي نهار 22 جويلية. احكي لك كيفاش كان الافتتاح، اي سورتو بعد ما كملت نسبة الرضا متاعك انت على العرض قديش كانت؟
2: نسبة الرضا 100% 100%. أيوة. لدني قدمت عرضي وفيه غنياتي وفيه انتاجاتي، فالحمد لله العرض الحق كان ناجح والحمد لله الجمهور كان فرحان. قدمت مجموعة من أعمالي إلى إضافة إلى حاجات أكلثوميات شوية من التراث التونسي. محليه كان عرض حلو برشا ونال رضا الناس اللي كانت حاضرة، وهذا شرف لي أن نكون موجودة في افتتاح مهرجان بيجا الدولي. وفما مراحل أخرى بعد،
1: وين باش نشوفوك بروشينمون؟
2: والله فما بمناسبة عيد المرأة باش نكون موجودة يوم 11 أوت في حفلة منظمة كمعناها شراكة ما بين وزارة الثقافة ووزارة المرأة، باش نكون في مهرجان قبلي في قبلي في قبلي المدينة بعرض موسيقي، وكذلك يوم 13 أوت كذلك عيد المرأة في مهرجان زغوان الدولي مهرجان زغوان. وإن شاء الله شنو آخر، فما اختتام مهرجان قلعة الأندلس يوم 23 أوت إن شاء الله. هذم هما اللي
1: هذا نصيبك من المهرجانات
2: السنة.
1: راضية عليها هذا العدد؟
2: مانيش راضية، ما الحمد لله ميسيج
1: مكتفية
2: الحمد لله. مانيش ما عنديش كل جشع برشا أنا راني فهمت، وما نحبش كل ليلة وأنا نغني زي ده كت برويت كل ليلة كل ليلة كل ليلة حق نخاف على حبالي الصوتية يتعبوا، ما نحبش تعب روحي.
1: تمشي تخدم عرض تبدأ في كامل طاقتك
2: ولا يعطيك الصحة باش نعطي حق العباد، باش تقولي
1: راضي عليه 100% كما
2: راضية وهو الناس كون راضية عليا زيدا ليه بالحق. هو كل يوم واحد هو يغني
1: مرهق
2: راه مش باهي
1: بيان سور مرهق برشا. باهي خلينا نبدلوا جو شوي باش نمشيو نحاولوا نتعرفوا عليك اكثر شهرزاد، نقربوا شويه من شهرزاد في اختياراتك في قناعاتك في بعض التصريحات نتاعك. سبق وقلت في برنامج على كيفي على تلفزة تي في عملت في مسيرتي ما يرضيني، رضيت قناعاتي بنسبة مئوية قديش نسبة الرضا متاعك إلى حد الآن بارابور للي خدمته واختياراتك الكل؟
2: 70%. أوكي بصريحة كنت مع كريت كيفاش
1: منقصة معناها هكيت تسمى ما قلتش مثلا تسمى متنازلة معناها هكيت
2: متنازلة ميسيلش ميسيلش قول الحقيقة 70% لأنه إنسان إذا كان رضا على روحه راه سير معاش نجم يبدأ
1: ليه نتصور مش قولي أقل من 70%
2: عليه ليه 70 باهي مناسب
1: مش رمنيا مش نحكي فنيا مش نحكي فنيا ربما تقولي مثلا كنت النجم نختار ثنية خير مختلفة أنه نخدم كوميونيكاسيون أكثر أنه نخدم ديجيتال أكثر أنه نخرج لبرا، ما معناه في حاجات كما هكا في علاقة بالمسيرة ككل مش في علاقة بقيمتك الفنية.
2: صحيح فما انا راني كي قلت لك 70% هاو باش نقول لك علاش، على خاطر عندي حاجه انا انت قلت رضيت قناعاتك
1: أي.
2: لانه انا مشيت في ارضاء قناعاتي فخليت اهملت شويه القناعات الاخرى نتاع
1: الواقع
2: صحيت فهمت، لانه انا المعروف شهرزاد هلال معناها هكا الستيل القديم كستيل الترابيه كستيل الوتريه فهمت، بينما اليوم القاعده الجماهيريه الكبيره اللي هي تضم معناها فئة معينة من الشباب وليت الطالب بنوعية أخرى من الموسيقى. فهمت؟ فممكن أنا نوعية أخرى من الموسيقى وليت كذلك كما كنت تحكي أنت تمشي إلى وسائط أخرى مختلفة مش في الحفلات ولكن طبعًا. من خلال الديجيتال طبعًا. فمن ناحية صحيح أنا مقصرة شوية من ناحية الخدمة على الكوميونيكاسيون وعلى الديجيتال، هذه حاجة نعترف بها، ولكن ديما نقول هتا وندرك هتا وتجي الفرصة لأنه الأعمال موجودة والرصيد موجود، ما فمش حاجة تمنع
1: اللي بكيو عليه العباد
2: موجود
1: انت عندك معناها اليوم تقرر ولا تجيب شكون باش يخدم لك سيم باش يخدم لك الريزو سوسيو نتاعك باش يلقى ماتير انواع واشكال عنده باش هو يخدم، هذاك كله متوفر جوست ناقص وعنه باش يبدا موجود على الديجيتال وعنه يتم الترويج ليه.
2: صحيح هذا هو هذا هو فما دونك عندنا قلنا الخدمه على الديجيتال وكذلك حتى النمط الموسيقي والنوعيه نتاع الالحان. انا ما حبيتش نطيح، انا قاعد ديما في مستوى الفوق فهمت، ما حبيتش نطيح لهاك الحاجات السهله وكل الحاجات فهمت، ما نستسهلش الفن لان نستصعبوا ياس الفن ونعطي عليه مسؤوليه كبيره.
1: صعبت على روحي
2: اللي تنجم تقول صحيح صحيح
1: دكتور وكان باش تراجع شنو تعمل شنو تبدل شنو تغير؟
2: نقعد هكاك وكهو، لكن نحاول نخدم كما قلت انت على الناحيه الاعلاميه ونحاول نخدم على الناحيه نتاع التواصل معناتها مع على الانترنت. هذا هو لكن نتصور فنيا عملت اختيارات مزيانه اختيارات باهية، حاولت باش ننوع ما بين خفيف وما بين الطربي ما بين انماط مختلفه، يمكن كذلك تنويع كثير برشا في الانماط زاد ينجم يكون
1: يضيع الايدنتيتي زاد. ولو انك معناها انت استاذه وهذا مجالك انك تبحث وانك تقدم حاجات اخرين، ولكن كفنان صحيح لازم يختار
2: ثنيه واحده نمط واحد شتي باش فهمك العباد، لأنه ساعات تحس لي الجمهور ما فهمكش شنو تعمل أنت بالضبط. الحق نجيني ساعات كي شك نقول يا ربي زعما بكشي مش فاهمين أنا شنو اللي قاعدة نعمل، هيت نغير هيت كذا، ولكن نرجع عن بعد لنفس الشيء لأنه كما قلت أنت توا هيك التكوين الأكاديمي وهيك القراية اللي قريتها في الكونسيرفاتوار من وانا صغيرة من عمري 10 سنين والكل حسيتها مازلت موجودة على كتافي، مازلت هي اللي تقود فيا هي اللي توري فيا في ثنية معينة. فهمت
1: حكيت على انتاجات مع الموزع خالد الكلبوسي، وين وصلوا المشاريع هذوما؟
2: والله فما اعمال، فما ان شاء الله اغنيه يعجبني سرك ودلالك يا طفله ان شاء الله هي حاضره راهو، لكن ان شاء الله باش تصور كليب وتوا تخرج ان شاء الله في الوقت المناسب. خلف هذيك فما الاغاني اللي قدمتهم في مهرجان قرطاج خلينا اصحاب ولمولي الناس كذلك راهم باش يتسجلوا، لانه شفت كيفاش معنا عجبوا العباد تو يتسجلوا تو يخرجوا في الوقت المناسب ان شاء الله.
1: داكور سينو في الجديد بما انك تحكي على جديد معناها وعلى النوعية الجديدة والذوق مع تاع الجمهور توا، نجم نراك في ستيل آخر موسيقي، راك في ديو مع فنان آخر مختلف من عالم آخر؟
2: أنا منيش ضد المسألة هذه، ولكن أنا لاحظت اللي ديو موضة وتفات، حسيت ما عادش على مود حكاية لي ديو هذوما
1: اخر ديو هو قلب الدنيا نتاع نورد والفنانه المصريه شيء ما حفظتش اسمها
2: والله لا ريت
1: عالم عربي مقلوب رحمه محسن فن معناها ديو قلب الدنيا شهرزاد
2: والله لا ريت لما حالتك عندك قلت لي تو نمشي نتفرج فيه من بعد الحصه نحط نتفرج فيه ان شاء الله مبروك عليه، لكن ان شاء الله قلت لي تجي فرصه باهيه
1: ماكش ضد الفكره
2: لا مانيش كونت، انا راني منفتحه برشا على التجارب مختلفه ونحب نخوض
1: كان باش تعمل مغامرة توا هكايا وباش تعمل أغنية ديو، أنت وشكون؟
2: توا والله باش نقول لك
1: من الأسماء مالو شان
2: نعمل ديو أنا وصابر الرباعي، علاش ليه؟ أي فنان كبير
1: وي طبعا أما ما هربتش بيا معناها
2: نحس منفتح على الفنانين الكل ويحب الأصوات الكل، خاصة في عرض الافتتاح جيب معاها 5 أو 6 فنانين فهذه حاجة تفرح معناها
1: مع صابر
2: هاكا تشيب بيا
1: بيسور هي ما بعتش بيا معناها كنت نستنى باش تمشي بيا موسيقى أخرى مختلفة معناها راب شعبي حاجة هكاية ديو من نوع هذية معناها
2: إذا كان نشوف تجي غنية باهية
1: روح ولي فيهم النوعية هذية
2: لما حالة أنا مراش روحي برشا ولكن أنا والعمل في حد ذاته. إذا العمل مزيان ونعرف اللي يعجبني ونحب نغنيه نغنيه. أنا والناحية الموسيقية بالأساس.
1: سينو ما جاكش عرض باش تغني جينيريك متاع مسلسل ولا متاع فيلم؟ معناها ملاحظة معايا وأنه اللي يسميوها التيتر متاع المسلسل مثلا في مصر ولا لبنان ولا سوريا ولا حتى في تونس السنين الأخرى ولينا يساهموا برشا برشا في انتشار الفنان وياخذوا نجاح كبير.
2: والله جات الفرصة ومعناها كنت باش نغني في جينيريك متاع فيلم بنت الهواء والريح مع نيفا شمك وقتها ومشينا سجلنا في استوديو كذا ومن بعد نعرفش ممكن المخرج خير باش يعمل ميوزيك انسترومونتال برك معناها ما عملش غناء بدل راي ولا ديرنيير مينوت. كانت هذيك التجربة الوحيدة ولكن هذا ما يمنعش انه كما كنا نحكي ومعناها فما برشا تنويع في القوالب الموسيقية اللي قدمتها ما بين الابتهالات كما كنت تحكي عندي مجموعة من الابتهالات ما بين الأغاني الوطنية ما بين الأغاني العاطفية ما بين النمط المغاربي الجزيري ما بين الترابي الشرقي ما بين العروبي متاعنا البدوي معناها اللي بالتبلب وبالذكرى برشا برشا برشا أنواع. عينة طول اللي يحب يدخل للشان يوتيوب متاعي ويعمل هكا واحد دورة على الفيديوهات نتاعي تشوف قداش فما تنوع في الانماط الموسيقيه اللي غنيتها.
1: والله الفكره اللي قلتها انت بتاع التنوع هذا نجم يكون هو زيد خلل عبيد تتمهمش شويه ربما ما هيش غلطه ربما ما هيش غلطه ولو انه هو ولو انه هو اكزرسيس باهي باش الجمهور يعرف الفنان هذا دوكواي لي كابابل. اما زيد لو باش تختار لون لون لون تشد فيه شهرزاد
2: التونسي التونسي ما معاش لعب خاطر هذيك دو انا كيف نلحن ما نلحنش على نغمه شرقيه نلحن في الايقاعات التونسيه نتاعنا البدويه والشعبيه نلحن في الطبوع المحاير سيكا والمحاير عراق والراس الزيل غادي وين نلقى روحي في التلحين فهمت وغادي وين نشيخ انا كي نغني نعمل نلقى مهجتي ونلقى الجو نتاعي الفني غاديك فالتونسي اكيد حاجه ما نجمش نتخلى عليها الجمله نجم نتخلى على الشرقي ترى ما نجمش نتخلى على النغمه التونسيه نتاعنا
1: النغمه التونسيه. شهرزاد شكون اول انسان امن بموهبتك الفنيه؟
2: سي محمد القرفي شهادة لله ذاك فنان كبير وأول من آمن بشهرة زيد هلال وأنا مازلت نقرأ في الكونسيرفاتوار وعطاني الفرصة باش كنت موجودة في مجموعة زخارف عربية في مهرجان قرطاج أول ما غنيت في مهرجان قرطاج عام 1990 مع محمد القرفي في زخارف عربية وبعد تكررت التجربة عام 1998 في مهرجان قرطاج زيد فهمت يعني إذا كان فنان يوصل يراهن على
1: الأصوات الجديدة كاين إيه برشا أصوات غنيت معاه
2: مهم جدا
1: وشاركت زيادة في مجلس طرب ما عملت مجلس طرب
2: عملت برنامج أدوار عملت فيه اللي هو كيف حلقات
1: كان برنامج ممتاز دايغوني بالله خلينا نحل قوس أنا ديجا هما ياسر يحبوني في التلفزة الوطنية وبش يزيدوا رجعوا لنا برنامج مجلس الترب رجعوه عنا راو تو معاكم عبد البسط بالقيد ومعنا فرقة موسيقية هيلة متاع الإذاعة رجعوا لنا مجلس الترب وجيبوا لنا كل مرة فنان تونسي يسجل حلقة كاملة ونستمتعوا بصوته وبأداه معناها كل شيء متوفر باش نعملوا حاجة كيما هكا ما فهمتش عليه ما الذي يمنع كان يعمل فيها نجيب الهيدي هو
2: انتو كافة ما نقص كبير برشا برشا في المنوعات معناها اللي هي مخصصة للغناء والفنانين وهذه بالحق خسارة يعني فنان معاش يلقى وين يمشي باش يقدم غناه وباش يقدم صوته. ونرجع للحكاية اللي قلت لي عليها انت بتاع مجلس الترب بالحق معناها كانت تجربة محلاها كانت تتكرر كل عام
1: أرشيف في رمضان بتاع برشا فنانين معناها أي فنان توا تحكي عليه ترجع لمجلس الترب تلقى مغني مخورة
2: أدوار والمشاحات والقصائد والأغاني الجميلة. أنا عندي عملت 3 حلقات في برنامج أدوار حلقة في مقام السيكا حلقة في مقام الكردي وحلقة في مقام الراس تذمك 3 حلقات هذمك فيهم برشا برشا مشحات وبرشا أدوار وتقاطق وكذا هذمك يستعملوهم يقريوا بيهم في الكونسيرفاتوار وفي المدارس في التعليم الأساسي بالنسبة للويتيماني ستيماني نوفيماني يقريوا بكل أعمال كمان اللي عملتها أنا وسجلتها أنا بصوتي، وهذه حاجة تفرحني بقى
1: طبعا، خليت أثر،
2: خليت أثر معناها اللي هو قدم إفادة للأجيال متاعنا ذي اللي
1: فخر كبير
2: الصغيرات بيسر. معناها اللي مازالوا قاعدين يتكونوا مازالوا قاعدين ينفتحوا على العالم يسمعوا هكا الإنتاج هذيك ويتعرفوا وش معناتها دور وش معناتها قصيدة من خلال صوت شهرزاد هلال، حاجة تحسسني بالفخر أكيد.
1: دكتورة شهرزاد هلال
2: شهر زيد
1: جمع ما بين المسار الأكاديمي تو حكينا عليه برشا بين دور الأستاذة والفنانة في نفس الوقت، تعبك؟
2: تعبني
1: ما خليكش تتفرغ للفنانة 100%؟
2: لا لا نجم فما الوقت الفراغ، لكن تعبني من ناحية أخرى. من ناحية أخرى هو أنه وطبعا مانيش نادمه، لا مانيش نادمه، انا فرحانه بالشيء اللي
1: عملته. التزام هو
2: صحيت هو التزام، كونك استاذ، كونك تقري في الطلبه، كونك تقدم في رساله، يعني يلزمك تعس على روحك شنو تقول وشنو تغني وشنو كذا، يعني فما حدود معناها، فهمت؟ فما حدود يلزمك تقعد فيها. وانا معناها هذيك طبيعتي، انا من عائله محتشمه ومن عائله محافظه، ما نجمش نمشي في ثنيه اخرى كذا، لا مستحيل يعني يستحيل
1: لونك ديجا واختيارك
2: وكذلك لوني وذلك اختياري والكوني اكاديميه كوني استاذه خلاني في اختياراتي. كان جا واحد ما يفهمش في الموسيقى خير بالحق راه والله كاين شي واحد ما يفهمش في دوريمي معناها كذا راه مسلك على الاخر زيد لكن فيسكو انا نفهم في شيء هذاك بالكدا وعرفت
1: بلا صعيبه معروفه
2: وكذا، دونك يخليني نتحرى في كل جمله، نتحرى في كل كلمه، نتحرى في كل لحن، نتحرى في اللازمه الموسيقيه، نتحرى في الاسترومون اللي استعملناها شنية. ساعات يقولوا لي ما تدخلش معناها، خلينا احنا نعملوا بالحق
1: ما تنجمش
2: يعني
1: ما تنجمش
2: كيف ده عندي غنايه باش نهزها الموزع يعطيني هو فكرة معينة قل له نحب هكا، يقول لي اسمع ساعة اسمع شوف ساعة جرب كذا، يبدأ يحب باش يقنعني تحبله باش يقنعني معنا باش نوصل في الاخر نقتنع ممكن
1: وممكن
2: يستحيل قل له عملي فكرتي انا
1: باهي شهر زيد. سينو اذا كان الاولاد يختاروا ثنية الفن تشجعهم؟
2: انا نشجعهم مش ما نشجعهمش، ولكن هما حسب مني قاعده نشوف تو مش مختارين لثنية الفن.
1: قش عمرهم ولادك تو؟
2: عندي البنيه تحصلت على البكالوريا السنه
1: ما شاء الله
2: عايشك، دونك ماهيش باش تمشي للفن، باش تمشي لطريق اخر رغم اللي صوتها باهي راهي تغني مليح تعزف جيتار لكن ما تحبش تكمل في الفن. الوليد سنه ينتقل للنوفيام اني مغروم مش مغروم مغروم، ولكن ما نشوفش منه ما هوش متحمس ياسر معناه، فهمت؟ مش متحمس انا توكا
1: ما يقراو موسيقى علمته
2: قراو لا يقراو موسيقى اما انا ماذا بيا ما يكملوش في الفن بصراحه، هاي يشوفوا مجالات اخرى.
1: علي
2: والله الفن صعيب عفاف صعيب جدا، وما نحبهمش يتعرفوا للصعوبات اللي تعرضت لها انا. نحبهم يعيشوا مرتاحين، ما نحبش الضغط النفساني، لانه بالحق الفنان يتعرض لضغوطات نفسانيه كبيره ياسر ياسر ياسر، ويزم يكون فريمان قوي قوي قوي باش ينجم اجابه هكا الضغط النفساني هذاك، وخاصه في تونس او في العالم العربي بصفه عامه، لانه الفنان في النظره الشرقيه ديما فما استنقاص لكلمه فنان للاسف، مش في الغرب الغرب فنان عنده يعني عباره امباسادور ولا عباره رئيس او وزير،
1: ما ديما فما فرق راهو
2: شهر زيد
1: ما بين الفنان اللي يكون عنده مسار اكاديمي وما بين فنان ليه ما مش كيف
2: والله مش الناس الكل تقدر الشيء هذا، مش ناس كل تقدر شيء هذا، قليل الناس اللي تقدر شيء هذا قليل.
1: حسيت في فترة قصرت في حق العائلة من بسبب الفن؟ غبت عليهم بتعت عليهم ما كنتش حاضرة بالكدي؟
2: أنا حاولت ديما باش نكون موجودة مع مع العائلة، حاولت باش نكون معناها باش نقوم بواجبي العائلي كما ينبغي وراضي على روحي راضي على روحي، ما قصرتش برشا برشا.
1: 70%؟
2: لا لا ميم با 25% ممكن حاجه هكا، ولا بالحق ما انا بالنسبه لي انا لانه العائله هي قبل كل شيء.
1: معناها الفن خدم منك برشا وقت كمان على حسب العائله.
2: ما لا 25% ما قصرت في تجاه عائلتي.
1: لا خلي العكس
2: 25% تقصير لكن الباقي الاخر كل نتصور انه معناها قمت بواجبي العائلي كما ينبغي وربيت ولادي احسن تربيه والحمد لله يعيشك فضلك. هذيك قبل كل شيء أهم من الغناء وأهم من الدنيا الكل
1: طبعا
2: فما أولويات
1: قبل كل شيء. قلت لي وأنه الفن صعيب في تونس صعيب البرشة أسباب شنو الفترات ولا أهم اللحظات اللي أنت منحبش كل أيست ولكن قلت لي ستوب في مسيرتك من عراقيل من صعوبات معناها اللي قلت لك هو يزيزي.
2: والله شوف
1: انا ديك يزيزي انا راه ديما يزيزي كاع باش نبطل الخدمه يزيزي
2: والله كيف ما نلقاش النجاح اللي ننتظر فيه او كيما نلقاش لانه بالحق دي لحظه ضعف
1: فكرني كلمه وقتاش
2: دي لحظه ضعف شيء اكيد هذاك
1: اي عمل ولا اي فتره ولا
2: كيف كي نقدم دوموند انا مثلا المهرجان باش نشارك فيه هما ما يجاوبونيش ولا نشوف معناها صد من الطرف المقابل يعني السلطات اللي هي معناها اللي هي تحط الفنان واللي هي تبرمج الفنان واللي ولا الا كي نشوف النظام اصلا اللي هو ماشي عليه مجال الثقافه كي نشوفوا معناها صعيب برشا مع الفنان فهمت وقتها نقول ملا انا وين شنو اللي قاعده نعمل فيه انا ليش قاعده يعني نحرث في ارض بورو كانه ولا كيفاش نعمل في اغاني ونعمل في شيء نصرف في قلبي وننهيت على الفني وكذا ومن بعد نشوف كي نقدم دوموند انا باش نتبرمج في مهرجان ما يجيبونيش بالحق وقتها تصير لي
1: كيما يعني مهرجان كارتاج
2: كي شوك معناها
1: تحكي على كارتاج
2: مش كان كارتاج راه العديد من لانه كما كنت تحكي انت قبيله حتى كان نرجع للكيسيون نتاعك قبيله لانه نظره الجمهور زادت تغيرت والطريقه نتاع البرمجه اللي هي ولات اختصاص جمعيات وكذا ما كانش قبل جمعيات كانت الوزاره هي اللي تبرمج اليوم توا يجيو ما نعرف شنو يعملوا جمعيه 10 من الناس لا عندهم ذوق لا عندهم حتى شيء ما نعرفش كيفاش
1: يبرمجوا خلفيه فنيه ولا ثقافيه
2: ما فيش خلفيه فنيه ولا ثقافيه ويبرمجوا فقط على اساس اهداف تجاريه بحته يغيب فيها الفن كليا لهنا تولي تقول يا ربي وين ماشي نحن بالثقافة تو معنا وين ماشي تحس ماشي معناها في ثنية
1: شو قاعدين نعملوا يزعجك شهرزاد هلال كي تشوف فنانين أو فنانات خاصة عرب مانيش نحكي على نجوم كبار مانيش نحكي على ناس اللي عندها ريبرتوار وعندها ألبومات وعندها كليبات
2: نلقى بكم ما جيوناش
1: ليه مي نلقى أنا تو فما ظاهرة معناها سنة زدت حسيتها مي بديت بوحدة ومن بعدك كل عام اثنين ثلاثة قاعدين يتكاثروا اللي هما فما شكون ما عندهش انتاج خاص ويجيو تلقاهم عندهم حفلات كبرى ومشاركين في المهرجانات يقلقك هذا معناها انا البارح نحكي ولا ولت البارح هذا والمعده بتاع البرنامج الشدلية ما نحبش نذكر الاسم ولكن قلت لها مع كامل احترامي الفنانه هذيك العربيه اللي ماهيش نجمه عربيه بالمقاييس النجوميه وما عندهاش انتاج خاص تغني مليح قالت لي صوتها تغني وتغني طربيه قلت لها عندنا منها 10000 راهو في تونس اللي غنيوا مليح في تونس عندنا منهم ألوف علاش أنا مبجل نعطيها المهرجان الدولي الفلاني ونعطيها المهرجان الدولي الفلاني باش تجي تغني لي طربي إذا كان باش نعمل سهرة طربية أنا عندي الأصوات التونسية موجودين يغنيوا طربي شنو الظاهرة هذه
2: والله مانيش عارفة هات نقول لك لوبيات هذيك هي الظاهرة بالنسبة لي أنا لوبيات قاعدة تتحكم انت ما شفتش اللي هي معناها الفرقه هي بيدها وقائد الفرقه هو بيد وكذا كل عام يجيبونا واحده
1: عرفت مش على شكون الفنانين
2: نحكي ليه بالحق انا نشكرك انك معناتها سالتني السؤال هذا في محل وعلى الاخر هاو عام لينا شماميان هاو عام درا شنو هما يعاودوا في اغاني الغير يا اخي احنا عندنا برشا اصوات مزيانه احنا الاصوات التونسيه مشهود بها عربيا
1: مع كامل احتراماتنا للجميع راهو أما هوني نسلوا في سؤال في علاقة بالفنان التونسي الحق متاع ربي معني
2: ما نعرفش أما هو الفنان التونسي دي من محقور الغالب رو نحبش نقولها أنا الكلمة لكن أنت توا لزيت حتى لي مخليني
1: ليه خطة توا مثلا نطف عليكم دابور باكزامبل فما
2: يعني يجي واحد يعني تلقاه مسيرة فنية تلقاه يبدع تلقاه كذا معناتها وقت اللي حاجتهم بيه بشي غني في عرس معناها كدوب ليش يبدأ محله ما بنو وقت اللي باش نبرمجو نعطيه فرصته باش يغني معناه باش يبرز ثقته في مهرجانات دوليه كبيره وهو يستحق مش مزي يستحق من حقه وقتها وانا ما عادش عارفوه ولا ما والله يبيه وعليه وصفته نعطوه عليه هذا يسمى استغلال راه هذا يسمى استغلال انك تجيب فنان باش يغني لك في عرسك معناه يولي محليه وما بنو جاي باش يعمل نومرو بليش محليه يحفل لنا السهره ويشيخنا ويطربنا ويفتق الدنيا من بعضها. لكن وقت اللي باش تجيبوا انت في مهرجان كبير اللي هو حق من حقوقه، علاش؟ لانه يمتلك الموهبه اللي تسمح له باش يغني في مهرجان كبير، وقتها يولي دوني.
1: انا طرحت مره سؤال فقيل لي، وانه الفنان التونسي والفنانه التونسيه ما همش ملتزمين، ما همش منظمين في البرايف نتاعهم، ما همش. انا قلت لك شنو اللي يتقال؟
2: والله تجني،
1: اللي يتقال
2: تجني، هذا تجني. على فماش حتى فنان تونسي ما هو مش ملتزم وما يحضرش البرايف، ما فما. انا اكد لك ما فماش. هاني نشارك في عروض جماعيه ونشوف الناس تجي في وقتها وتبرف وتقعد لاخر وقت، يبداو معناها اشد الحرص باش اغنياتهم تمشي على احسن ما يرام. ناس كل تجي في وقتها وكذا، انت عندك التزام تقوم تجي مخر وما تجيش البرايف، تشكون يعمل هذا؟ شكون؟ احنا خلينا في النمط الوتري، الناس كل مثقفه وناس كل متربيه والفنانين الكل محلاهم، فنانين تونس الكل معناها اخلاقهم عاليه، معناتها باش يجي الحفله كبيره وما يحضرش، معناتها عنده مهرجان دولي كبير ما يحضرش البروفه تو، هذه معقوله؟ هذه شكون يصدقها؟ هذه ما يصدقها حتى حد. تعطيه انت، اعطيه مهرجان يجي يغني لكم ام كلثوم في عز جيبونا في فلانه ومروه ناجي ودر شنو من الابعاد
1: اليوم. مع كامل احتراماتنا ليهم الفنانين ما عندناش حتى اشكال، وهي بيدا مروه ناجي كنظيفه بحضينا لهنا وصوتها حلو انسان. هذا
2: لا عندنا خير منها، عندنا شكون يغني خير منها.
1: انا نحكي بصفه عامه على الفنانات والفنانين التونس، يعني كي باش نحط انا الصوت هذا ونقارنه باصوات تونسيه، عندي خويا انا في تونس زاد اصوات
2: وصيه. ما نذكر كنت تحب نذكر لك الاسماء الثانيه مليح. عندنا شهره زيد هلي، ساعه نبداو بروحي مثل شوي انانيه ما فيها باس. عندنا اسماء بن احمد تغني مليح مليح، عندنا رحاب صغير تغني مليح، ألفة برمضان تغني مليح، عندنا نجاة عطيه تغني مليح.
1: طبعا
2: استنى شنو اخر يا ربي زيد.
1: عندنا هلا الملكي، عندنا نهير حيم، عندنا محرزيه
2: طويل، عندنا الاصوات الرجاليه زيد، عندنا انيس الخميسي صوته محلاه، عندنا صفيان الزايدي صوته محلاه، عندنا شو اسمه ذاك مهدي العياشي

0: ليش؟ ما فهمش معاملة بالمثل من عليه،
1: لأنه ذهلي ما جاتش في إطار تبادل.
0: تي لا عاد سامحني، تي هو المهرجان بربي سولا ديريكسيون تاع شنو، تي ما هو تاع وزاره الثقافه، تي ما وزاره الثقافه ما تطلع تهبط، هو المهرجان تحت سلطه اشراف وزاره الثقافه. يجب ان يكون هناك تبادل ومعامله بالمثل. تجيب لي مروه ناجي تهز شهرزاد هلي، تجيب لي معلش شكوني ماي فاروق تهز أسماء بن أحمد، تجيب لي معلش شكون وليك ليلى نيمبورت كي تهز فنان من تونس. هكا يكون علاش نتوما خير منا؟ ماكم في ماكمش خير منا في حد شيء. عندنا الاصوات، عندنا الزين، عندنا العين، عندنا الطول، عندنا القد، عندنا كل ما يجعل من فنان قابل باش يغني في مهرجان كبير. دونك يلزم يكون فما تبادل دبلوماسي، والا ما تجيبوهم لنا خويا، ما تجيبوهم لنا فوالا. يلا
1: فرغت قلبها عزا فلسة وزلت عليه
0: ليلة ليلة بالنقد ليلة تشوفكم وطيرين تشوفكم وطيرين.
1: لي نختموها بصوت، عاد نختموها بحويجه هكايا نغنيوها حاجه حلوه. لا مازال غنيه عندنا ما نسمع وعندنا ما نغني. اطري بينا اختار لنا حاجه تحب، حاجه مادام حكينا على التربي. اشرب
0: باي شوف مالا حط لنا ساعه اسمع كلامي. عندكم اسمع كلامي
1: ماش انا برشا وقت
0: حط
1: اسمع كلامي ان اكستريم كاني موجوده كاني موجوده فاروق
0: ولا ولا يما فما ولا يما فما اسمع كلامي
1: و خليوها ترتاح شوية ومن بعدك نرجعوا نسمعوها في اللايفة. هيا يما موجودة نسمعوا شوية من يما ومن بعدك خدوا معنا خدوا معنا خدوا نعملوا حويجة لايفة.

0: هنا شهرزاد هليل وتحية لكل الأمهات. سنان حب قبل ما نقفلوا الحلقة نحب نسمعك لايف شنو تغنين شهرزاد؟
1: باش نقول مقطع من غنيتي.
0: اي دايغ راهو في اليوتيوب قالوا لي قولها تغني من أغانيها.
1: باهي باهي باهي باش نقولوا خلينا صحاب.
0: اوكي

0: ميرسي محليها الاغنيه هذيك. الحانك
1: هذه الحاني وكلماتك.
0: الحانك وكلماتك باش تقعد باقي مواصله كلماتك والحانك.
1: ما زلت مواصلين نلعبوا احنا.
0: ميرسي بوكو نورتني برشا برشا شعره زيد بالحق. الوقت في ساعه تعدى ساعه ما فقناش بها كيفاش اتعديت. نتمنى لك كل النجاح. ذكروا بالمواعيد القادمه بالنسبه للمهرجانات وين ينجموا يلقاوك الجمهور.
1: الجمهور ان شاء الله يلقاني يوم 11 اوت في مهرجان قبلي في قبلي المدينه و13 اوت في المهرجان الدولي الصيفي بيزغوان، ويوم 23 اوت في اختتام مهرجان قلعه الاندلس.
0: ميرسي بوكو ان شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا الفنانه شهرزاد هلال. شكرا لكم على المتابعه. ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الاخراج، حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي، شدليه خياطي الى جانب خلود وهيفا كانوا معنا على مستوى الاعداد. اقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامج ديوان اف ام، وادوما باي باي. فن تايم فن تايم بيبليسيتي.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أصدر وثيقة تقييمية حذر فيها من أن الاقتصاد التونسي يمر بأعقد مراحله خلال العقد الأخير، داعيا إلى إرساء حوار وطني مسؤول وتوافق واسع لتمرير الإصلاحات الكبرى وتجاوز الأزمة الهيكلية. وأوضح القسم في هذه الوثيقة أن البلاد تواجه أزمة حادة في المالية العمومية، مع بلوغ الدين العمومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دفع نحو التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي، مما شكل ضغطا إضافيا على السيولة وعمق أزمة الاستثمار الخاص. فرق المراقبة المشتركة بولاية المنستير حررت اليوم عددا من المحاضر واتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من محلات بيع أجهزة التكييف إثر تسجيل مخالفات تعلقت أغلبها بالإخلال بقواعد الفوترة. وشملت عمليات التفقد التي استهدفت محلات بمدن المنستير والمكنين وبحجر تثبت مصالح التجارة والديوانة من مصادر التزود والوضعية الديوانية للأجهزة المعروضة، إلى جانب توجيه التجار نحو التقيد بالشروط والتراتيب التجارية المنظمة للقطاع. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس يهدد باللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الأشكال النضالية للطعن في قرارات اقتطاع 3 أيام من أجور عدد من المدرسين، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذه الخصومات وإرجاع المبالغ إلى أصحابها. وأشار الفرع الجامعي إلى أن أسباب الاقتطاع تعود إلى تعذر تأمين عدد من المدرسين لمراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لأسباب صحية، رغم إيداعهم شهادات طبية في الأجال القانونية المستوجبة. في الأخبار العالمية، مصدر مغربي مطلع يؤكد أن الرباط ومدريد توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن عملية إعادة المهاجرين ستتم في إطار تنسيق مشترك بين السلطات المختصة في البلدين بهدف احتواء الوضع الذي شهدته المدينة عقب تزايد أعداد المهاجرين الذين عبروا الحدود البحرية. المملكة العربية السعودية تعلن تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تحت قيادتها واستضافة مقرها الرئيسي على أراضيها بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية والتصدي للتهديدات المتصاعدة في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم نايت كلاب ديوان اف ام

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم من 7 حتى للعشرة كيما كل يوم. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهرة ممتعة، نتمنى لكم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قصدي ربي تلقاو المزيكا اللي تعملوا عليها بون كيف. هذا محمد قارخني من ورا الميكرو، صبري البعزيزي السيد المخرج كيما العاده الكيف معاكم من تا وكيما قلت حتى للعشره نتاع الليل، وبرشا موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب،
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشره باش نسمع شكون في لا

باش نلقاو معنا مهدي العيشي اي دنيا احسن دهماني جي بي كوبر ايمن لاسيك هذه الموسيقى متاعنا في البلاي ليست برشا موسيقى اي تو سويت خليكم مع جينيفر لوبيز كي سي اس تي هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا فينا نايت كلوب

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, متواصلين معكم حتى للعشرة. دونك هذه الموسيقى متانا ومازلت برشا موسيقى. هذا يغلو رانديفو يكون كيما العادة مع الأغاني الشرقية القديمة في كاسيت.

في كاسات اللي اخترتني نرجع بكم الرغب علامة علمتيني باش نسمعوا قلبي جري مصطفى أمر شيرين وجدي في كل دام مريم مريم تي من عند شحادة براذرز زي تو سويت باش خليكم مع مريم فارس أنا وشو بعد شوية الأخبار تكون محمدي خليكم معنا برانشي بيان سور ورجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام مع السلامة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالية تعتمد على إرسالية قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تؤكد أن الحرائق المسجلة خلال الصائفة الحالية أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار إثر تسجيل تدخل مصالح الغابات في حوالي 1000 حريق. وأوضحت الوزارة خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات الميدانية، أوضحت أن 90% من هذه الحرائق اندلعت في مزارع الحبوب ومساحات الحصاد والأعشاب الجافة. ودعا خلالها رئيس ديوان وزارة الفلاحة إلى ضرورة استغلال التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار واعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتكثيف الحملات التحسيسية للحد من مسببات الحرائق. أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية بسليانة يتمكنون من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من معتمدية كسرى، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، والذي أوضح أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي، وأنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. جامعة قرطاج بحثت مع جامعة غازي عنتاب التركية آفاق توسيع الشراكة الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين، مع التركيز على إطلاق برامج تعاون جديدة في مجال الدراسات السياحية. وتأتي هذه المشاورات خلال زيارة وفد تونسي إلى الجامعة التركية، كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات ومخابر البحث التابعة للجامعة التركية بهدف استكشاف فرص إضافية لتطوير برامج أكاديمية وبحثية مشتركة خلال المرحلة المقبلة. في الأخبار العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت اليوم عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في مساعدة الحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وأحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: وصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
8: ديوانفام فلاش سبور. مساء النور للنسكول، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. الترجي الرياضي التونسي برمج 4 مباريات ودية ضد اتحاد كارتاج، الحزم السعودي، سان بيدرو الإيفواري ومستقبل المرسى. من جهة أخرى يوسف البليلي منتظر يجري غدوة فحص طبي قبل التفاوض مع مسؤولي الترجي، والموضوع يبقى للمتابعة. زوز مباريات ودية دارت اليوم في إطار تحذيرات الانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مليدس فاقسي فاز ضد اتحاد كارتاج 3-0، بونتويت الرحماني أوغبولي وبواديارا. بالنسبة لشبيبة العمران كان فاز ضد النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 3-1. بونتويت العمران عديب الحاج، شياب الزغلامي هارون الكوكي، وهدف السيابي كان سجله محمد أمين علالة. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم ساقط الدير غدوة إمضاء العقد لمدة 3 مواسم ليكون 8 انتدابات الPSS. حسب مصادرنا التقدم يسعى لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب متوسط ميدان. هيئة نادي البنزرتي أعلنت اليوم عن التركيبة النهائية للهيئة التسييرية اللي باش تتولى إدارة شؤون السيابي لغاية 11 سبتمبر. مبدئيا بالنسبة للتركيبة الكاملة، رياض مقديد رئيس، محمد أميل بكوري نائب رئيس ومشرف عام على فرع أكابر كرة القدم، ريم المعلاوي أمين ميل، صابر بن بركة كاتب عام وناطق رسمي، عواز ترابلسي مدير إداري، نبيل عنتر مدير رياضي، محمد صالح العلوش رئيس لجنة الاستشهار والتسويق والدعم، سلاح الشيخ رئيس هيئة الأحباء والتنظيم، محمد فليس رئيس هيئة الإعلام. بالنسبة لعماد العلوي رئيس فرع شبان كرة القدم، هشام العلوش رئيس فرع كرة السلة، وبالإضافة لحافظ النفاتي رئيس فرع كرة اليد. الهيئة المديرة لفريق القوافل الرياضية بقفصة أعلنت اليوم سحب الثقة أو سحب النشاط بليتو بالنسبة للفريق من المنافسات الخاصة ببطولة الموسم الرياضي 2026-2027. حسب ما أكدوا رئيس النادي خالد بنور في تصريح لديوان فام، أسباب الاستقالة تعود إلى تفاقم الأزمة المالية وانعدام التمويل من شركة فوسفات قفصة منذ 10 أشهر، إلى جانب تراكم الديون وتسليط عقوبات وخطايا من طرف الفيفا بسبب مستحقات الملاعبيه الاجانب والمحليين. بنور اكدنا زاد انه اغلب اللاعبين رفضوا العوده للتدريبات والانطلاق في التحضيرات للموسم القادم. الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفا اعلن انه الاتحادات الاعضاء صوتت بالاجماع على مقاطعه كاس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الاخرى، احتجاجا على خطه بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركه تابعه ستتولى اداره بطولات الفيفا بما في ذلك كاس العالم. القرار تم اتخاذه بعد اجتماع اليوم. بالنسبه للفيفا نذكر انه اعلن نهار 3 خطط لتاسيس شركه تابعه بقيمه 20 مليار دولار لاداره كأس العالم وفعالياته الأخرى، وبش يعرض حصص تصل إلى 20% منها لمستثمرين خارجيين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إيبا كيما العادة لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني الأوكسيدونتال القديمة في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 20 وين نلقاو كريد ونلقاو موسيقى اسمها ساكريفايس. الموسيقى اللي بقات محفورة في ذاكرة جمهور الألفينات. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجل من ألبوم ويذرد. من أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح كبير في أمريكا وبرشا بلدان ولت من أشهر أغاني الفرقة فضل اللحن القوي والكلمات اللي تمس الأحساس. ماي ساكريفايس تحكي على المصالحة بداية صفحة جديدة وأهمية الوقوف مع الناس اللي نحبوهم مهما كانت الخلافات. برشا اعتبروا الغناية مساج على التسامح والأمل وهذا اللي خلاها توصل لعدد كبير من المستمعين. الفرقة كانت بقيادة المغني سكوت ستيب المعروف بصوته القوي والأسلوب العاطفي متاعه. أما الجيتارات والإيقاع كانوا عطاوا الغناية القوة اللي ميزت الموسيقى متاع الموسيقى البوست جرانج في بداية الألفينات. والفيديو كليب زادا كان من أشهر الكليبات بتاع كريد بصور مؤثرة وسط البحر ومشاهد تسترجع ذكريات الماضي. داير كانكم تتذكروا الكليب اللي كان وكأنه بلاد كاملة عايمة حتى الفرقة كانت هي تغرق وهي تعزف معناها. دونك هذاك اللي خلى الكليب يتكبت برشا عند الناس. وحتى لليوم ماي ساكريفايس مازال تعتبر من الكلاسيك بتاع الروك والغنية اللي يرجعوا لها برشا كل ما يحبوا يعيشوا أجواء الألفينات.

إذا تجمع قوة الراب مع الإحساس متاع الغنبي نتيجة أكيد تكون موسيقى اسمها غانغاستا لوفن، الغنية اللي جمعت بين إيف وإليتشا كيس، الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم إيفولوشن وحققت نجاح كبير برشا ودخلت البيلبورد هوت 100 وولت من أشهر أغاني إيف، خاصة بفضل التوازن بين الراب والإحساس الرومانتيك. غانغاستا لوفن تحكي على قصة متاع حب بين شخصين لكن من زاوية مختلفة. الغنية تقول إنه حتى الشخص القوي أو الغانغاستا ينجم يعيش الحب ويعبر على مشاعره، رسالة بسيطة لكن بأسلوب مميز خليها تلقى صدى كبير عند لي زوديتور، واللي زاد عطى الغنية قيمة والكورس بصوت أليتشا كيس اللي أضافتوش هكا متاع دي سنتيمون، وإيف اللي قدمت راب كلاس برشا وخليها الغنية هذه تكون من أنجح الأغاني عام 2002. في الفترة ذيك كانت إيف من أنجح نجمات الراب في العالم، وأليتشا كيس كانت تعيش انطلاقة قوية بعد النجاح الكبير متاع ألبومها الأول، هذاك علاش التعاون هذا خليهم الزوز يكونوا رابحين من الغنية، والغنية زادة تكون ضربة في العالم الكل. Yeah.

إذا نحكيوا على غني الهيب هوب والرنبي اللي سيطرت على صيف 2002 أكيد لازم نذكروا I Need a Girl Part 2 للنجم ديدي باب ديدي الغنية اللي خرجت عام 2002 بعد النجاح الكبير متاع الجزء الأول وجمعت باب ديدي لون جينوين ماري وينز وحققت نجاح عالمي كبير برشا ودخلت المرتبة الأولى في الشارتس وولت من أشهر أغاني العام هذاك. I Need a Girl Part 2 تحكي على شخص تعب من العلاقات العابرة ولا يلوج على حبها هكا ريال واستقرار موجود في العلاقة هذيا. الغنية تعمل في ميلانج بين الراب والموسيقى الرومانتيك وهذا اللي خلاها تلقى نجاح عند جمهور البوب والغنبي في نفس الوقت. اللي ميزها زاده هو صوت جينوين في الكورس مع انتاج السوفت ويقع موجود هادي كالم يخليها من الغني اللي تعيش معاك من أول مرة تسمعها. وفي بداية الألفينات كان باب ديدي مش كرابر ما زاده واحد من أهم المنجين ورجال أعمال في عالم الموسيقى ونجح في جمع مجموعة من أفضل الأصوات في عمل واحد بقى حاضر حتى لليوم. يبقى فينا المخدم برشا ولكن ما كنتم تعرفوا القضية اللي صارت عم ناول ولا البوليميك اللي صارت على باب ديدي واللي صار والدار متاعه واللي كان فيها برشا مشاكل وبرشا حاجات اللي العالم الكل استغرب منها فينا المو مي انتو كام هذا ما يمنعش اللي خلى ريبرتوار متاع موزيكا كبيرة برشا. يبقى منهم I Need a

إذا فما غنية رجعت ماري جي بلايج بقوة لصدارة الصحة العالمية فهي أكيد Family Affair، الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم No More Drama وحققت نجاح ضخم كبير حتى أنها وصلت للمركز الأول في البيلبورد وبقت أسابيع من أكثر الأغاني إذاعة في العالم. اللي يميز الموسيقى هو الإنتاج بمضاء الأسطورة دكتور دري اللي عمل ميلانج بين الإيقاعات متاع لي بوب اللي غنبي بطريقة مودرن برشا وخرج الغنية خفيفة دانسونت وفيها طاقة إيجابية. بيان سور المساج متاع الغنية هي واضح، يقول انسى المشاكل استمتع بالموسيقى خلي سهرية تمشي من غير حتى دراما، وحتى عنوانها معناها يوحي انه الجميع مرحب به في نفس الاجواء هذية من غير حتى خلافات ومن غير حتى توتر ومن غير حتى حسابات. ديجا ماري جي بلايج كانت معروفة بلقب ملكة تالي بوب سول لانها كانت من اوائل الفنانات اللي نجحوا في الميلانج بين قوة الراب واحساس الليغنبي، وبالغنية هذية اكدت مرة اخرى مكانتها كواحدة من اهم الاصوات النسائية في تاريخ الموسيقى.

في المرتبة 16 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا نحكيه على ليغامبي في الأوج تألق متاعه ونحكي مستحيل ما نذكروش آشر ما بين أنجح الأغاني في بداية الألفينيات. نلقاو You Don't Have To Call الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن الألبوم الشهير 87 وحققت نجاح كبير في العالم ووصلت للمراتب الأولى في تصنيفات الليغامبي والبوب. وقدت أنه آشر وقتها كان واحد من أكبر نجوم الساحة. You Don't Have To Call تحكي على شاب قرر يطوي صفحة متاع علاقة متاع حب قديمة وفات ديجا, ويقول الطرف الاخر يقول ما بقاش لازمك حتى تكلمني, انا كمال تحياتي سيبون مش نواصل حياتي ومعاش نتلفت بالكل التالي. لكن رغم الكلمات هذية اللحن يبقى هادي كلاس برشا في احساس كبير, هو اللي يميز الاغاني ديجا متاع اشر. والحاجة الباهية في الغنية اللي كتبها وانتجها فريق يضم دي نيبتونز وحتى مايكل جاكسون كان من المفروض يغنيها في البداية لكنه ما استعملهاش, وفي النهاية وصلت الموسيقى لاشر وكانت من اكبر نجاحاته. صوت الصوت الناعم, فضل الصوت الناعم سامحوني, والاسلوب متاع اشر الموسيقى ذي بقات واحده من ابرز الاغاني متاع ليغامبي وخاصه في بدايه الالفينات.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الطقس حلو برشا، انا نقول لكم كيما العاده اللي ما خرجش البارح يخرج الليله، يمشيوا للبحر اذا كان بحذاكم البحر، حتى كان مش البحر مشيوا لخرجوا شموا نسمه باهيه، مشيوا لهاك البلايص اللي فيها غرز فيها خضار فيها حاجات من النوع هذايا، اقعدوا مع العائله، اسهروا في الفيراندا اللي هو تفيد تلموا، عملوا جو، نحيوا التليفونات زاد سيختو وقت اللي تتلموا، سينو نقول لكم عملوا بونكيف زاد مع الموسيقى. نور مهنا تو سويت وحشتني هذه الموسيقى اللي تسمعوها معنا شويه اخر، يكون معنا حمدي السويسي في الأخبار، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

ديوان FM فلاش نيوز. موجز 9 مساء. ديوان FM عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تؤكد أن الحرائق المسجلة خلال الصائفة الحالية أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار إثر تسجيل تدخل مصالح الغابات في حوالي 1000 حريق. وأوضحت الوزارة خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات الميدانية، أوضحت أن 90% من هذه الحرائق اندلعت في مزارع الحبوب ومساحات الحصاد والأعشاب الجافة. ودعا خلالها رئيس ديوان وزير الفلاحة إلى ضرورة استغلال التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار واعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتكثيف الحملات التحسيسية للحد من مسببات الحرائق. الوكالة التونسية للتكوين المهني استعرضت اليوم مع وفد من وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية آليات التحول الرقمي والابتكارات البيداغوجية ضمن زيارة دراسية نظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقدمت الهياكل التونسية المشاركة في اللقاء عروضا حول المقاربات الحديثة وفي مقدمتها المقاربة بالكفاءات إلى جانب منظومات تكوين المكونين وهندسة التكوين. وتدارس الطرفان التجارب الناجحة في توظيف التكنولوجيات الحديثة لدعم مسارات التكوين المستمر والترقية المهنية. بلدية منزل جميلة من ولاية بنزرت تصدر قرارا يقضي بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وأشارت البلدية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق لا سيما بشارعي لحبيب بورقيبة والسابع عشر من ديسمبر. في الأخبار العالمية، الجيش الإيراني يعلن اليوم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة 26 من عملية الصاعقة، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومات الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في القاعدة العسكرية. السلطات الإسبانية تعلن انتشال جثث 9 أشخاص توفوا أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة الإسبانية خلال عملية تدفق لمئات المهاجرين إليها بعد وصول أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت على إثرها المدينة حالة الطوارئ الإنسانية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعاشرة متاع الليل. برشا موسيقى ديجا، وكيما العادة لو رانديفو يكون مع سويعة، مع واحد من ليزارتيست اللي يكونوا موجودين معنا بيان سور. هذاك علاش ديراكتومون نمشيو مع بعضنا لزون في اي بي.
1: زون في اي بي،
0: في زون في اي بي اليوم كي نحكيو على الفنانين اللي بدلوا شكل الاغنيه المغربيه، وصلوا للعالم، وصلوا بها للعالم العربي. لازم نقفوا عند سعد المجرد، واحد من ابرز نجوم البوب المغربي في السنوات الاخيره، وهو ضيفنا ليله في زون في اي بي. سعد المجرد اللي تولد عام 85 في الرباط بالمغرب، وهو جاي من عائله فنيه. والده هو الفنان المغربي البشير عبدو، والدته الممثله نزهه الركراكي، ومن صغره كان قريب للموسيقى وشارك في برنامج سوبر ستار عام 2007، وين الفت الانتباه بصوته وحضوره. على ما نذكر من غير ما نسمي الاسم، كان وقت النسخة هذيك اللي خذها سوبر ستار تونسي، مش مشكلة. على كل شوف اليوم سعد المجرد وين، وشوفوا اللي خذها النسخة مالغوزما وين، هذا اللي يوجع شوية القلب. على كل بعد سنوات من التجارب، كانت الانطلاقة الحقيقية عام 2012 مع أغنية انتي باغية واحد اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجام، واللي حققت انتشار كبير. أما الشهرة العالمية جات أكثر من أغنية المعلم عام 2015، واللي ولات ظاهرة في العالم العربي وتعدات الملايين من المشاهدات، وخلت سعد المجرد يفرض ستيل جديد يعمل في ميلانج بين البوب والإيقاعات المغربية واللي توش مودرن. بعدها واصل نجاح بأغاني كثيرة برشا، كيما غلطانة، كيما أنا ماشي ساهل، كيما عدى الكلام، ولا معروف بالعروض القوية والكليبات اللي فيها الانتاج الضخم. سعد المجرد واحد من أهم الفنانين اللي ساهموا في تصدير الأغنية المغربية سامحوني، للعالم العربي وحتى للعالم الكل. داير اليوم ولينا نحكيوا على صناعة قوية برشا، يمكن من أقوى الصناعات الموسيقية في العالم هي الصناعة الموسيقية المغربية، بفضل سعد المجرد ومجموعة من الفنانين اللي كانوا بارزين واللي عطاو برشا للموسيقى المغربية. هذاك علاش انا اخترت الليلة باش نرجع بيكم البرشا غاني لسعد المجرد، باش نسمعوا برشا قديم ديجا. انت باغية واحد، سالينا شمعة، غلطانة، جيت في بالي، المنشكي، المعلم، وغيرهم من الاغاني تعملوا معاهم بون كيفه.

0: انت باغية واحد يكون دم بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى.

ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.

موجز العاشرة مساء ديوان فام عسلمة. عدد من الفعاليات السياسية والمنظمات والشخصيات البرلمانية والمدنية التونسية تحذر في بيان مشترك لها من محاولات توظيف الخلافات السياسية لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي وإضعاف علاقاتها الاستراتيجية. وأعلنت هذه الأطراف رفضها الزج بالعلاقات اللاتونسية الجزائرية في التجاذبات السياسية والمزايدات الظرفية، مثمنة موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الداعم لأمن تونس، كما شددت على أن الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاولات زعزعة الاستقرار تمثل مخاطر مشتركة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الثنائي لدرء أي تهديد يمس أمن المنطقة المغاربية برمتها وفق نص البيان. الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سجلت خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتجات أخرى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة، والذي أشار إلى أن برنامج المراقبة الاقتصادية سيشمل خلال شهر أوت القادم مستلزمات العودة المدرسية من خلال تكثيف الرقابة على المكتبات ومسالك توزيع الكراس المدعمة وتنظيم حملات مشتركة مع الوحدات الأمنية تحت إشراف السلطة الجهوية والمحلية بهدف ضمان شفافية التوزيع والتصدي للمخالفات مع اقتراب العودة المدرسية. في الأخبار العالمية، مصادر إعلامية عبرية تؤكد أن مسودة الاتفاق المتعلقة بقطاع غزة تنص على تفكيك كافة الأسلحة وتسليم حركة حماس لخرائط الأنفاق ومستودعات التصنيع خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر. كما ترتكز المسودة على مبدأ حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، حيث ستتولى لجنة وطنية إدارة القطاع بالتوازي مع نشر قوة شرطة فلسطينية جديدة تخضع لتدقيق أمني مسبق من جهاز الاستخبارات التابع لجيش الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور، في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر
0: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
0: ديوان فم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مدرب المنتخب الأولمبي التونسي لكرة القدم أنيس بوجلبيان أعلن عن القائمة الرسمية اللي باش تخوض دورة الألعاب المتوسطية بين 23 أوت إلى غاية 3 سبتمبر. بالنسبة للقائمة نلقاو فيها معتز الحنزولي، ريان بسباس علي على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة، علي دينا دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادح. نادي الصفاقسي اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الأوغندي ريان فيغو كيزيتو. بالنسبة للاعب 21 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، شارك في جميع مباريات فريقه الشرطة الأوغندي في الموسم الماضي في البطولة، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة في عديد المناسبات. وعلى المستوى الدولي مثل ريان فيغو منتخبات أوغندا في مختلف الفئات السنية، في أقل من 17 عام، أقل من 20 عام، وأقل من 23 عام، وانضم لمنتخب أقل من 23 عام في سن 18 سنة فقط. بالنسبة للاعب هذا ساهم مع منتخب أوغندا لأقل من 23 سنة في إحراز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية 2023 اللي أقيمت بالعاصمة الغنية أكرا. بالنسبة لاستكمال الإجراءات الرسمية سيكون فور وصول وغدوة قبل الإعلان عن الصفقة من طرف الساسيس. النجم الرياضي الساحلي عثمان دياكيتي نجح في الاختبارات الطبية، منتظر يمضي عقد رسمي مع فريق ليتوا لمدة 3 مواسم. الترجي الرياضي برمج 4 ماتشات ودية ضد اتحاد كارتاج، الحزم السعودي، سان بيدرو الإيفواري، مستقبل المرسى. من جهة أخرى البليلي منتظر يجري غدوة فحص طبي قبل التفاوض مع مسؤولي الترجي، والموضوع يبقى للمتابعة. زوز مباريات ودية دارت اليوم في إطار تحضيرات لانطلاق بطولة الرابطة الأولى. نادي الصفاقسي فاز في ختام تربص سوسة ضد اتحاد كارتاج 3-1، أهداف الرحماني، أوغبولي وديارا. بالنسبة لشبيبة العمران فاز ضد سيابي 3-1، بونتوات العمران، عدي بالحاج، الزغلامي وهارون الكوكي. بونتو سيابي سجلوا محمد أمين علالة. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم ساقط الدير، غدوة مضى العقد 3 سنوات باش يكون ثامن انتدابات البيساس في الميركاتو الحالي. حسب مصادرنا التقدم يسعى لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب متوسط ميدان. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا أعلن أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة المونديال ومسابقات الفيفا احتجاجا على خطة بيع حصص للمستثمرين الخارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. واتخذ القرار في اجتماع تم اليوم الخميس. الفيفا نذكر نهار الثلاث أعلنت أنه هنالك خطط لتأسيس شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالية الأخرى، وبش تعرض حصص أيضا توصل إلى 20% على مستوى مستثمرين خارجيين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى على ديوان فام. صباح الخير وتحية تونس.
2: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان فام. عسلامة. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أصدر وثيقة تقييمية حذر فيها من أن الاقتصاد التونسي يمر بأعقد مراحله خلال العقد الأخير، داعيا إلى إرساء حوار وطني مسؤول وتوافق واسع

0: لتمرير الإصلاحات الكبرى وتجاوز الأزمة الهيكلية. وأوضح القسم في هذه الوثيقة أن البلاد تواجه أزمة حادة في المالية العمومية، مع بلوغ الدين العمومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دفع نحو التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي، مما شكل ضغطا إضافيا على السيولة وعمق أزمة الاستثمار الخاص. وكشفت الوثيقة أن تونس قادرة على استعادة مسار النمو بفضل موقعها الجغرافي وكفاءتها وانفتاحها على الأسواق الخارجية، شريطة توفر إرادة إصلاحية واضحة تحترم الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سجلت خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحث بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا، مؤكدا أن موافقة صوفيا على طلب أمريكي بتمركز طائرات عسكرية في القاعدة لدعم العمليات العسكرية تعد بمثابة تسهيل للعدوان على إيران، كما شدد على أن هذه الخطوة غير مقبولة وتتعارض مع العلاقات الودية بين البلدين. قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجزائر العاصمة يأمر بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بعد قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية. وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية للكشف عن ملفات الحرائق المفتعلة والإطاحة بمرتكبي هذه الجرائم. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

اشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت أصدرت قرارا يقضي بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وأشارت البلدية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات وخاصة رباعية الدفع، وهو ما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق، لا سيما بشارعي الحبيب بورقيبة والسابع عشر من ديسمبر. أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية بسليانة يتمكنون من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة من معتمدية كسرى، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، والذي أوضح أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي، وأنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت صادقت اليوم على

0: ملفات تسويغ وتسوية وضعيات استغلال لحوالي 143 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية، كما وافقت اللجنة على 5 ملفات لكراء عقارات فلاحية لأول مرة تمسح 72 هكتارا بمعتمديات سجنان وماطر وغزالة، إلى جانب المصادقة على تجديد عقدي كراء بالمراكنة لستة هكتارات بماطر وأوتيك. في الأخبار العالمية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤكد استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية، على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغان مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة، والتي وصفتها بأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الحدود الأوروبية. مؤسس تطبيق تيليجرام يؤكد أن روسيا صنفته إرهابيا لأنه رفض الامتثال لمطالبها بفرض المراقبة الجماعية والرقابة على منصته، كما قامت روسيا بإدراجه في قائمتها السوداء للإرهابيين والمتطرفين بعد أيام من إعلانها أنها تسعى لاعتقاله، على خلفية اتهامه بالسماح للاستخبارات الأوكرانية باستخدام منصته. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: على ديوان FM، السيف أحلى. ديوان FM.